0: بريطانيا وفرنسا من أي تحرك عسكري في الممر البحري عقب إعلان الدولتين استعدادهما إرسال قوة عسكرية متعددة الجنسيات بهدف دعم حرية الملاحة في المضيق. وأكدت طهران أن أمن الممر مسؤولية دول المنطقة. يأتي ذلك فيما يتجه أو تتجه الأنظار إلى واشنطن مع إعلان لقاء مرتقب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، قد يتزامن مع زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون، ويأتي ذلك وسط مساع لعقد لقاء ثلاثي. من القدس زياد حلبي.
1: انطلاقا من فهم رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إدارة ملفات الجبهات الإقليمية وحرية العمل العسكري فيها باتت إلى حد كبير بيد الرئيس الأمريكي وربما ما تبقى من فرصه السياسية الانتخابية أيضا، سارع إلى ترتيب لقاء قريب في واشنطن مع الرئيس الأمريكي قد يتزامن وفق تقارير متداولة مع زيارة للرئيس اللبناني ومساع لعقد لقاء ثلاثي. ويهدف نتنياهو إلى تخفيف القيود الأمريكية على نشاط الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان ومحاولة التأثير على مسار المفاوضات مع إيران التي تشعر إسرائيل بأنها غابت عن دوائر صنع القرار فيها. وفي إسرائيل يتصدر الملف الإيراني الأولويات الأمنية وسط مخاوف من أن يؤدي أي تفاهم أمريكي إيراني إلى تقليص هامش الحركة الإسرائيلية. أما في لبنان فتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية بالتوازي مع ضغوط أمريكية لمنع توسع المواجهة، وفي غزة تستمر الحرب من دون رؤية سياسية واضحة لمرحلة ما بعدها. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
0: الرئيس اللبناني ميشيل عون دعا واشنطن إلى مواصلة دعم لبنان بعد الاتفاق الإطاري مع إسرائيل. شن متمردون في مالي هجمات متزامنة على 5 مناطق بينها مواقع استراتيجية في الشمال والجنوب في تصعيد جديد يهدد الاستقرار الأمني. وأعلن الجيش المالي صد الهجمات ومقتل 26 مسلحا، فيما أكدت جبهة تحرير أزواد مشاركتها وسط استمرار التدهور الأمني رغم وعود السلطة العسكرية باستعادة السيطرة. نفت أوكرانيا إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن سيطرة قواته على مدينة كوستيانتينيفكا في دونيتسك، مؤكدة أن المعارك لا تزال مستمرة. بالتزامن أعلنت كييف تعرضها لهجمات روسية جديدة بالصواريخ والمسيرات استهدفت مناطق عدة في البلاد. والتفاصيل من كييف مع مراسلنا محمد الزاوي.
2: تشتعل الجبهات في أوكرانيا بمعدل قياسي من الاشتباكات القتالية بين القوات الأوكرانية والروسية خلال الساعات الماضية، ما يقرب من 300 اشتباك جرى على محاور الشرق والجنوب وسط ضغط روسي يبدو أنه أكبر من المعتاد. محور المواجهة الأبرز يبقى مدينة كوستانتينيفكا في دونباس، والتي أعلنت موسكو سقوطها بينما كذبت كييف هذه الرواية. وقال الجيش الأوكراني إن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا تتوافق مع الواقع. في غضون ذلك لم تتوقف ضربات العمق بين الجانبين، وقال سلاح الجو الأوكراني إن الروس استخدموا 86 مسيرة وصاروخين في ضرب مقاطعات عدة أصابت 17 مسيرة منها 16 موقعا في جنوب وشرق أوكرانيا، خلفت قتلى وعدد من الجرحى وأضرار واسعة في منشآت حيوية. في المقابل تحدث الرئيس الأوكراني عن ضربات جديدة استهدفت منشأة نفطية في سان بيترسبورغ الروسية ضمن ما تسميه كييف العقوبات بعيدة المدى. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
0: في ألمانيا تظاهر آلاف المعارضين لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في شوارع مدينة إيرفورت اليوم، وأغلقوا طرقا مؤدية إلى مكان انعقاد المؤتمر السنوي للحزب، وذلك قبل انتخابات إقليمية قد تمهد الطريق أمامه للوصول إلى السلطة على مستوى إحدى الولايات للمرة الأولى. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint La Siosi Peregrine helps who suffer from amputation, people with AIDS and cancer. القصة بتقول إنه القديس بيريغرين كان عنده سرطان صعب جدا يخلص منه بلا ما يقطعوا له أجره. قبل بليلة بس من العملية صلى أمام الصليب وشاف برؤية المسيح عم بيلمسه على أجره. ولمن إجوا الدكاترة النهار التاني حتى يبلشوا العملية بيّن قدامهم شفاء كلي. عيدوا بأول أيار لأنه توفى بأول أيار ميلادي سنة 1305. أو great Saint Peregrine, you have been called the mighty and the wonder worker because of the many miracles you obtained from God for those who turn to you. In your suffering from cancer, you turned yourself to God in trust. Please intercede for us that we may be healed in body, mind, and spirit. Amen. In this program, Saint of the Hour, pray for us. Amen. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: from the 1-2-M-E, Australia.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic، معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
2: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790 1387، وما تغير إلا عند الصفدي.

بينما يستعد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي للسفر لإجراء محادثات مع دولتين من جزر المحيط الهادئ خلال الأسبوع المقبل، يعود دور الصين في المنطقة ليصبح موضع اهتمام مرة أخرى، وتصف وزيرة الخارجية بأنه تنافس دائم. لمزيد من التفاصيل أنا صباح بكرة دوم البريكفاست شو عبر تويمي أوستر.

Australia. 2ME Australia.

0: طب عيبه له.
1: فيلسوف إنجليزي قال: لن أموت أبدا دفاعا عن قناعاتي فقد أكون مخطئا. فكل واحد عنده قناعاته الخاصة فيه بالحياة. الله معكم.

0: 16:30 AM تيمية أستراليا. من جديد الله معكم. غاندي بيقول: من ظن أنه تعلم فقد بدا جهله، الدنيا كالماء المالح، كلما ازددت منه شربا ازددت عطشا.
1: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلا، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 ل 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل الاينمنت، بيتحدوا ارخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز ابلاي. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790 1387، وما تغير الا عند الصفدي.
2: Get the news first from 2ME.
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
9: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل 6 بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
10: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
11: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
12: الرابعة عصرا في باريس.
13: هجيرة بن عدة،
12: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مستهلة بالعناوين. آلاف الإيرانيين يواصلون التوافد على طهران لحضور مراسم جنازة المرشد الأعلى علي خامنئي. لقاء مرتقب بين نتنياهو وترامب في واشنطن قد يتزامن مع زيارة الرئيس اللبناني. متمردون يشنون هجمات منسقة على مناطق عدة في مالي. مسيرات أوكرانية تقصف ميناء ومحطة نفطية في روسيا. وآلاف الألمان يتظاهرون ضد حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينية المتطرف.
13: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
12: تتواصل في طهران مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي بمشاركة آلاف المشيعين الذين توافدوا منذ الفجر إلى المصلى الكبير في العاصمة. ورفع المشاركون شعارات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل، فيما وضع نعش خامنئي إلى جانب 4 من أفراد عائلته الذين قتلوا معه. وتستمر المراسم 6 أيام قبل دفنه في مدينة مشهد شمال شرقي إيران. إيران صعدت لهجتها بشأن مضيق هرمز محاذرة بريطانيا وفرنسا من أي تحرك عسكري في الممر البحري عقب إعلان الدولتين استعدادهما إرسال قوات عسكرية متعددة الجنسيات بهدف دعم حرية الملاحة في المضيق. وأكدت طهران أن أمن الممر مسؤولية دول المنطقة. يأتي ذلك فيما يتجه أو تتجه الأنظار إلى واشنطن مع إعلان لقاء مرتقب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن قد يتزامن مع زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون. ويأتي ذلك وسط مساع لعقد لقاء ثلاثي. من القدس زياد حلبي.
14: انطلاقا من فهم رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إدارة ملفات الجبهات الإقليمية وحرية العمل العسكري فيها باتت إلى حد كبير بيد الرئيس الأمريكي وربما ما تبقى من فرصه السياسية الانتخابية أيضا، سارع إلى ترتيب لقاء قريب في واشنطن مع الرئيس الأمريكي قد يتزامن وفق تقارير متداولة مع زيارة للرئيس اللبناني ومساع لعقد لقاء ثلاثي. ويهدف نتنياهو إلى تخفيف القيود الأمريكية على نشاط الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان ومحاولة التأثير على مسار المفاوضات مع إيران التي تشعر إسرائيل بأنها غابت عن دوائر صنع القرار فيها. وفي إسرائيل يتصدر الملف الإيراني الأولويات الأمنية وسط مخاوف من أن يؤدي أي تفاهم أمريكي إيراني إلى تقليص هامش الحركة الإسرائيلية. أما في لبنان فتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية بالتوازي مع ضغوط أمريكية لمنع توسع المواجهة، وفي غزة تستمر الحرب من دون رؤية سياسية واضحة لمرحلة ما بعدها. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، الدولية.
12: الرئيس اللبناني ميشيل عون دعا واشنطن إلى مواصلة دعم لبنان بعد الاتفاق الإطاري مع إسرائيل. شن متمردون في مالي هجمات متزامنة على 5 مناطق بينها مواقع استراتيجية في الشمال والجنوب في تصعيد جديد يهدد الاستقرار الأمني. وأعلن الجيش المالي صد الهجمات ومقتل 26 مسلحا، فيما أكدت جبهة تحرير أزوات مشاركتها وسط استمرار التدهور الأمني رغم وعود السلطة العسكرية باستعادة السيطرة. نفت أوكرانيا إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن سيطرة قواته على مدينة كوستيانتينيفكا في دونيتسك، مؤكدة أن المعارك لا تزال مستمرة. بالتزامن أعلنت كييف تعرضها لهجمات روسية جديدة بالصواريخ والمسيرات استهدفت مناطق عدة في البلاد. والتفاصيل من كييف مع مراسلنا محمد الزاوي.
15: تشتعل الجبهات في أوكرانيا بمعدل قياسي من الاشتباكات القتالية بين القوات الأوكرانية والروسية خلال الساعات الماضية، ما يقرب من 300 اشتباك جرى على محاور الشرق والجنوب وسط ضغط روسي يبدو أنه أكبر من المعتاد. محور المواجهة الأبرز يبقى مدينة كوستانتينيفكا في دونباس، والتي أعلنت موسكو سقوطها بينما كذبت كييف هذه الرواية. وقال الجيش الأوكراني إن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا تتوافق مع الواقع. في غضون ذلك لم تتوقف ضربات العمق بين الجانبين، وقال سلاح الجو الأوكراني إن الروس استخدموا 86 مسيرة وصاروخين في ضرب مقاطعات عدة أصابت 17 مسيرة منها 16 موقعا في جنوب وشرق أوكرانيا، خلفت قتلى وعدد من الجرحى وأضرار واسعة في منشآت حيوية. في المقابل تحدث الرئيس الأوكراني عن ضربات جديدة استهدفت منشأة نفطية في سان بيترسبورغ الروسية ضمن ما تسميه كييف العقوبات بعيدة المدى. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو، الدولية.
12: في ألمانيا تظاهر آلاف المعارضين لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في شوارع مدينة إيرفورت اليوم، وأغلقوا طرقا مؤدية إلى مكان انعقاد المؤتمر السنوي للحزب، وذلك قبل انتخابات إقليمية قد تمهد الطريق أمامه للوصول إلى السلطة على مستوى إحدى الولايات للمرة الأولى. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

16:38 AM تو أمي أستراليا، منوعاتنا ومحطاتنا وفقرات هالفترة بعد عديدة، ما تروحوا بعيد، خليكم عبر 16:38 AM، بعد عنا الكتير راجعين. 2 AM, your number one hit music.

0: أستراليا.
1: من أجل عالم ليس هكذا.
2: با با با.
1: اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي إي والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
3: أكشن.
4: Yes,
1: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك VCE خاصة به مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في استراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
5: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.

0: تعود لنواصل فترتنا. الله معكم.
1: نزلت الاب تاعول 2MA وعم بسمع ستيريو وبتجنن.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: to M.E.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic، معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: Keep it in your memories.

من تيمي بحييكم عبر عبر موجتنا الأرضية العاملة، عبر كمان شبكة الإنترنت. خليكم معنا باقيين برفقتكم مع الكتير من المنوعات والمواد اللي بعدها كتير كتير.

0: ما تروحوا بعيد، اكيد راجعين لعندكم للمتابعه برأسيج تامي استراليا لنكمل باقي فقرات هذه الفتره. الله معكم.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند
6: الصفدي. كان عليك فقط أن تقل ابنك إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضرارا في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات.
7: First. 2ME Australia.

0: طاب ليلكم. في كأس العالم لكرة القدم الإنجازات العربية مستمرة، والمغرب يحقق إنجازا جديدا بتأهله إلى الدور ثمن النهائي بعد الفوز الكبير على كندا بنتيجة 3-0. المغرب كان أول المتأهلين إلى هذا الدور على أمل أن يلحق به المنتخب المصري الذي تمكن من الوصول إلى الدور 16 للمرة الأولى في تاريخه.
1: الله على الفرعنة يا جدعان، مين كان بيتوقعها؟ دور 32 لوحده كانوا بيقولوا عليه مستحيل.
2: يا ريس انا بتكلم مصري ليه يا ريس؟
3: ايه؟
2: انت قلت ايه بالمصري؟
3: اللي قلت ايه ده؟
1: فعلا مصر عم تكسر التاريخ وعم تدخل دور 16 لأول مرة، وعم بتقول هيدا مش مفاجأة، هيدا زلزال. قبل المونديال طالعين بالإعلانات يقولوا يا مسهل ونشوف آخرنا فين.
4: احنا على صعود.
5: صعود يا كابتن؟
6: مش هقدر والله طنط اكون لسه في أمريكا.
7: هنا في ايه يا جماعه؟
8: خلصنا
9: وفي يا جماعه المره دي هنطول وهتشوف
10: كل الشكاكين المره دي مطولين.
1: خد بقى الرد على ارض الملعب وبيعرق اللاعبين المصريين الابطال. تاريخ اي تاريخ، الاتحاد المصري تاسس عام 1921، هو اقدم من نص الكوكب، وبالفيفا من عام 1923، وعندهم اكثر من 2 مليون لاعب كره قدم، يعني الشارع كله بيلعب فوتبول. عندك الاهلي نادي القرن بافريقيا، وعندك الزمالك، يعني اصلا القمه بتول على وحده. منتخب 2026 نازل مولعه من دون اي هزيمه، جاب استراليا بالدور 32 بضربات الترجيح وبقلب قوي كتير. وعلى الخط واقف مين؟ العميد حسام حسن، 3 أمم افريقيا بجيبته وعارف طريق البطولات. مصر لعبت كاس العالم 1934 بايطاليا، وكانت من اول 16 منتخب بالعالم، ورجعت لعبت بال90 وبال2018. بس حاليا بعام 2026 الصورة عم تكون بشكل آخر، أبو صلاح القائد ولاعبين محترفين جايين يكتبوا المجد. والجاي مين؟ الأرجنتين، أبطال العالم وميسي. بس لحظة، في حدا كبير على مصر؟ ما كابو فيردي كانوا حيطيروا الأرجنتينيين. الطابة دايما فيها مفاجآت، والتسعين دقيقة بتوعدنا والجمهور كله راح يكون وراهم. يلا يا فرعنة اكتبوا التاريخ، ويلا يا مصر انت قادرة تعمليها وتوصل لأبعد مكان ممكن بها المونديال. انت عارفة انا بحبك قد
0: ايه. في لبنان العدوان الإسرائيلي لم يتوقف، وإن أخذ شكلا موضعيا في أكثر من منطقة من الجنوب. أما البقاع الغربي الذي كان له نصيب كبير من هذا العدوان فأهله يرفضون الاستسلام للدمار والنزوح ويصرون على عودة الحياة إلى بلداتهم.
11: في 1949 وصفت الأمم المتحدة نهر الليطاني بمفتاح مستقبل لبنان لأسباب عدة، وأبرزها السيادة اللبنانية على كامل مياهه. وفي 2026 تحول هذا النهر إلى مفتاح للحرب بين حزب الله وإسرائيل لأسباب عدة أيضا، وأبرزها أنه يشكل صلة وصل بين البقاع والجنوب كما هي الحال في هذه النقطة.
12: وبما أن البقاع هو خط إمداد لحزب الله نحو الجنوب بنظر إسرائيل، نالت قرى البقاع الغربي الواقع على ضفتي النهر حصتها من التدمير والقتل.
11: لعل بلدة سحمر هي أكثر قرى البقاع الغربي تضرراً، وهذه الأضرار التي نراها تؤكد أن البلدة كانت هدفاً استراتيجياً عسكرياً بالنسبة لإسرائيل التي لم توفر لا الحجر ولا البشر، وأسقطت في هذه البلدة وحدها 93 شهيداً، هذا عدا عن حجم الأضرار الضخم في المنازل والمؤسسات.
13: البنى التحتية أضرار كتير كبيرة.
11: طب رئيس، ما شدك تركيز كان هقضي على البلدة؟
13: بلدة كبيرة وفيها عدد كبير من الأحرار والمقاومين. هان الناس كلها قولاً واحداً على القاعدة اللي أرساها سماحة الإمام القائد سيد موسى الصادر حين قال أن إسرائيل شر مطلق، وشر مطلق والتعامل معها حرام.
11: التنقل بين أحيائها القديمة وركامها يرسم صورة البلدة التي باتت منكوبة. 181 وحدة سكنية دمرت فيها كلياً، و95 دماراً جزئياً، 85 مؤسسة دمرت كلياً، و71 جزئياً. غالبية سكانها عادوا خوفاً من التشرد، لكن مقومات العيش غائبة بين الردم والكهرباء المقطوعة عن أكثر من 100 بيت. في يحمر وطأة الدمار هي نفسها، وإن بدا حجم الدمار أقل، القذائف المدفعية خرقت جدران المدرسة الرسمية ومختبرها وزعزعت بنيتها، والغارات الإسرائيلية قضت على ذكريات وعلى مصالح أسسها أصحابها من سنوات الاختراب الطويلة.
3: هي مؤسسة محطة بنزين وشيء له علاقة بالكونستراكشن، مواد بناء وأدوات صحية. بالبداية بدنا نجهز المحطة كرمال يسر أمور الناس، في جزء كبير يعني بيعبوا من عندنا منهم بنزين، وفيش محطات كثير هون بالمنطقة يعني.
11: وما بين قساوة العدوان وصعوبة مقاومته كان حسن يراقب، وهو الذي لم يترك البلدة منذ طلقة النار الأولى حتى اليوم.
4: عالم كله نصحتني أني أنا أطلع، بس أنا متكمش بأرض ضيعتي وبأهل ضيعتي، أنه كيف بدي أترك وما يظلش في حدا هون؟ لا سمح الله، فات غريب، فات حدا، بده يضل الإنسان عينه على محل ما هو سكنه لأنه عزيز كتير علي.
5: القصف المدفعي كان يجي علينا من منطقة الخيام، مرجعيون، دبين، اللي هي قريبة، هي ورا التلة هون.
11: اليوم لم يعد حسن وحيدا، بل أن يحمر تتنفس الصعداء، أهلها يحاولون تخطي الحرب ومآسيها.
5: نحن على ضفاف الليطاني في منتزهات هلأ بتشوفيهم، فتحت وصارت عم تستقبل ناس، يعني رجعت الحياة لطبيعتها، مناطقنا حلوة وأهلنا بالمنطقة ناس طيبين كمان، بحبوا كل الناس اللي تجي لعندهم.
11: فما يريده أبناء هذه المنطقة هو التحرر والعودة إلى بلداتهم التي لطالما كانت تنبض بالحياة والفرح.
0: محاولة فرنسية لاستعادة دور تراجع في الشرق الأوسط، وهذه المرة من البوابة الاقتصادية السورية. هل تخرج فرنسا من التاريخ؟ عنوان كتاب على شكل سؤال طرحه الجنرال بيير ماري غالوا، أحد بنات قوة الردع النووي الفرنسية في نهاية التسعينيات من القرن الماضي، وجوابه لا يختلف اثنان عليه. نعم، تراجع الدور الفرنسي في الشرق الأوسط أسوة بما حصل في إفريقيا ومناطق عدة خلال العقود الماضية. ففرنسا التي انتدبت لبنان وسوريا لربع قرن تقريباً تركت خلفها إرثاً تبدد شيئاً فشيئاً لأسباب عديدة، من بينها سياسة إرضاء الجميع التي لا تنفع كثيراً، والأهم دخول قوى عظمى أخرى كالولايات المتحدة وروسيا والصين على الخط، ما همش الدور الفرنسي. لم تكن سلسلة المبادرات التي قادها ماكرون منذ العام 2020 ناجحة، وفي جميع أنحاء المنطقة لم تتمكن الدبلوماسية الفرنسية من تحقيق اختراق ملموس يحد من الهيمنة الأمريكية. ومن الواضح أن خيارات فرنسا في إدارة الملف اللبناني والتقلبات فيما يتعلق بحرب غزة لم تعزز رصيدها. بدء استقرار مؤسسات الدولة السورية وتصاعد الاهتمام الدولي في سوريا من الملفات العسكرية والسياسية إلى ملفات الاقتصاد والاستثمار وإعادة الإعمار شكل حافزاً لدفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة دمشق الاثنين المقبل، منهياً قطيعة امتدت طويلاً مع النظام السابق، حيث يفتح صفحة جديدة من العلاقات الاقتصادية والسياسية مع القيادة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع.
7: تأتي زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى سوريا كأول زيارة لزعيم أوروبي أو أجنبي إليها، لتمثل محاولة فرنسية للتأكيد على استمرار الاهتمام أو استمرار النفوذ الفرنسي في المشرق. كان الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع قد بدأ نشاطه العالمي بزيارة باريس في مايو أيار من العام 2025.
0: من دون شك هناك تسابق خليجي دولي نحو سوريا باعتبارها فرصة اقتصادية، وهذا ما يدفع الرئيس الفرنسي لاصطحاب وفد اقتصادي كبير يضم رجال أعمال.
8: استراحة الظهيرة، أغاني طربية، ذكريات أسطورية.
14: قابلت كتير واتمنى بلشت بثني فارغ.
8: بالدليل الجمعة 12 الظهر.
14: سألوني الناس عنك يا حبيبي.
8: تمتع بأروع أغاني العصر الذهبي الطربية خلال استراحة الظهيرة.

ما عدت أذكر والحرائق في دمي في دمي في دمي. كيف التجأت أنا إلى زنديه؟ خبأت رأسي عنده

0: اللي بتخليك نتغنوا
1: نعيش تعال حس بالامان
0: والموسيقى كلها معنا بتعني أستراليا.
2: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897 خلف الكأفسي.
7: بينما يستعد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي للسفر لإجراء محادثات مع دولتين من جزر المحيط الهادئ خلال الأسبوع المقبل، يعود دور الصين في المنطقة ليصبح موضع اهتمام مرة أخرى، وتصف وزيرة الخارجية بأنه تنافس دائم. لمزيد من التفاصيل أنا صباح بكرة دوم البريكفاست شو عبر تويمي أستراليا.

Disse CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Marcellin Champagnat, شعاره معروف All to Jesus through Mary. مشان هيك كل مدارس المارست براذرز بالعالم وبأستراليا حاملة اسم الرهبان المريميين مارست براذرز أوف مارسيلان. أسس لمدارس عديدة وتبشير جديد ورهبنة من فرنسا لإسبانيا للعالم. مات بسرطان الإمعاء، ولكن الكنيسة عام 1999 أعلنت قداسته لغير أسباب، وهو إنه شفيع المربيين المتوسط الأول للعذراء، وكل حياته بنت على أربعة values: simplicity, humility, modesty and Mary as a model. Mary is seen as a mother and model for the Marist community. المعروف عنه إنه زهرة البنفسج كانت تضل على طول بإيده، مشان هيك صارت الموتو تبعه. والفايوليتس معروفة إنه هي زهرة خجولة ومتواضعة. مؤسسته المنتشرة ب 82 بلد بالعالم على طول اللوجو تبعها مرسوم سانت مارسيلان مع زهرة البنفسج أور الفايوليت. عنده مؤسسات بيستفيد منها أكثر من 65 ألف شاب صبية، مشان هيك منطلب منك انك انت تكون رمز الشابين ويضلن عندن الفيرتيو. We ask you in this hour to be simple, humble, discreet and remarkable like your symbol, the violets. This is Saya, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
1: من أجل عالم ليس هكذا، اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. Action. Yes, لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في استراليا. اكتشفوا في سي اي تناسب عالمكم. ابحثوا عن في سي اي.
2: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
3: كثير من الإذاعات سياستنا النسخ، ولكن ملكة الإذاعات بنت الأصل أستراليا. منكن ولألكن.
4: ثروات الأغاني الجديدة. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
1: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
2: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
3: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
4: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: محدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
8: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic، معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء. سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic، معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
9: First. 2ME Australia.

0: ترامب يكشف عن اتفاق واشنطن وطهران على تعليق المفاوضات لمدة أسبوع، ويرجح لقاء نتنياهو خلال أيام بعد طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي يستهدف مسلحا جنوب لبنان، وهون يدعو ترامب إلى الاستمرار بالوقوف إلى جانب قضايا بلاده. تنظيم القاعدة في غرب إفريقيا يعلن مسؤوليته عن هجمات استهدفت الجيش في مالي. الكرملين يقول إن الرئيس الأمريكي عرض خلال محادثة مع بوتين المساعدة في تسوية الأزمة الأوكرانية. وزيلينسكي يدعو ترامب إلى عزم أمريكي لإنهاء الحرب. أهلا بكم. نقل موقع أكسيوس عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن الإيرانيين يتوسلون للتوصل إلى اتفاق، لكن الجانبين قررا تعليق المحادثات لمدة أسبوع حتى انتهاء مراسم جنازة المرشد السابق علي خامنئي. وخلال هذه الأثناء لن يطلق أي من الطرفين النار على الآخر. وأشار ترامب إلى إمكانية القضاء على كل المسؤولين الإيرانيين، لكن في تلك الحال لا يكون أمام واشنطن من تتفاوض معه. ولفت ترامب إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب عقد اجتماع معه في واشنطن، مرجحا عقد اللقاء الأسبوع المقبل. ووصف ترامب علاقته مع نتنياهو بالجيدة جدا، لكنه أضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعرف من هو صاحب القرار. لوح الرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان بالاستقالة في حال لم يوافق المرشد مجتبى خامنئي على مذكرة التفاهم مع واشنطن، وفق ما كشفته صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين إيرانيين. ويبرز في المشهد الإيراني انقسام في التيار المحافظ نفسه حول نهج التفاوض مع واشنطن، بين من يميل إلى التوصل إلى اتفاق لإنعاش الاقتصاد مقابل من يصر على التشدد مع الأمريكيين.
1: تتكشف ملامح الانقسام المتفشي في رأس السلطة الإيرانية تباعا بين تيارات تتنازع على كسب ود المرشد الجديد مجتبى خامنئي وجعله ينحاز إلى خياراتهم. وجوهر الانقسام حول نهج التفاوض مع واشنطن وفق ما كشفته صحيفة نيويورك تايمز يتجاوز الشقاق التقليدي بين محافظين وإصلاحيين إلى انقسام في صفوف التيار المحافظ نفسه، بين فريق براغماتي يريد التوصل إلى اتفاق والانتقال بالبلاد إلى إنعاش الاقتصاد، وفريق آخر متشدد ينتقد فريق التفاوض في السر والعلن ويرفض تطبيع العلاقة مع الولايات المتحدة. يعتقد أن الفريق المتشدد يتصدره أحمد وحيدي قائد الحرس الثوري بالتحالف مع القائد الأسبق لنفس الجهاز محمد علي جعفري، ويضم أيضا شخصيات على غرار كامران غضنفري وهو نائب متشدد في البرلمان، وبيمان جبلي رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني الذي وجهت إليه أصابع الاتهام في قرار قطع البث عن كلمة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف. وهذا الأخير يقود الفريق البراغماتي المقابل في صفوف المحافظين، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي محمد باقر ذو القدر، وعلى وقع الانقسام في صفوف التيار المتشدد حول نهج التفاوض يبرز موقف أحد قادة التيار الإصلاحي وهو رئيس الجمهورية مسعود بازيشكيان الذي لوح بحسب نيويورك تايمز بالاستقالة في حال رفض المرشد لمذكرة التفاهم مع واشنطن، لما لذلك من انعكاس على اقتصاد إيران الذي أوشك على الانهيار التام بفعل الحصار البحري الأمريكي، وفق ما أدلى به مسؤولون إيرانيون للصحيفة الأمريكية.
0: وجهت أوساط إيرانية انتقادات لتكاليف مراسم جنازة المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، حيث أن تكلفتها التقديرية تصل إلى عشرات ملايين الدولارات في وقت تتكبد فيه البلاد تداعيات الحرب وظروفا اقتصادية صعبة.
2: بينما يكبد الإيرانيون مرارة العيش بعد الحرب والعقوبات، تكاليف جنازة المرشد علي خامنئي تحسب بعشرات الملايين من الدولارات. قد يذرف المعزون دموعا أكثر عندما يدركون حقيقة ما صرف على هذه المراسم، بل إن من يقفون على الجانب الآخر من الصورة خرجوا عن صمتهم كاشفين حجم استيائه. بالأرقام، التقارير تتحدث عن رصد ما يفوق عن 15 مليون دولار لبلدية طهران وحدها لتنظيم هذه المراسم، بينما خصص أكثر من 5 ملايين دولار لكل من مشهد وقم، وتلك محطات من مراسم تدوم 6 أيام متواصلة. السلطات تقول إنها تتوقع توافد 20 مليون شخص في هذه الفترة، مبررة بأن الأموال المخصصة إما موجهة لتأمين النقل أو الإطعام والمبيت. وفق نيويورك تايمز، الانتقادات بالداخل الإيراني بلغت درجة ربط الأمر بسوء الإدارة الاقتصادية وتراكم مشكلات الفساد. هذا الاقتصاد يسجل ناتجه الإجمالي ناقص 6% على قوائم صندوق النقد الدولي، وتضخما يناهز 88%. أما الجانب الخفي من كل ذلك فتكشفه تقارير إعلامية إيرانية معارضة تقول إن السلطات تجبر الشركات وموظفي الدولة على تمويل المراسم أو تقديم الخدمات أو حضور الفعاليات. التضحيات قد لا تتوقف عند هذا الحد، إذ يسود حديث في إيران حول رسالة سرية في أوساط منظمة إدارة الأزمات تتحدث عن إجراءات احترازية لاحتمال وقوع وفيات بالمئات خلال المراسم، إما بسبب الاكتظاظ أو الحر أو بسبب التدافع. جنازة تريدها إيران تاريخية بكل المقاييس لمرشد يقاد إلى مثواه الأخير، فهل هو وداع أم رهان على من يوحد الصفوف في لحظة دقيقة يعتليها انقسام الأجنحة يكاد يهوى بالنظام؟
0: أعلن سفير إيران لدى الصين عبد الرضا رحماني أن طهران ستفرض على السفن التي تعبر مضيق هرمز رسوم بدل خدمات في إطار ترتيبات جديدة بالتعاون والتنسيق مع سلطنة عمان. وأكد رحماني أن هذه الرسوم ليست رسوم عبور، وإنما مقابل خدمات تتعلق بضمان مرور آمن في مضيق هرمز وتنظيم حركة السفن وضمان التعامل مع التداعيات البيئية للأعداد الهائلة من السفن. وأكد رحماني أن إيران ستمنح معاملة خاصة للدول التي تعتبرها صديقة. كشف موقع بلومبرغ أن آلاف البحارة لا زالوا عالقين في مضيق هرمز ينتظرون فرصة للعودة إلى ديارهم، مشهد يكشف الثمن الإنساني الذي يدفعه العاملون في الشحن البحري لضمان استمرار حركة التجارة العالمية.
3: تخيل أن تستيقظ محاطا بمياه زرقاء لا متناهية، لكنك في الحقيقة عالق في أحد أهم شرايين الطاقة العالمية. لا جريمة لك سوى أنك كنت تبحر في المكان الخاطئ وفي الوقت الخاطئ. خلف العناوين العريضة للسياسة والصراع بين طهران وواشنطن، هناك مأساة إنسانية صامتة تكتب فصولها كل يوم. مضيق واحد لا يتجاوز عرضه 39 كيلومترا فقط في أضيق نقطة له، لكنه يتحكم بشبه كامل في أنفاس الاقتصاد العالمي. إن عبور خمس إمدادات النفط العالمية أي نحو 20% عبر هذا الممر المائي يجعل كل ناقلة نفط تمر فيه وكأنها تسير فوق صفيح ساخن. خلف حسابات السياسة وأسعار الطاقة هناك أرقام بشرية مرعبة. 8,000 بحار، يقدر تقرير لبلومبرغ عدد البحار العالقين أو الذين يواجهون تهديداً مباشراً بالاحتجاز. طواقم كاملة من دول شتى يجدون أنفسهم فجأة معزولين عن العالم ومحتجزين داخل سفنهم لأسابيع وأحياناً لأشهر طويلة. فماذا يعني احتجاز سفينة؟ يعني أياماً وأسابيع بلا أي اتصال وانقطاعا كاملا عن العالم الخارجي وعن الاطمئنان عن عائلاتهم. إمدادات الغذاء والماء والدواء

بجنوب الكرة الأرضية. استمتعوا بأجمل وأعظم الأغاني كل الوقت على راديو 2ME. Radio 2ME. The original 2ME.

0: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأم إيه وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إيه أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأم إيه أستراليا، الأخبار أول بأول. 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
1: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
2: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
3: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
4: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الKFC.
0: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint John Marie Vianney, le curé d'Ars. تم إعلان قداسته منذ سنة 1929 وربح لقب شفيع كل الكهنة بالعالم. عدة أشياء لازم تعرفها عنه. غير أنه شفيع الكهنة في جميع أنحاء العالم، كل سنة بفرنسا بأربعة آب الاحتفالات بتسكر الطرقات. هالسنة أكثر من 120 ألف شخص بجوا على ضيعته. هو مصدر كتير شفاءات ومعجزات. القديس الكاهن آرس عنده تقوى عظيمة تجاه القديسة فيلومينا، وكان يلقبها بماي ليتل سينت، وعاش خلال الثورة الفرنسية وتمكن من إحياء الكهنوت بعد هيدي الفترة العصيبة. O Saint Parish Priest of Ars, pray for all the pastoral workers، أو خدام الرعية، من الرب منطلب ومنك منطلب. غير إنه كان عنده القدرة يقرأ النفوس والناس يلي جاي تعترف عنده، كان يقلا خطاياها قبل ما هي تقولها. انعرف بأعجوبتين بيشبهوا عجايب المسيح، The multiplications of bread or the multiplications of pasta. Saint Curé d'Ars, as we call it in French, he built a orphanage with around 60 girls. The school till now keep the same name, La Providence, which means divine guidance. There, they didn't have flour left. Father Vianney reassured the baker. He said to her, pray and make your bread. وهي وعم تعجن العجين بلش يختمر حتى امتلى المعجن كله. نفس العجيبة حصلت كمان مع الباستا وبزيت المدرسة. Saint John Marie Vianney of Ars, please pray for the multiplication of bread. Play to help the poor. Thank you. This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

Australia. New music. 2ME Australia.

0: QME News as it breaks.
1: وتمكين المغتربين
0: من انتخاب النخبة بالمئة. No one, but no one doesn't like we do. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
2: 1800 ميديكير. أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة. كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا. ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض. لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: 1800 ميديكير. أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة. كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا. ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض. لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة.

0: turn your radio up.
1: This is 2ME.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
6: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
7: وزا يعني
8: The greatest music of our time starts now.

روحي وانت جنبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

0: من أجل عالم ليس هكذا.
1: با با با.
0: اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
2: أكشن.
3: Yes,
0: لأن أياً كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في استراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
4: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توأمية أستراليا.
5: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء. سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء. سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
6: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790 1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

صباح الخير مشاهدينا، وأهلا وسهلا بكم في موجز لأهم الأخبار من العربية. طالب رئيس الوزراء العراقي علي الزيد المواطنين العراقيين عبر بيان نشره مكتبه الإعلامي بالإبلاغ عن الأصول والأموال العامة التي تم الحصول عليها من جرائم فساد للإسهام في كشفها واستردادها وإعادتها إلى الدولة. ووجه الزيدي بمنح نسبة مالية مجزية للمخبرين وفقا للقانون، تثمينا لدورهم ودعما لجهود مكافحة الفساد وحماية الأموال العامة. هذا وكان الرئيس ترامب قد أكد تعليق المحادثات لمدة أسبوع إلى حين انتهاء مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي، وأضاف أن الإيرانيين يتوسلون للتوصل إلى اتفاق حسب قوله. أكد يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى محادثة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بحثا خلالها الوضع في أوكرانيا والقضايا الراهنة على الصعيد الدولي. وقال أوشاكوف أن الاتصال الهاتفي بين الجانبين استمر ساعة وخمسة وعشرين دقيقة. قدم خلاله بوتين لترامب عرضا تفصيليا لمجريات الحرب في أوكرانيا. أوشاكوف أشار أيضا إلى أن الرئيس ترامب عرض المساعدة لإنهاء حرب أوكرانيا خلال قمة الناتو في تركيا. تبنى فرع القاعدة في غرب إفريقيا المسؤولية عن 9 هجمات استهدفت مواقع للجيش المالي وقوات موالية له في مناطق متفرقة من البلاد بحسب بيان صادر عن التنظيم. وقالت الجماعة أنها سيطرت على مواقع للجيش المالي غرب باماكو وموقعين وسط البلاد. نهاية الموجز الآن.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
1: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
3: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
4: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
5: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
3: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.

بنتائجه الباهرة المغرب أول الواصلين إلى ربع نهائي المونديال. وبعد صراع ماراثوني الأرجنتين احتاجت 120 دقيقة لتنهي مغامرة الرأس الأخضر الشجاعة. بدون هزيمة كولومبيا تقدم نفسها كأصعب المنافسين غير المتوقعين. قبل مواجهة البرازيل والنرويج صراع غابرييل وهالاند يتصدر المشهد. وبذكريات مونديال 86 الحزينة إنجلترا تعود إلى أزتيكا وسط استقبالات عدائية.

ليالي مونديال 2026 مستمرة يوميا عبر شاشة العربية، يقدمها لكم اليوم محمد القناص. السلام عليكم. بدأ اختبار المنتخب المغربي أمام كندا صعبا في بدايته قبل أن يحكم أسود الأطلس سيطرتهم على المباراة في الشوط الثاني ويحسموها بثلاثية دون رد.

0: في الاستديو ارحب بالنجم الدولي السابق مصطفى حجي وايضا باللاعب السابق عادل بطي. حياكم الله كابتن مصطفى. ديما مغرب ها؟
1: ديما
0: المنتخب المغربي يقدم اداء كبير جدا وينتصر على كندا احد الدول المستضيفه الثلاث ويحقق بالفعل نتيجه كبيره اداء كبير ومستوى ممتاز. مبروك اول شيء للمغرب، مبروك لكم. مباراه في شوطها الاول مختلفه تماما عن الشوط الثاني، وش اللي صار؟
1: Thank you, Captain. I really appreciate it.
2: شكرا كابتن قناص.
1: two different half, first half.
2: كما ذكرت الشوطين كان مختلفان تماما. الشوط الأول منتخب كندا ضغط عاليا والمغرب لم تتوقع منتخب المغرب أن يضغط بقوة. من جهة حكيمي وإبراهيم دياز لاريا هو الذي أوقفهما، وأحمد قام بعمل رائع جدا لوقت اللاعبين، ومن ناحية لم يكن في مركز جيد في الشوط الأول، ولكن في الختام دفاعنا كان رائعا، كانوا أقوياء جدا وثابتا. وأحيانا الفريق الكبير يجب أن يكون لديه حارس كبير، وبونو أعتقد أنه بالنسبة لي رجل المباراة، حتى وأن إبراهيم دياز كان لديه تمريرتين حاسمتين، والشوط الأول بونو قام بأفضل عمل، لأنه في الختام إذا ما سجل لك هدف أو هدفين فسوف تعاني من أجل العودة، ولكن بونو قام بعمل رائع في الشوط الأول. وأعتقد أنهم عندما عادوا إلى غرفة تبديل الملابس مع المدرب العقلية تغيرت ودخلوا بعقلية مختلفة تماما وروحية مختلفة، وسجل هدفين. إبراهيم دياز شوط ثاني رائع ناحي أيضا، لم نشاهد الكثير منهما في الشوط الأول، والهجمات المرتدة كانت سريعة، انتقال سريع للهجوم. إبراهيم دياز قام بعمل رائع، أنا أحبه في هذا المركز، ولكن في الختام تهانينا للفريق واللاعبين، وأنا سعيد جدا لكل الجماهير المغربية.
0: كابتن عادل، يعني المنتخب المغربي يواصل تقديم أداء مثالي في هذه البطولة، يواصل تحقيق الانتصارات. واحدة من المشكلات اللي عانى منها أيضا في دور المجموعات وهي التراخي الدفاعي، أحيانا يعني استقبال أهداف كان بالإمكان تفاديها، شفناه في الأدوار المتقدمة يعني يتفادى هذه المشكلات. وش اللي تغير في الشكل المنتخب المغربي في هذه المباراة؟
3: أول محمد أقول ألف مبروك للمنتخب المغربي، يستحق، ألف مبروك لمدربه الكبير محمد وهبي، وألف مبروك لأخي العزيز النجم الكبير الكابتن مصطفى. بصراحة يعني هو أحد الأسماء الكبيرة اللي في المغرب. لكن أرجع لمباراة، هو خلص الكلام بصراحة عليه على كل النقاط المهمة اللي كنت يعني ناوي أقولها، وأضيف واحدة، أنه في مدرب يعرف شو يسوي في الملعب. استدرج مدرب كندا للشوط الأول للرغبة في التحامات في يعني تكون فيها ثنائيات. الشوط الأول تكفل به بونو صراحة، كأنه كندا كان أفضل من المنتخب المغربي في الشوط الأول، لكن أمام حارس ممتاز قال للاعبين أنا مسؤول عن الشوط الأول، أنتم مسؤولين عن الشوط الثاني. اللي حصل الشوط الثاني، حمد ليش أقول لك قراءة مدرب، متغير الدقيقة 63 سحب الخنوسي وهو غير معتاد على سحبه، عادة يسحب دياز، لكن اليوم سحب مين؟ الخنوسي. سحب أبو عدي لأن الكرة أصبحت فيها التحامات أقوى، عطى نائل العيناوي الفرصة أنه هو اللي يلعب المجموعة كثمانية، وسفيان مرابط مسؤول عن الالتحامات والقوة. هذا أمر مبكر في الدقيقة 63، هذا يعني أنه عرف كيف يتلاشى القوة اللي كانوا يؤدي عليها المنتخب الكندي اللي بدأ المباراة بضغط كامل وضغط عكسي، يحاول يعني يخلي الكرة دائما بين اثنين والتحامات وقوة. وبصراحة المنتخب الكندي ما كان سيء، يعني ما كان منتخب، لكن أمام فريق محترم جدا. وأنا أقول بصراحة اليوم حنا كنا يعني مبسوطين وفرحانين في المنتخب المغربي اللي وصل دور الأربعة نصف النهائي في البطولة 22.
4: تحية كبيرة لكل مستمعينا بأستراليا، ويمكن بهيدي اللحظة عم بترافقونا من البيت، من قعدة الغداء مع العائلة مع الأصحاب، وين ما كنتوا مستمعينا نحن معكم، وإن شاء الله منكون هيك رفقة حلوة بأوقاتكم بهالأربع ساعات لغاية الساعة 6 المساء. ماريا برفقتكم من استوديو 2ME وميسات من بيروت. منبلش مع فارس كرم ومن بعده مننتقل لديو بيجمع الشامي ولين الحايك. خليكم

منكمل بأجوائنا الحلوة عبر راديو 2ME وبرفقتكم مستمعينا اللي بتحلي هالمشوار. بذكر بحالة الطقس لليوم بسدني ممطر ودرجة الحرارة كحد أقصى 16 و14 درجة على صعيد ملبورن. أما عنا ببيروت فطقسنا حار جدا وبتوصل درجات الحرارة لل30. رح ننتقل للسيدة فيروز ونسمع هالأغاني الرائعة برفقتكم وين ما كنتوا.

0: حي جميع المستمعين اللي صاروا معنا بخلال هالوقت من أي مكان عم بتابعونا، إن كنتوا داخل أو خارج أستراليا. أهلا وسهلا فيكم بمشوار الأحد اليوم اللي حامل تاريخ 5 جولاي، وإن شاء الله أحد مبارك على الجميع. من خلال هالأغاني والمنوعات اللي استمعتوا لها بجولة حلوة للفنان فارس كرم، سمعنا الله عليك، بلشنا معه هيدا المشوار ورجعنا انتقلنا للشامي ولين الحايك، وهلأ كنا مع السيدة فيروز، وهيك مكملين مع أغاني ومنوعات. خبريتنا كمان كلها سوا المنوي فيكم فيها، كانت أخبار سياسية أمنية رياضية وكمان الفنية. رح نكمل نحن وياكم بعد ثواني كتير قليل من الوقت مع الفنان رضا، ونسمع منه ليه يا حبيبي.
1: كل الإذاعة بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر ب 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME Australia.

0: رفقنا مع الفنان عاصي الحليني وغنيته لا تغيب، وبكمل أنا وياكم بمشوارنا. بخبركم أنه أطلق عاصي الحليني وابنه الوليد الحليني نسخة جديدة من غنيته الهوارة، وهيدا بعد الطلب الكبير من الجمهور يلي كان متحمس يسمعها رسميا بعد نجاحها بالحفلات. أول شيء حلو نشوف هالتعاون بين الأب وابنه، لأنه جمع بين أصالة الغنية الفولكلورية والطاقة الشبابية، وطلع العمل بطابع بيقرب كل الأجيال من بعضها. النسخة الجديدة صدرت بتوزيع عصري، وكشف عنها الوليد الحليني عبر انستغرام، لقى بوستر الغنية تفاعل كتير واسع. هالبوستر هيك مستوحى من شكل قشرة الكاسات القديمة، وهيك يعني مزيج بين هالستيل القديم وهلأ. فغنية الهوارة رجعت بروحة جديدة، وأوقات مجرد إعادة أحياء الأغاني القديمة بهالطريقة فيها تكون أجمل من إصدار غنية جديدة. منكمل معكم مشوارنا بعد استراحتنا، خليكن على السمع.
1: ما وعدكن كل سبت ساعة 3 بعد الظهر محاك الافتراض سوبر ستار جورج وصوف قدك المي سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو تويمي أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.

0: اليوم الأخبار الفنية مسيطرة على الساحة، الأعمال الفنية الجديدة. صراحة عنا كتير أعمال جديدة من عدة فنانين. رح أخبركم أولا عن النجمة العالمية سيلين ديون، أطلقت غنيتها الجديدة بونجور باردون ميرسي، وهي عمل بيحمل رسالة إنسانية عن الحب التسامح والغفران، وحققت تفاعل كبير من الساعات الأولى لطرحها. سيلين ديون نعرف من الفنانات يلي ما بيكون همهم تقدم غنية وبس، دايما بتحاول توصل من خلال هالغنية رسالة، وهيدا المرة اختارت تحكي عن التسامح. منشوف كمان عن الأمل بطريقة مؤثرة وبسيطة. الغنية بتدعو للتصالح مع الذات وتجاوز الصعوبات، ومن أبرز كلماتها: لما الحياة تتلبسني الأسود أنا بسمحها. وقدمتها سيلين بإحساسها المعتاد وصوتها اللي لطالما لمس مشاعر الملايين حول العالم. رغم كل التحديات اللي منعرف أن سيلين مرقت فيهم بالفترة الأخيرة، بعدها عم تثبت أنه الفن الحقيقي بيعيش، وأنه الإحساس الصادق بيوصل للقلب بكل اللغات. مكملين معكم بأوقاتنا وبمشوارنا وببرنامجنا المنوع بكل الأخبار، وما تنسوا طبعا التغطية الإخبارية اللي بتكون مرافقتكم على مدار كل ساعة لمتابعة الخبر والحدث عبر راديو 2ME. أولا
1: Get the news first from 2ME.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.

0: مستمعينا، حان الوقت هلأ لننتقل إلى جولة أخبار الساعة 3 من وفيكم من خلال أبرز التطورات والمستجدات كلها المحلية والعالمية، فخليكن معنا تنسمعون سوا. 2ME maximum hits and more maximum music maximum hits 2ME Australia. سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا.
2: لحظة. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897 222 خلف الKFC.
8: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي. 2ME.com.au. Take 2ME anywhere with you. Anywhere. Anywhere.
0: Like anywhere. On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: اهلا بكم مشاهدينا الى نظره شديده من ام تي في ومفهوم. الجنرال جوزيف كليرفيلد الرئيس السابق للجنة الميكانيزم يترأس اليوم اللجنة الأمنية والعسكرية التي سوف تشرف على تنفيذ الاتفاق اللبناني الإسرائيلي، ويتحرك حاليا بعيدا من الأضواء على مثلث بيروت تل أبيب واشنطن، وذلك لتشكيل فريق لبناني إسرائيلي أمريكي يتولى الإشراف على تطبيق صيغة الإطار بدءا من تحديد المناطق التي ستعتبر نموذجية في الجنوب. غير أن تنفيذ هذه الأهداف يواجه تحديات أبرزها رفض حزب الله تفكيك ترسانته العسكرية واستغلال إسرائيل هذا الموقف لتأجيل انسحابها من الأراضي اللبنانية المحتلة. ميدانيا إسرائيل تواصل عملياتها المحدودة، لكن البارز عسكريا ونقلته وسائل إعلام إسرائيلية يوم السبت من أن نتنياهو لا يزال ينتظر الضوء الأخضر من ترامب من أجل السيطرة تماما على تلة علي الطاهر، كما أفادت القناة 15 الإسرائيلية بأن الرئيس ترامب طلب من نتنياهو عدم تفجير الوضع في لبنان. البداية من صيغة الإطار التي أضحت بين منطقتين وموعدين، فيما الرئيس عون دعا الرئيس ترامب إلى أن يدعم ثلاثية جيش شعب ومؤسسات. تقرير رامي نصر.
1: تطويق الردود بانتظار تطبيق البنود هي حال المراوحة التي يشهدها إطار العمل الموقع بين لبنان وإسرائيل على وقع مجموعة لاءات: لا تراجع من الدولة اللبنانية، لا تجاوب من حزب الله، ولا انسحاب إسرائيليا. إنما أبقى نبيه بري ووليد جنبلاط معارضتهما صيغة الإطار مضبوطة تحت سقف عدم زعزعة الحكومة والشارع وعدم تشكيل جبهة سياسية تسعى للإطاحة به، فيما تشهد الجبهة الجنوبية حال ترقب أيضا حيال ما ستحمله الاتصالات من جديد. وهنا يقول مصدر في ثنائي أمل حزب الله للإم تي في أن المناطق التجريبية ما بتمشي، فهل يعقل الاكتفاء بمنطقتين؟ قد تستغرقان سنة ربما للإنجاز إن انسحب منهما الإسرائيلي مع الانتشار والتحقق، فيما يصر الإسرائيلي على أنه إذا كان لابد من دولة أخرى تراقب مع الأمريكيين في الجنوب فهي بريطانيا وليست فرنسا. ويشير مصدر مطلع على مسار المفاوضات عبر الام تي في إلى اختيار الجنرال جوزيف كليرفيلد لترأس آلية التنسيق الثلاثية التي قد تبدأ عملها من خلال جولاته بين لبنان وإسرائيل، حيث يلتقي ممثلين عن كل من الجيشين ضمن إطار الجهود الأمريكية للتوصل إلى ترتيبات تناسب الطرفين. لذا شكر رئيس الجمهورية اللبنانية نظيره الأمريكي في برقية تهنئة لمناسبة عيد الاستقلال 250 للولايات المتحدة قائلا: نقدر مساعيكم وندعوكم إلى الاستمرار في الوقوف إلى جانب قضايا لبنان المحقة والعادلة وإلى جانب مؤسساته وجيشه وشعبه، علنا نطوي صفحة الحروب والمآسي والألم ونفتح صفحة جديدة من الأمل والسلام والاستقرار. وبانتظار تحديد موعد لزيارة عون إلى أمريكا، لا بد من ترقب موعدين مهمين: الانتخابات الإسرائيلية في تشرين الأول المقبل، والتي من المستبعد أن ينسحب الإسرائيلي قبلها من لبنان مع ميل دائم إلى تجديد العمليات العسكرية، والموعد الثاني الانتخابات النصفية الأمريكية التي قد تبدل من أولويات ترامب.
0: صيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل ما هي وما مدى إلزامها القانوني دوليا؟ التفاصيل مع أنطوان سعدي.
2: بعد الجدل القائم في شأن ما يعرف بصيغة الإطار، وبعدما أعلنه رئيس الحكومة نواف سلام على أثر الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء من أن هذه الصيغة لن تعرض على الحكومة، يبرز السؤال الأساسي: هل تعد هذه الصيغة معاهدة دولية أم أنها لا تندرج ضمن هذا التصنيف؟
3: صيغة الإطار طبعا اليوم ما بتشكل اتفاق دولي ولا معاهدة دولية بمنطق القانون الدولي، قواعد القانون الدولي واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969. إذن هي مجرد صيغة تضع المبادئ الأساسية اللي ممكن أنه بعدين يصير على أساسها اتفاق دولي أو معاهدة دولية. فإذن هي منا بحاجة لموافقة مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب، وكل ما حصل من مسار هو مسار دستوري وقانوني صحيح.
2: إذن هل تملك السفيرة ندى معوض الصلاحية للتوقيع على هذا الإطار، وهل يكون ملزما للدولة اللبنانية أم يحتاج إلى موافقات دستورية ورسمية؟
3: السفيرة معوض حائزة على تفويض من قبل رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة عملا بالمادة 52 من الدستور اللبناني ومن اتفاقية فيينا للعام 1969، وبالتالي كل ما تقوم به السفيرة معوض هو قانوني وصحيح وهو ملزم للدولة اللبنانية. طبعا نحن اليوم بعدنا عم نحكي عن صيغة إطار بيترتب عليها التزامات سياسية.
2: في الخلاصة، صيغة الإطار ليست اتفاقا بل هي إطار تفاوضي ومدخل لتحقيق الهدف الأساس وهو اتفاق متكامل.
0: في المستجدات الأمنية، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات تابعة للواء 551 رصدت السبت شخصا مسلحا داخل ما وصفها بالمنطقة الأمنية في محيط بلدة مجد الزون الجنوبية. وأوضح الجيش الإسرائيلي أن قواته أطلقت النار على المسلح فور رصده، ثم لاحقته قبل أن تعثر عليه خلال عمليات تمشيط واسعة وتقتله. حياتيا، وفي الحرب الأخيرة، تحويلات المغتربين اللبنانيين إلى لبنان تأثرت ولكن إيجابا. التفاصيل مع يارا الهندي.
4: وقت اشتعلت الحرب بالمنطقة الكل توقع انه تحويلات المغتربين اللبنانيين من الخليج وغيرها رح تتراجع، ولكن المفاجأة اللي صار كان العكس. بعملية حسابية بسيطة وتنعرف التحويلات قدي بلغت، تابعوا معنا. خروج الدولار من لبنان سنويا بلغ 25 مليار دولار، بتتقسم على شكل التالي: 20 مليار دولار استيراد، 3 مليار دولار تحويلات العمالة السورية، مليار دولار للعمالة الأجنبية الأخرى، 700 مليون دولار بيصرفها اللبناني على السفر، و300 مليون دولار نفقات حكومية خارجية من سفرات وبعثات وأنصليات. بالمقابل، مداخيل المباشرة بالدولار أقل، حوالي 3 مليار دولار صادرات من صناعة وذهب وزراعة وغيرها، 4 مليار دولار من السياحة، وحوالي 2 مليار دولار من تجارات ممنوعة. يعني مجموع المداخيل حوالي 9 مليار دولار، والعجز المفترض بيوصل ل 16 مليار دولار، بس ميزان المدفوعات سجل فائض هالسنة بحوالي 3 مليار دولار.
5: تحويلات المغتربين تصل سنويا ما بين 14 مليار دولار وصولا إلى 19 مليار دولار. هلأ رسميا هي 7 مليار، لكن أكترية هاي المصاري بتجي نقدا مع الناس اللي بيسافروا وبيجوا بيروحوا من أفريقيا، من الخليج، من أمريكا، من كل دول العالم الموجود فيها حوالي 800 ألف عامل لبناني بالخارج، وبالتالي هيدي المصاري هي اللي عم تخلي الاستقرار قائم بلبنان والدولار معروض بالرغم من كل الأزمات.
4: فالحرب بالخليج استمرت تقريبا 40 يوم وأحوال اللبنانيين تأثرت جزئيا، بس الخبر الإيجابي هو أنه التحويلات وخصوصا من دول الخليج ما تراجعت.
5: بالعكس، اللبناني الموجود برا سواء بالخليج اللي بقي بعمله أو بأوروبا أو بأمريكا بالرغم من كل هالأزمات كان عم يحول أو لمساعدة عائلته اللي اضطرت تنزح وتستأجر وتصرف أكتر، أو لمساعدة ناس من ضيعته أو بيقربوه أو أصحابه. فبالتالي اليوم أي جولة على الصرافين بالبربير بالحمرة بمارليس بكل أسواق الصيرفة كان يجي ناس معهم 100 ألف و 200 ألف دولار يصرفون على اللبناني ويحطوا بكل ظرف 5 مليون ليرة يوزعون على العيال النازحة. آدار ونيسان وأيار وصلت زادت التحويلات بحدود 300 مليون دولار، ما نقصت خلافا ما كان يشاع ويقال.
4: باختصار، الاقتصاد اللبناني بعده واقف على دولار المغترب، دولار بيدفع أجار بيت، قصة مدرسة، فاتورة مستشفى، وبيغطي جزء كبير من النقص بين يلي بيستورده لبنان واللي بيقدر يصدره أو يجذبه من السياحة.
0: بعد إعلان من 13 مستعمرة إلى 50 ولاية.

نذكر بنرجع بحالة الطقس مستمعينا اليوم بسيدني، الطقس ممطر، الحرارة 16 درجة مئوية و14 درجة على صعيد ملبورن. أما هون ببيروت فطقسنا صيفي حار وبتوصل درجات الحرارة لل30. منكمل نحن وياكم مع ملحم زين، دخلك والهوى الشمالي بأجواء رائعة بتقدمها دايما راديو 2ME أستراليا.

ولو هيك بتطلعوا منا، ولو ما تعودوا تسألوا عنا، ولو هيك بتطلعوا منا، ولو ما تعودوا تسألوا عنا، ولو على

قلبي بسمي على شفاف الوفا كنا ولو

ولو هيك بتطلعوا منا، ولو ما تعودوا تسألوا عنا، ولو هيك بتطلعوا منا، ولو ما تعودوا تسألوا عنا.

بسمي على شفاف الوفاة.

ولو ولو ولو ولو ولو هيك بتطلعوا منا ما تودوا تسألوا عنا.

الماضي بسمي على شفاف الوفاة كنا.

تترك المجروح مجروح.

ولو

ولو

ولو ولو ولو ولو ولو هيك بتطلعوا منا ما تعودوا تسألوا عنا.

نتابع برفقتكم مشوارنا، وبدي وصل تحياتي لكل مستمعينا الكرام. انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM مع الأغاني والموسيقى المنوعة يلي عم نتابع فيها، وبهالجو الحلو كتير يلي عم نسمعها رح نكمل نحن وياكم بأجواءنا وبمشوارنا لليوم الأحد 5 من شهر جولاي، ومنسمع من سوبر ستار رغب علامة.

0: نفسك. هالمرة المونديال مستمعينا عم بيثبت يوم بعد يوم انه كرة القدم بعدها قادرة تفاجئنا، مش بس بالاهداف والنتائج بل القصص يلي عم تطلع من وراء كل مباراة. منتخبات صغيرة عم تكبر قدام عيون العالم، نجوم كبار تحت ضغط هائل، وجماهير عم تعمل اجواء صارت جزء من البطولة بحد ذاتها. لافت بهيدا النسخة انه ما بقى في مباراة سهلة ولا انه اسم كبير بكفي لحاله. برازيل بعد حاضرة بخبرة وتاريخ، فرنسا عم بتبين كوحدة من اقوى المرشحين، انجلند تحت ضغط التوقعات، والمغرب بعد حاملة قصة عربية وافريقية عم بتشد الناس. ومن الاخبار يلي فرحت الجمهور العربي كمان، منتخب مصر يلي قدر يحسم تأهله بعد مباراة ماراثونية انتهت ببنالتي شوت اوت، ورجع زبطنا الفراعنة يثبتوا انه موجودين بالمنافسة وقادرين يعملوا مشوار حلو بهيدا البطولة. بس الأجمل أنه كل يوم في بطل جديد عن جد، يعني إن كان جول كيبر، لاعب شاب، جمهور، أو حتى لحظة صغيرة بتصير لحالة حديث السوشيال ميديا. وهذا يمكن سر كأس العالم، أنه ما منتابعه بس لنعرف مين ربح، منتابعه لأنه كل مباراة فيها حكاية وفيها مفاجأة. بكمل أنا وياكم بعد استراحتنا، رح ننتقل ليال عبود سهرني ببيروت، تابعونا.
1: Your attention, please. Check them out. 2ME cutting out the hottest hits in winter. Love, I.

0: دار في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانه العربيه.
1: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضرارا في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات.
2: Turn up your radio. QME Music. It's here. If it's a hit, hey. It's here. It's here. The number one music channel. 2ME. Best. 2ME. We just play here.

0: أطيب التحيات لكم مستمعين راديو 2 أميا أستراليا على 16:38 AM. بخبركم أنه بعد زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري عن لتعرفوا مستمعينا شو عم بيصير حواليكم من كل أخبار جديدة وتطورات. خليكن معنا هلأ موعد نشرة أخبار الساعة 4 مع 2 أميا أستراليا, ومن بعدها بنرجع منكمل بأحلى الأغاني.
1: منيح زمطنا هالمرة, شو ناطر؟ غير هلأ, غير دواليب سيارتك عند الصفدي, معروفين من سنة 2007, ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت, بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387, وما تغير إلا عند الصفدي.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية, استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: 1800 ميديكير, أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة, كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا, ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض, لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع, لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: 1800 ميديكير, أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة, كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا, ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض, لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع, لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: من أجل عالم ليس هكذا. با با با. اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي, والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. Yes, لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي اي خاصة به, مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
9: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين, دعاوى السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
10: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: السابعة تماما بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة أخبارية رابعة وأخيرة ضمن صباح مونتي كارلو، عدها ويقدمها هادي بطان.
1: وفي أبرز عناوين الأخبار، إريتا ترامب عرض على بوتين المساعدة في التوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا، وزيلينسكي يقول إنه تحدث مع ترامب داعيا إلى عزم أمريكي لإنهاء الحرب. إيران تواصل تشييع المرشد السابق علي خامنئي. مجلس الوزراء الإسرائيلي لشؤون السياسة والأمن يعقد جلسة مساء اليوم للبحث في ملفي لبنان وإيران. في مالي المتمردون يشنون هجمات والجيش يؤكد السيطرة على الوضع. ومونديال 2026، فرنسا تفوز على الباراغواي 1-0 وتلاقي المغرب في ربع النهائي.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: طاب صباحكم مستمعين وأهلا بكم من جديد. عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين استمرت قرابة 90 دقيقة، عرض وفق الكرملين المساعدة في إيجاد حل للحرب في أوكرانيا. ترامب قدم هذا العرض في سياق مشاركته هذا الأسبوع في قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا، ونقل عن الرئيس الأمريكي قوله إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ووتكوف وجاريد كوشنر سيواصلان جهودهما للتوصل إلى تسوية، وهما مستعدان للقيام بزيارة أخرى إلى موسكو. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تحدث أيضا هاتفيا إلى ترامب وكتب بعد الاتصال: هناك احتمال حقيقي لإنهاء هذه الحرب وعزم أمريكا حاسم. في الأثناء نفت كييف أن تكون موسكو قد سيطرت على مدينة كوستيانتيفينكا الاستراتيجية في منطقة دونيتسكا الشرقية، إثر أعلان الكرملين بهذا الصدد بعدما أعلنت قصف مدينة سان بطرسبورغ ثاني أكبر المدن الروسية. من كييف محمد زاوي.
3: لا يزال الوضع في مدينة كوستانتينيفكا في مقاطعة دونيتسك شرقي أوكرانيا محور التجاذب بين كييف وموسكو خلال الساعات الأخيرة، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية استعدادها لوقف مؤقت لإطلاق النار حول المدينة يوم غد الاثنين بزعم تنفيذ عملية إنسانية لتسليم جثث قتلى عسكريين. جاء العرض الروسي مرتبطا بإعلان موسكو أن قواتها سيطرت بالكامل على مدينة كوستانتينيفكا، وهي رواية تنفيها كييف وتقول إنها لا تعكس الواقع الميداني. رد الرئيس الأوكراني زيلينسكي بسخرية سياسية على إعلان بوتين مقترحا عقد لقاء ثنائي معه داخل كوستانتينيفكا إن كانت المدينة فعلا تحت السيطرة الروسية، مضيفا أن الواقع على الأرض مختلف تماما عن تصريحات الكريملين. بالتوازي استمر تبادل الهجمات بين الجانبين، وقد شنت القوات الروسية هجمات واسعة على مناطق سومي وخاركيف وزابوريجيا بمسيلات وراجمات صواريخ وقنابل موجهة أوقعت في حصيلة أولية ما يقرب من 10 قتلى وأضرار في منشآت للبنية التحتية، خاصة منشآت الطاقة والكهرباء. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
1: إيران تواصل تشييع المرشد السابق علي خامنئي، وقد سجي أمس جثمان علي خامنئي في مصلى طهران وسط حشود مليونية توافدت من مختلف المحافظات الإيرانية وحضور وفود سياسية من نحو 30 دولة. المراسم شهدت للمرة الأولى ظهورا علنيا مكثفا لقادة المؤسسة العسكرية والحرس الثوري الذين أداروا جولات الصراع الأخيرة. من طهران علي منتظري.
4: وضع الجثمان في ساحة مصلى الإمام الخميني إلى جانب جثامين عدد من أفراد أسرته على أن تقام صلاة الجنازة صباح الأحد وفق ما أعلنته السلطات الرسمية. وشهدت منطقة المصلى تدفق حشود كبيرة كما شاركت وفود من أكثر من 100 دولة، وتستمر مراسم التشييع 6 أيام وتشمل محطات في إيران والعراق. وبحسب الجدول الرسمي ينقل الجثمان بعد انتهاء مراسم تهران إلى قوم ثم إلى النجف الأشرف وكربلاء قبل أن يعاد إلى مشهد، حيث يوارى الثرى في التاسع من تموز يوليو الجاري. علي منتظري، تهران، مونتي كارلو الدولية.
1: وفي خضم التحضيرات الجارية لاستقبال جثمان المرشد الإيراني السابق علي خامنئي في مدينتي النجف وكربلاء بالعراق، ذكرت معلومات سياسية في بغداد إن السلطات العراقية أبلغت رسميا طهران بأن قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاني شخص غير مرغوب به في الأراضي العراقية، كما ينقل مراسلنا في بغداد باسل محمد.
5: قرار السلطات العراقية بتصنيف قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاني كشخص غير مرغوب به في العراق أبلغ رسميا إلى وزارة الخارجية الإيرانية بحسب معلومات ائتلاف الإعمار والتنمية الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق محمد الشاع السوداني. وكانت آخر زيارة لقاني لبغداد جرت في شهر مايو أيار الماضي قبل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. القرار أرفق بقرارات أخرى بينها حظر أي لقاءات بين قيادات إيرانية وبين الحشد الشعبي والفصائل العراقية، ومنع زيارة مسؤولين وزعماء جماعات شيعية عراقية إلى إيران إلا بعلم وموافقة الحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي. وتأتي إجراءات السلطات العراقية قبيل زيارة الزيدي إلى واشنطن، والذي يسعى إلى عقد صفقات كبيرة عسكرية واقتصادية مع الأمريكيين. وفي تطور ذي صلة أجرى رئيس الوزراء العراقي تغييرات واسعة في إدارة مطار النجف الدولي الواقع جنوب العاصمة العراقية، والذي تتهمه الولايات المتحدة بأنه مطار يخضع بصورة كبيرة لنفوذ الحرس الثوري الإيراني والفصائل العراقية. ومرارا طلبت واشنطن من بغداد إخضاع مطار النجف لسلطة الحكومة العراقية حصرا. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
1: ومن مونتي كارلو تتابعون مستمعين نشرة السابعة صباحا، يعقد المجلس مجلس الوزراء الإسرائيلي لشؤون السياسة والأمن يعقد جلسة مساء اليوم للبحث في ملفي لبنان وإيران. من القدس زياد حلبي.
6: في ظل تقديرات إسرائيلية متزايدة بأن المفاوضات الأمريكية مع إيران قد لا تفضي إلى اتفاق يلبي المطالب الإسرائيلية، تتصاعد في تل أبيب الاستعدادات لاحتمال تجدد المواجهة العسكرية مع إيران خلال شهرين وفق بعض التقديرات، مع عدم استبعاد سيناريو تحرك إسرائيلي منفرد. في هذا السياق تكتسب زيارة نتنياهو إلى واشنطن أهمية خاصة، إذ تعد الأولى منذ الاجتماع الذي سبق قرار الحرب الأخيرة على إيران، وسط تقارير إسرائيلية تتحدث عن تراجع في مستوى الثقة الأمريكية بتقديرات نتنياهو الأمنية والسياسية حول إيران بعد سلسلة من التقييمات التي اعتبرت غير دقيقة. ويبحث المجلس الوزاري الأمني المصغر الإسرائيلي خلال اجتماعه تطورات الملفين الإيراني واللبناني في وقت تتصاعد فيه الانتقادات داخل الائتلاف الحاكم لعدم استهداف بنى تحتية واسعة في منطقة علي الطاهر جنوبي لبنان، في قرار تقول مصادر إسرائيلية إنه جاء بطلب من الرئيس الأمريكي ومرتبط بمسار التفاوض مع إيران. ميدانيا يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات وتفجير منازل في جنوب لبنان بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية والغارات الجوية على قطاع غزة. أيضا زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: في غزة تحديدا، وكما ذكر مراسلنا، استهدفت غارات إسرائيلية عدة مناطق في القطاع، كما ينقل وسام أبو زيد.
7: لا يزال أزيز الطائرات المسيرة الإسرائيلية يخيم على سماء قطاع غزة في ظل استمرار العمليات العسكرية بوتيرة مرتفعة. وخلال الساعات الأخيرة استهدفت غارات إسرائيلية عدة مناطق في القطاع، ما أسفر عن مقتل فلسطينيين وإصابة آخرين، وصفت جراح بعضهم بالخطيرة. وفي تطور ميداني متزامن، تمكنت طواقم الدفاع المدني والإغاثة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من انتشال رفات 6 فلسطينيين من تحت أنقاض بناية سكنية جنوب مدينة غزة كانت قد تعرضت للقصف خلال الحرب، وذلك من بين آلاف المفقودين العالقين تحت الأنقاض. وعلى الصعيد الصحي، حذرت الإغاثة الطبية من التدهور المتسارع للأوضاع الصحية في القطاع ومن خطر تفشي الأمراض المعدية بين السكان في ظل عجز المنظومة الصحية عن تلبية الاحتياجات العلاجية المتزايدة. في المقابل، يستأنف اليوم العمل في معبر رفح البري لإجلاء المرضى والجرحى بعد 3 أيام من الإغلاق، وسط مناشدات بتوسيع أعداد المستفيدين من الإجلاء الطبي. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
1: شن جهاديون وحلفاؤهم من الانفصاليين الطوارق صباح السبت هجمات جديدة واسعة ومنسقة على مناطق متفرقة من مالي بعد أسابيع قليلة من هجوم أسفر عن سقوط مدينة كيدال الاستراتيجية في أيدي المتمردين ومقتل وزير الدفاع من باماكو محمد ويس المهري.
8: في بيان رسمي أكدت القوات المسلحة المالية تعرض البلاد لهجمات منسقة ومتزامنة ضربت جبهات متعددة في آن واحد. المحاولات الهجومية استهدفت السيطرة على مواقع عسكرية حيوية بدأت من الشمال في أجلهوك وأنفف وصولا إلى غاو كبرى حواضر المنطقة لتمتد الهجمات إلى وسط البلاد في سيفاري. لكن الخرق الأخطر سجل جنوبا في كانيروبا حيث استهدف الهجوم بلدة تضم سجنا شديد الحراسة يقبع فيه أبرز السجناء السياسيين على بعد 60 كيلومترا فقط من قلب العاصمة باماكو. الجيش المالي أكد في بيانه المقتضب أن الوضع قيد المتابعة وسط حبس للأنفاس وترقب لما ستؤول إليه الساعات القادمة في مواجهة هذا التحدي الأمني غير المسبوق. محمد ويس المهري، باماكو، مونتي كارلو، الدولية.
1: نشر خفر السواحل التايواني سفينتين لتعقب سفن صينية قبالة الساحل الشرقي للجزيرة، وذلك بعد أعلان بكين تنفيذ ما وصفته بدوريات لإنفاذ القانون في المنطقة. تقرير ريتا خوري.
9: المتحدث باسم خفر السواحل الصيني أكد أن مجموعة مهام بقيادة سفينة شوشان بدأت دورياتها في المياه الواقعة شرق تايوان. وفي المقابل أصدر خفر السواحل التايواني بيانا أكد فيه مراقبته اللصيقة للسفن الصينية، مشددا على أن تايوان تمتلك حقوقا سيادية كاملة على منطقتها الاقتصادية الخالصة، نافيا في الوقت ذاته وجود أي أساس قانوني للسيادة الصينية على تلك المياه. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر مؤخرا، حيث اعتبرت بكين أن التحركات الصينية تأتي ردا على محادثات يابانية فلبينية لترسيم الحدود البحرية، معتبرة أنها غير قانونية، في حين وصفت تايبي العملية الصينية بأنها استفزازية ومحاولة لفرض توسع مقنع، وسط تحذيرات متزايدة من محللين بأن بكين قد تعتمد هذه الدوريات كأداة لفرض حجر بحري يقيد حركة الملاحة التجارية حول الجزيرة.
1: تظاهر عشرات الآلاف في العاصمة الألبانية تيرانا السبت في أكبر احتجاج تشهده البلاد منذ انطلاق الحراك المعارض لمشروع بناء منتجع سياحي فاخر مرتبط بعائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذه التظاهرة التي خرجت في اليوم 35 من الاحتجاجات هي الأكبر منذ بدء الحراك في أواخر شهر أيار مايو ضد مشروع بناء فندق فاخر مرتبط بابنة ترامب إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر على ساحل محمية طبيعية في الدولة الواقعة في منطقة البلقان. وغدا الاستياء من الفساد في ألبانيا المعارضة لهذا المشروع غدا المعارضة، حيث رفع المحتجون مطالبهم لتشمل استقالة رئيس الوزراء إيدي راما. خبرنا الأخير طبعا رياضي ويتعلق طبعا بالمونديال، مونديال كرة القدم 2026. تأهل المغرب إلى ربع النهائي مذكرا بإنجازاته في نسخة 2022 بتغلبه على كندا 3-0 السبت في هيوستن ليضرب موعدا مع فرنسا التي تخطت عناد الباراغواي بركلة جزاء من هدافها كيليان مبابي في حرارة فيلادلفيا الخانقة. ويلعب المغرب مع فرنسا الخميس في بوسطن في إعادة لمواجهتهما في نصف نهائي نسخة 2022 في قطر، عندما فاز رجال المدرب الفرنسي ديدي ديشان 2-0. بهذا مستمعينا نأتي إلى ختام النشرة، أعود وأذكر بأبرز عناوينها. ترامب عرض على بوتين المساعدة في التوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا، وزيلينسكي يقول إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي داعيا إلى عزم أمريكي لإنهاء الحرب. إيران تواصل تشيع المرشد السابق علي خامنئي. مجلس الوزراء الإسرائيلي لشؤون السياسة والأمن يعقد جلسة مساء اليوم للبحث في ملفي لبنان وإيران. في ماليا المتمردون يشنون هجمات والجيش يؤكد السيطرة على الوضع. ومونديال 2026 فرنسا تفوز على الباراغواي 1-0 وتلاقي المغرب في ربع النهائي.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com

رح ننتقل معكم لأجواء وأحوال طقس بكرة التنين مستمعينا مع بداية أسبوع جديد. بسيدني رح يكون هون طقس ممطر بالإجمال، درجة الحرارة 16 و14 درجة على صعيد ملبورن. أما هون ببيروت فطقسنا حار جدا وبتوصل درجات الحرارة لل 30. حنكمل معكم بأغانينا بهالفترة الرائعة من نهار الأحد اليوم، ومع فارس كرم وأجدد غنية لإله على الخير ناوي بنسمعها سا.

0: بالأيام السابقة مستمعينا شفنا وسمعنا عن الزلزال العنيف يلي ضرب فنزويلا، وبسبب هالزلزال خيم الحزن على عالم الجمال والموضة بعد وفاة عارضة الأزياء الفنزويلية سكارلت رودريغيز المعروفة بلقب ملكة جمال أورلاندو غراند 2025، وتوفت إلى جانب صديقة خوسي كاسترو بعد يومين من عمليات البحث تم العثور عليهم تحت أنقاض شقتهم المنهارة بمنطقة كاتيا لامار. خبر مؤلم فعلا بكتير قصص. الكوارث الطبيعية ما بتفرق أبدا بين شخص وشخص، وبلحظة واحدة ممكن تغير حياة عائلات كاملة. وعائلة هالشخصين هالثنائي أعلنت الخبر بكلمات مؤثرة وقالت أنه تم العثور عليهم جنبا إلى جنب ومعا حتى النهاية، فيما أطلقت حملة تبرعات لتغطية نفقات الجنازة. ومن جهتها نعت منظمة ملكة جمال غراند فلوريدا الراحلة ووصفتها بأن إنسانة طيبة قوية وإيجابية وتركت أثر كبير بكل شخص عرفه. الله يرحمه ويرحم كل ضحايا هالزلزال أكيد، ويصبر أهليهم، وإن شاء الله بتنتهي معاناة كل المفقودين بأقرب وقت. بكمل أنا وياكم وبوجه لكم أطيب التحيات من وسط بيروت لعندكم على أي مكان أنتم موجودين فيه وعم تسمعونا، وإن شاء الله أوقاتكم سعيدة يا رب. This is
1: 2ME Australia. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
3: ثروات الأغاني الجديدة. 2ME Australia. 2ME Australia.

0: كانت المتداولة لإقامة حفل تكريمي لإله بأوروبا، وأكدت أنه كل الفعاليات اللي نحكى عنها سابقا صارت من دون التنسيق أو الرجوع للعائلة، وشددت العائلة على ضرورة التواصل معها وأخذ موافقتها قبل الإعلان عن أي حفل أو مناسبة تكريمية حتى تكون على مستوى مسيرته الفنية الكبيرة وتليق بإرثه. التكريم الحقيقي لأي فنان كبير طبعا لازم يكون بالتنسيق مع عائلته، لأنه بالنهاية هن الأحرص على الحفاظ على اسمه وإرثه الفني بالطريقة اللي هو بيستحقها واللي هن بيشوفوا أنه بتلبق له وبيستحقها. ومنذكر يعني أنه هاني شاكر اللي رحل بتاريخ 3 أيار الماضي ترك مسيرة فنية حافلة امتدت لعقود، قدم خلالها أكثر من 600 غنية و29 ألبوم إلى جانب أعمال سينمائية وفنية عديدة. الله يرحمه ويرحم روحه، ورح يبقى اسمه وأعماله جزء من ذاكرة الفن العربي، وصوته دايما حاضر بقلوب جمهوره مهما قطع وقت. منكمل معكم مستمعينا، وبعد استراحتنا رح نتابع بالمزيد من الأغاني المنوعات والأخبار كلها المختلفة، فخليكم على السمع.
1: الموسيقى اللي بتفرح، الموسيقى

0: لسؤالني أستراليا.
1: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
2: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
3: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
4: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
5: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic، معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
7: ننتقل سوا لخبر فني جديد كمان عن مجد مصلي يلي عم بيعيش حاليا فترة نشاط فني حلو، وأطلق غنيته الأولى من ألبومه الجديد مني مجنون. هالغنية حملت عنوان جاي الليلي، مقدم من خلالها لون شبابي بإيقاع فيه رقص فيه طاقة حلوة، حصل تفاعل كبير من الجمهور من الساعات الأولى لطرحه. والغنية كمان شفنا أنه شكلت بداية جديدة بمسيرته الفنية، ظهر مجد من خلالها بإطلالة مختلفة وأداء عفوي وحيوي بالفيديو كليب، نال استحسان المتابعين يلي أشادوا بحضوره وبالكاريزما. واضح أنه مجد مصلي عم بيراهن بهيدي المرحلة على التجديد، إن كان بالموسيقى أو بالصورة، وغنية جاي الليلة بتبين أنه بداية قوية لألبومه الجديد. وهو قال أنه كل شهر رح ينزل أغنية واحدة من الألبوم. بلشنا مع غنية جاي الليلة، غنية مهضومة كتير، أكيد رح تكونوا برفقتنا دايما عم تستمعوا لكل الأغاني الجديدة مع دايما الأغاني القديمة يلي أكيد إلى مطرح وما بيخلص وقتها ولا يوم من الأيام. رح نتابع نحن وإياكم مستمعينا، وننتقل لعاصي الحلاني وغنيته لا تغيب. خليكن برفقتنا.
0: ABC News Update to ME Australia.
8: ABC News.
9: Jessica Hinchliffe with the top stories. US President Donald Trump has given a speech at the National Mall in Washington, D.C. to mark the 250th anniversary of America's independence. The event was almost called off amid very hot weather and the threat of thunderstorms. Mr. Trump has heaped

0: كل ساعة في موعد مننترو لنضل على اطلاع بكل جديد، وهلأ صار وقت نشرة الأخبار ومن بعدها بنرجع منتابع مشوارنا.
1: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
2: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
3: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
4: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
5: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: Get the news first from 2ME.
7: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريبا ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.
8: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 97901387، وما تغير إلا عند
9: الصفدي. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
10: الرابعة عصرا في باريس.
11: هجيرة بن عدة،
10: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مستهلة بالعناوين. آلاف الإيرانيين يواصلون التوافد على طهران لحضور مراسم جنازة المرشد الأعلى علي خامنئي. لقاء مرتقب بين نتنياهو وترامب في واشنطن قد يتزامن مع زيارة الرئيس اللبناني. متمردون يشنون هجمات منسقة على مناطق عدة في مالي. مسيرات أوكرانية تقصف ميناء ومحطة نفطية في روسيا. وآلاف الألمان يتظاهرون ضد حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينية المتطرف.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: تتواصل في طهران مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي بمشاركة آلاف المشيعين الذين توافدوا منذ الفجر إلى المصلى الكبير في العاصمة، ورفع المشاركون شعارات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل، فيما وضع نعش خامنئي إلى جانب 4 من أفراد عائلته الذين قتلوا معه. وتستمر المراسم 6 أيام قبل دفنه في مدينة مشهد شمال شرق إيران. إيران صعدت لهجتها بشأن مضيق هرمز، محاذرة بريطانيا وفرنسا من أي تحرك عسكري في الممر البحري، عقب إعلان الدولتين استعدادهما إرسال قوة عسكرية متعددة الجنسيات بهدف دعم حرية الملاحة في المضيق. وأكدت طهران أن أمن الممر مسؤولية دول المنطقة. يأتي ذلك فيما يتجه أو تتجه الأنظار إلى واشنطن مع إعلان لقاء مرتقب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، قد يتزامن مع زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون، ويأتي ذلك وسط مساع لعقد لقاء ثلاثي. من القدس زياد حلبي.
12: انطلاقا من فهم رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إدارة ملفات الجبهات الإقليمية وحرية العمل العسكري فيها باتت إلى حد كبير بيد الرئيس الأمريكي وربما ما تبقى من فرصه السياسية الانتخابية أيضا، سارع إلى ترتيب لقاء قريب في واشنطن مع الرئيس الأمريكي قد يتزامن وفق تقارير متداولة مع زيارة للرئيس اللبناني ومساع لعقد لقاء ثلاثي. ويهدف نتنياهو إلى تخفيف القيود الأمريكية على نشاط الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان ومحاولة التأثير على مسار المفاوضات مع إيران التي تشعر إسرائيل بأنها غابت عن دوائر صنع القرار فيها. وفي إسرائيل يتصدر الملف الإيراني الأولويات الأمنية وسط مخاوف من أن يؤدي أي تفاهم أمريكي إيراني إلى تقليص هامش الحركة الإسرائيلية. أما في لبنان فتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية بالتوازي مع ضغوط أمريكية لمنع توسع المواجهة، وفي غزة تستمر الحرب من دون رؤية سياسية واضحة لمرحلة ما بعدها. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، الدولية.
10: الرئيس اللبناني ميشيل عون دعا واشنطن إلى مواصلة دعم لبنان بعد الاتفاق الإطاري مع إسرائيل. شن متمردون في مالي هجمات متزامنة على 5 مناطق بينها مواقع استراتيجية في الشمال والجنوب في تصعيد جديد يهدد الاستقرار الأمني. وأعلن الجيش المالي صد الهجمات ومقتل 26 مسلحا، فيما أكدت جبهة تحرير أزوات مشاركتها وسط استمرار التدهور الأمني رغم وعود السلطة العسكرية باستعادة السيطرة. نفت أوكرانيا إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن سيطرة قواته على مدينة كوستيانتينيفكا في دونيتسك، مؤكدة أن المعارك لا تزال مستمرة. بالتزامن أعلنت كييف تعرضها لهجمات روسية جديدة بالصواريخ والمسيرات استهدفت مناطق عدة في البلاد. والتفاصيل من كييف مع مراسلنا محمد الزاوي.
13: تشتعل الجبهات في أوكرانيا بمعدل قياسي من الاشتباكات القتالية بين القوات الأوكرانية والروسية خلال الساعات الماضية، ما يقرب من 300 اشتباك جرى على محاور الشرق والجنوب وسط ضغط روسي يبدو أنه أكبر من المعتاد. محور المواجهة الأبرز يبقى مدينة كوستانتينيفكا في دونباس، والتي أعلنت موسكو سقوطها، بينما كذبت كييف هذه الرواية. وقال الجيش الأوكراني إن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا تتوافق مع الواقع. في غضون ذلك لم تتوقف ضربات العمق بين الجانبين، وقال سلاح الجو الأوكراني إن الروس استخدموا 86 مسيرة وصاروخين في ضرب مقاطعات عدة أصابت 17 مسيرة منها 16 موقعا في جنوب وشرق أوكرانيا، خلفت قتلى وعدد من الجرحى وأضرار واسعة في منشآت حيوية. في المقابل تحدث الرئيس الأوكراني عن ضربات جديدة استهدفت منشأة نفطية في سان بيترسبورغ الروسية ضمن ما تسميه كييف العقوبات بعيدة المدى. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو، الدولية.
10: في ألمانيا تظاهر آلاف المعارضين لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في شوارع مدينة إيرفورت اليوم، وأغلقوا طرقا مؤدية إلى مكان انعقاد المؤتمر السنوي للحزب، وذلك قبل انتخابات إقليمية قد تمهد الطريق أمامه للوصول إلى السلطة على مستوى إحدى الولايات للمرة الأولى. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

ظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتر اللقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2 أستراليا.

0: لو
1: صار وقت الاغاني الجديده 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

بذكر مجددا بحالي طقس بكرة التنين بسدني ممطر وغائم بالإجمال، درجة الحرارة 16 و 14 درجة مئوية على صعيد ملبورن، وهون ببيروت بتوصل درجات الحرارة لل 30 درجة مئوية. طبعا طقس جدا حار. منكمل بأغانينا ومع فارس كرم مع الخير ناوي، من بعده منتابع مع حسين الديك. خليكن للآخر.

0: شو قديمة هالغنية لحسين الديك غيرك ما بختار. بس قدي في أغاني يعني قد ما هي قديمة عقد ما عن جد بيضل الواحد يسمعها وبتضل حلوة. منكمل نحن وياكم بمشوارنا وعم نشوف كيف النجم جوزيف عطية يا أنه عايش حالة غرام أو حالة يعني هيك نشاط فني أو الاثنين سوا. أطلق غنية جديدة وبعنوان مغروم، وهي غنية رومانسية رجع فيها للون الغنائي اللي تعود عليه جمهوره، ولكن بيروح عصرية وأحساس مميز. لافت بهالعمل أنه جوزيف ما اكتفى بالغنية إنما اشتغل كمان على فكرة مختلفة بصريا، وهيدا بيعكس قدي صار مهم اليوم الابتكار بطريقة تقديم الغنية مش بس بالصوت. فسبق كمان إطلاق مغروم حملة ترويجية هيك مهضومة على مواقع التواصل اعتمد فيها جوزيف على فيديوز كوميدي أبرزها لما سأل الذكاء الاصطناعي إنه كيف بعرف إني مغروم. من هالفيديو المهضوم هيك عمل إذا بدكن لمحة على غنيته الجديدة يلي أطلقها وهي مغروم، غنية سوبر حلوة ليعرف الجمهور بطريقة كتير ذكية على عنوان هالغنية. هيدا كان شي سمارت، واضح أنه جوزيف عطية عم بيجمع بين الرومانسية والتجديد، وهيدا اللي عم بيخلي أعماله دايما قريبة من الناس. الأكيد أنه مش عشوائية الغنية ولا عنوان عشوائي، أكيد يمكن عايش هيك، أكيد يمكن كيف زبطوا بعض، بس أنه أكيد عايش حالة غرام والعالم كله شك مع مين. فيمكن تكونوا عرفتوا يمكن لا. بكمل أنا وياكم مشوارنا وبناخد استراحة سريعة، ما تروح بعيد لأنه رح نرجع سوا للسيدة فيروز، تابعونا.
1: Summer is 2MA.
2: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على free wheel alignment، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع after pay. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف الKFC.
0: لكل محبي أغاني الزمن الجميل رح نكون هلأ مع فيروز، دبنا وما تبنا.

0: تابع أنا وياكم مشوارنا الحلو. بدي أوصل تحياتي لكل مستمعينا الكرام، أنتوا دايما برفقة إذاعة 2ME 1638 AM الموجة الأقوى. النجمة العالمية أنجلينا جولي كشفت أنها ما دخلت بأي علاقة عاطفية من وقت انفصالها عن براد بيت قبل حوالي 10 سنين، مأكدة أنه كل تركيزها بهالفترة كان على أولادها وعائلتها. وقالت أنه شخصية فيلم الجديد كوتور خلتها ترجع تفكر بحياتها وتعترف أنه في أمور بتحس أنها خسرتها، خصوصا لما بتشوف شو بتتمنى لبناتها بالمستقبل. لافت قدي أنجلينا عم تحكي بكل صراحة عن هيدا المرحلة من حياتها، وبتأكد أنه الأولويات أوقات بتتغير خاصة بعد التجارب الصعبة. فعلا مزبوط. وكمان قالت أنه اليوم بعمر 51 سنة حاسة أنه بلشت مرحلة جديدة وبدها تعيش بحرية أكتر رغم كل التحديات يلي مرت فيها بعد الطلاق. وهالشي دايما بيذكرنا أو هيدا فيه يكون مسج صغيرة أنه It's never too late. ونذكر أنه أنجلينا جولي وبراد بيت عندهم 6 أولاد، ورغم انتهاء زواجهم بعد في نزاعات قضائية بيناتهم، بينما براد بيت نعرف هلا هو مرتبط بعلاقة جديدة من سنة 2022. بالنهاية بقلكن مستمعينا أهم رسالة من كلامة، وليه عم بخبركن أنه بعد كل الانكسارات الحياة بتكفي ولو بعمر متأخر، لأنه it's never too late، يعني برجع بقوله وكل بداية جديدة بدها وقت، بس الأهم ما نفقد الأمل. الأمل والصبر هن عن جد شغلتين كتير مهمين بالحياة. معكم ماريا من استديوهات 2ME وميسات من قلب بيروت، كل التحيات بوجهها لكم مستمعينا من وين ما كنتوا عم تسمعونا. خلينا نتابع سوا مشوارنا
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
3: من أجل عالم ليس هكذا با با با. اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في استراليا. اكتشفوا في سي اي تناسب عالمكم. ابحثوا عن في سي اي.
4: ABC News Update 2ME Australia.
5: ABC News.
6: Hello, David Rollins running up some of the latest news. Prime Minister Anthony Albanese has taken aim at the Coalition and One Nation in a speech to the New South Wales Labor Conference. Yesterday, the state's Premier Chris Minns acknowledged the threat of One Nation and told delegates the party needed to climb Everest ahead of next year's state election. In his address today, Mr. Albanese said the government's political opponents are not offering solution, describing it as a race to the bottom. US President Donald Trump has delivered a speech full of praise for the United States and its achievements to mark the 250th anniversary of the Declaration of Independence from Britain. He honoured war veterans and made special mention of the US flag and national anthem during his address to the National Mall in Washington. The event was in jeopardy of postponement because of a heatwave and a band of storms that had threatened to bring thunder and lightning, but it went ahead with Trump extolling America's achievements. And the statue of a former AFL player, which has stood outside of Perth Stadium since 2019, has been removed just days after his conviction for assault. The bronze sculpture depicting the moment that Nicky Winmar raised his football jumper and pointed to his black skin in response to racist abuse from Collingwood fans during a match in 1993 was taken down this morning. A team of about half a dozen people used a crane and a forklift to remove the monument, built at a cost of about $100,000. On Friday, Winmar was found guilty of three counts of unlawful assault and common law assault over an attack on a woman in northern Victoria last year, prompting calls from the WA government to have his statue removed. This is ABC News.

والغنوة الحلوة.

والغنوة الحلوة.

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة.

0: وهيك بيكون خلص مشوارنا لليوم، 4 ساعات حلوة مميزة قضيناها مع بعض بنهارنا الأحد 5 من شهر جولاي، أول أحد من هيدا الشهر، ويا رب يكون الشهر حلو كتير عليكم بعدنا بأوله، ويكون حاملكم أيام خير لقدام، أيام حلوة. وأكيد إن شاء الله بكرة مع بداية أسبوع جديد تكونوا هيك عم بتحققوا أهداف جديدة وتكونوا بكل طاقتكم أهم شيء. رح نختم هلأ بنشرة أخبار الساعة 6 المساء. أنا بشكر وجودكم ورفقتكم الحلوة معنا، إن شاء الله هيك هال4 ساعات كانوا خفيف عليكم. رح تتابعوا أكيد مع الزملاء. أنا بودعكم وبتمنى لكم بداية أمسي سعيدة.
1: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
2: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
3: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
4: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
5: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويني أستراليا.
1: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
2: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
3: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
4: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
5: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 ل 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا، 9790-1387. وما تغير إلا عند الصفدي.
8: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 9291710.
9: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
10: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
9: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
11: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الKFC.
12: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: طاب ليلكم. في كأس العالم لكرة القدم الإنجازات العربية مستمرة، والمغرب يحقق إنجازا جديدا بتأهله إلى الدور ثمن النهائي بعد الفوز الكبير على كندا بنتيجة 3-0. المغرب كان أول المتأهلين إلى هذا الدور على أمل أن يلحق به المنتخب المصري الذي تمكن من الوصول إلى الدور 16 للمرة الأولى في تاريخه.
1: الله على الفراعنة يا جدعان، مين كان بيتوقعها؟ دور 32 لوحده كانوا بيقولوا عليه مستحيل.
2: يا ريس انا بتكلم مصري ليه يا ريس؟
3: ايه؟
2: انت قلت ايه بالمصري؟
3: اللي قلت ايه ده؟
1: فعلا مصر عم تكسر التاريخ وعم تدخل دور 16 لأول مرة، وعم بتقول هيدا مش مفاجأة، هيدا زلزال. قبل المونديال طالعين بالإعلانات يقولوا يا مسهل ونشوف آخرنا فين.
4: احنا على صعود.
5: صعود يا كابتن؟
6: مش هقدر والله طنط اكون لسه في أمريكا.
7: هنا في ايه يا جماعه؟
8: خلصوا وفي يا جماعه، المره دي هنطول وهتشوف.
9: لكل الشكاكين المره دي مطولين.
1: خد بقى الرد على ارض الملعب وبيعرق اللاعبين المصريين الابطال. تاريخ اي تاريخ، الاتحاد المصري تاسس عام 1921، هو اقدم من نص الكوكب، وبالفيفا من عام 1923، وعندهم اكثر من 2 مليون لاعب كره قدم، يعني الشارع كله بيلعب فوتبول. عندك الاهلي نادي القرن بافريقيا، وعندك الزمالك، يعني اصلا القمه بتول على واحده. منتخب 2026 نازل مولعه من دون اي هزيمه، جاب استراليا بالدور 32 بضربات الترجيح وبقلب قوي كتير، وعلى الخط واقف مين؟ العميد حسام حسن، 3 أمم أفريقيا بجابته وعارف طريق البطولات. مصر لعبت كاس العالم 1934 بايطاليا، وكانت من اول 16 منتخب بالعالم، ورجعت لعبت بال90 وبال2018. بس حاليا بعام 2026 الصورة عم تكون بشكل آخر، أبو صلاح القائد ولاعبين محترفين جايين يكتبوا المجد. والجاي مين؟ الأرجنتين، أبطال العالم وميسي. بس لحظة، في حدا كبير على مصر؟ ما كابو فيردي كانوا حيطيروا الأرجنتينيين. الطابة دايما فيها مفاجآت، والتسعين دقيقة بتوعدنا والجمهور كله راح يكون وراهم. يلا يا فراعنه اكتبوا التاريخ، ويلا يا مصر انت قادره تعمليها وتوصل لابعد مكان ممكن بهالمونديال. انت عارفه انا بحبك قد
0: ايه، انت عارفه انا بحبك. في لبنان العدوان الاسرائيلي لم يتوقف، وان اخذ شكلا موضعيا في اكثر من منطقه من الجنوب. اما البقاع الغربي الذي كان له نصيب كبير من هذا العدوان فاهله يرفضون الاستسلام للدمار والنزوح، ويصرون على عوده الحياه إلى بلداتهم.
10: في 1949 وصفت الأمم المتحدة نهر الليطاني بمفتاح مستقبل لبنان لأسباب عدة، وأبرزها السيادة اللبنانية على كامل مياهه. وفي 2026 تحول هذا النهر إلى مفتاح للحرب بين حزب الله وإسرائيل لأسباب عدة أيضا، وأبرزها أنه يشكل صلة وصل بين البقاع والجنوب كما هي الحال في هذه النقطة.
11: وبما أن البقاع هو خط إمداد لحزب الله نحو الجنوب بنظر إسرائيل، نالت قرى البقاع الغربي الواقعة على ضفتي النهر حصتها من التدمير والقتل.
10: لعل بلدة سحمر هي أكثر قرى البقاع الغربي تضرراً، وهذه الأضرار التي نراها تؤكد أن البلدة كانت هدفاً استراتيجياً عسكرياً بالنسبة لإسرائيل التي لم توفر لا الحجر ولا البشر، وأسقطت في هذه البلدة وحدها 93 شهيداً، هذا عدا عن حجم الأضرار الضخم في المنازل والمؤسسات.
12: البنى التحتية أضرار كتير كبيرة.
10: طيب رئيس، ما شهد التركيز كان أدى على البلدة؟
12: بلدة كبيرة وفيها عدد كبير من الأحرار والمقاومين. هان الناس كلها قولا واحدا على القاعدة اللي أرساها سماحة الإمام القائد سيد موسى الصادر حين قال أن إسرائيل شر مطلق، وشر مطلق والتعامل معها حرام.
11: التنقل بين أحيائها القديمة وركامها يرسم صورة البلدة التي باتت منكوبة. 181 وحدة سكنية دمرت فيها كلياً، و95 دماراً جزئياً، 85 مؤسسة دمرت كلياً و71 جزئياً. غالبية سكانها عادوا خوفاً من التشرد، لكن مقومات العيش غائبة بين الردم والكهرباء المقطوعة عن أكثر من 100 بيت. في يحمر وطأة الدمار هي نفسها، وإن بدا حجم الدمار أقل القذائف المدفعية خرقت جدران المدرسة الرسمية ومختبرها وزعزعت بنيتها، والغارات الإسرائيلية قضت على ذكريات وعلى مصالح أسسها أصحابها من سنوات الاختراب الطويلة.
3: هي مؤسسة حطت بنزين وشيء له علاقة بالكونستراكشن، مواد بناء وأدوات صحية. بالبداية بدنا نجهز المحطة كرمال يسر أمور الناس، في جزء كبير يعني بيعبوا من عندنا منهم بنزين، وفيش محطات كثير هون بالمنطقة يعني.
11: وما بين قساوة العدوان وصعوبة مقاومته كان حسن يراقب، وهو الذي لم يترك البلدة منذ طلقة النار الأولى حتى اليوم.
4: العالم كله نصحتني أني أنا أطلع، بس أنا متكمش بأرض ضيعتي وبأهل ضيعتي، أنه كيف بدي أترك وما يظلش في حدا هون؟ لا سمح الله فات غريب، فات حدا، بده يضل الإنسان عينه على محل ما هو سكنه لأنه عزيز كتير علي.
5: الأصف المدفعي كان يجي علينا من منطقة الخيام، مرجعيون، دبين، اللي هاي قريبة هاي ورا التلة هون.
11: اليوم لم يعد حسن وحيدا، بل أن يحمر تتنفس الصعداء، أهلها يحاولون تخطي الحرب ومآسيها.
5: نحن على ضفاف الليطاني في منتزهات هلأ بتشوفيهم، فتحت وصارت عم تستقبل ناس، يعني رجعت الحياة لطبيعتها. مناطقنا حلوة وأهلنا بالمنطقة ناس طيبين كمان، بحبوا كل الناس اللي تجي لعندهم.
11: فما يريده أبناء هذه المنطقة هو التحرر والعودة إلى بلداتهم التي لطالما كانت تنبض بالحياة والفرح.
0: محاولة فرنسية لاستعادة دور تراجع في الشرق الأوسط، وهذه المرة من البوابة الاقتصادية السورية. هل تخرج فرنسا من التاريخ؟ عنوان كتاب على شكل سؤال طرحه الجنرال بيير ماري غالوا، أحد بنات قوة الردع النووي الفرنسية في نهاية التسعينيات من القرن الماضي، وجوابه لا يختلف اثنان عليه. نعم، تراجع الدور الفرنسي في الشرق الأوسط أسوة بما حصل في إفريقيا ومناطق عدة خلال العقود الماضية. ففرنسا التي انتدبت لبنان وسوريا لربع قرن تقريباً تركت خلفها إرثاً تبدد شيئاً فشيئاً لأسباب عديدة، من بينها سياسة إرضاء الجميع التي لا تنفع كثيراً، والأهم دخول قوى عظمى أخرى كالولايات المتحدة وروسيا والصين على الخط، ما همش الدور الفرنسي. لم تكن سلسلة المبادرات التي قادها ماكرون منذ العام 2020 ناجحة، وفي جميع أنحاء المنطقة لم تتمكن الدبلوماسية الفرنسية من تحقيق اختراق ملموس يحد من الهيمنة الأمريكية. ومن الواضح أن خيارات فرنسا في إدارة الملف اللبناني والتقلبات فيما يتعلق بحرب غزة لم تعزز رصيدها. بدء استقرار مؤسسات الدولة السورية وتصاعد الاهتمام الدولي في سوريا من الملفات العسكرية والسياسية إلى ملفات الاقتصاد والاستثمار وإعادة الإعمار شكل حافزاً لدفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة دمشق الاثنين المقبل، منهياً قطيعة امتدت طويلاً مع النظام السابق، حيث يفتح صفحة جديدة من
7: Macquarie Park, we have altered traffic conditions on Talavera Road and Herring Road for a crane removal. That's affecting traffic in both directions. At Clarendon, a festival on the wind down at the showground. Traffic is very busy both ways on Racecourse Road around the venue. In Melbourne, in the CBD, reports of a problem for Kings Road and Albert Road. Traffic is very slow in all directions at the intersection right now. Pascoe Vale South, delays again on CityLink for the inbound run beyond Bell Street. Those delays could appear for the run further south. At Moody Ponds, problems at Parkwell Street around Mount Alexander Road. And a very slow run eastbound past the shopping centre. With over 300 products now reduced. Aldi prices just got Aldier, so you can keep your wallet fully up. Aldi, good different. That's latest traffic for Sydney and Melbourne together on 1638 to AME Australia.
13: الله معكم، مساء الخير لكم جميعا عبر موجتنا 1638 AM Radio 2ME Australia. من وراء الميكروفون بيدرو حجي، راح يترافق معكم لمدة ساعتين من الوقت ضمن برنامج أغاني من زمن لبنان الجميل. أغنيات خالدة، أغنيات رائعة بتعيدنا لذكرياتنا بوطن الأرز والجمال لبنان. رح نسمعها نحن وياكم مباشرة عبر هوا راديو 2ME أستراليا. البداية بتكون مع سلوى الأطريب، راحوا

0: مشوارين كمل معكم عبر موجتنا 1638 AM راديو توامي أستراليا من وراء الميكروفون بيدرو حجي مكمل معكم هالسهرة المميزة. بريك وبرجع لك.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: توامي بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: كان عليك فقط أن تقل ابنك إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضرارا في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات.
4: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
1: This is الساعة Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. قديس الساعة سانت أندرو أوف توتما كان عايش بضيعة توتما بروسيا، وكان مجنون بالله. الدنياويات ما بتعني أبدا. هوني كنهار كانت الحرارة تحت 40 درجة مثل ما معروف بروسيا. حب يمشي حافة على الجليد حتى يوصل على كنيسة القيامة، بيتلاقى بأجبكاي رئيس الضيعة المجاورة، ومعروف عن الضيعة وزعيمة أنه منهم مسيحية وملحدين. قال له أجبكاي لأندري: فيك تشفيني من العمى؟ بدك تصلي لي حتى الله يشفيني؟ وكان عم يتحدى. كمل مشواره أندري لأنه ما بده يوصل على الكنيسة مأخر، ودعس بالأرض مرتين. أخذ أجبكاي التلجات يلي دعسهم أندري وحطهم على عيني، ومن وقتها استرجع نظره بطريقة سحرية. Saint Andrew walked all his life barefoot, wearing ragged clothes, subsisting on bread and water. He was known by the name Fool for God and to perform miracles, wonder working. Saint Andrew of Totma, يلي خلقت سنة 1638 وتوفيت سنة 1673، منصلي لك بهالساعة ومنصلي لك كل يوم. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

غلطان بالنمرة سمعناها بهاللحظات من الشحرورة. صباح سهرتي بتابع معكم عبر موجتنا 1638 AM وانا@tuami.com.au. فوق الخيل بنسمعها بهاللحظات من الفنان الكبير الفنان الراحل ابن كفرشيمة عصام إرجي. من وراء الميكروفون بيدرو حجي.

مأمنه سمعناها من الفنانه ديانا حداد، بتتابع سوا مشواري معكم مع اغاني من زمن لبنان الجميل. راديو توأمية أستراليا معكم 24 على 24. تحية لوطننا الحبيب لبنان، إن شاء الله هالأزمة تمر على خير وسلام، وإن شاء الله كمان هالمغتربين يتمتعوا ببلدنا الحبيب لبنان، من البقاع لبيروت، من الشمال لجنوب، كمان لبنان رح يرجع بقوة الله. نسمع بعد لحظات كيف من موسيقار لبنان الراحل ملحم بركة. This how we gon' do it. Dale, come on. I'm up in the party. Total access. ما وعدكن كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حاكم الإفكار. Lebanon, how we do it. Backstage. Superstar. Superstar. جورج وصوف. كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو توأمية أستراليا.

0: صحرا. لوين؟ خليكي هون، ما تروح.
1: لا خلص بدي روح.

0: Road, Maryland West, Corner of Market Street, 9897-222, خلف KFC.
1: 1800 ميديكير. أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة. كيف يمكنني مساعدتك؟
2: مرحبا. ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض. لست متأكدا مما ينبغي فعله.
3: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
4: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
5: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: صباح النور محبوبي، صباحك صباحك.
0: بينما يستعد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي للسفر لإجراء محادثات مع دولتين من جزر المحيط الهادئ خلال الأسبوع المقبل، يعود دور الصين في المنطقة ليصبح موضع اهتمام مرة أخرى، وتصفه وزيرة الخارجية بأنه تنافس دائم. لمزيد من التفاصيل أنا صباح بكرة دوم البريكفاست شو عبر تويمي أستراليا.
7: تحية لزميلي كلود خوري، وما تنسوا كمان تلقوني مع زميلي كلود صباح كل يوم أربعة وجمعة ضمن فقرة أغاني منسية. مشوارنا بيتابع معكن، أما هلأ تنسمع الشحرورة صباح.

0: أما هلأ وصل مشواري معكم للأخبار ساعة من الوقت مرت أنا وياكم مع أغاني من زمن لبناني الجميل أغنيات إن شاء الله تكون نالت أعجابكم. بقي لنا ساعة من الوقت تنغوص نحن وياكم كمان بهالذكريات الحلوة مع نجوم كبار ذهب وهوينا. أغاني من زمن لبناني الجميل بيرجع لكم من بعد الساعة 7 من وراء الميكروفون بيدرو حجي. صباح الخير لوطننا الحبيب لبنان ولكل المغتربين الموجودين اليوم بأرض الوطن.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897222 خلف KFC.
5: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
6: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
7: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
8: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
9: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
10: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
11: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
12: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
13: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 ل 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790 1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
14: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: السابعة تماما بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة إخبارية رابعة وأخيرة ضمن صباح مونتي كارلو، أعدها ويقدمها هادي بطان.
1: وفي أبرز عناوين الأخبار، إريتا ترامب عرض على بوتين المساعدة في التوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا، وزيلينسكي يقول إنه تحدث مع ترامب داعيا إلى عزم أمريكي لإنهاء الحرب. إيران تواصل تشيع المرشد السابق علي خامنئي. مجلس الوزراء الإسرائيلي لشؤون السياسة والأمن يعقد جلسة مساء اليوم للبحث في ملفي لبنان وإيران. في مالي المتمردون يشنون هجمات والجيش يؤكد السيطرة على الوضع. ومونديال 2026، فرنسا تفوز على الباراغواي 1-0 وتلاقي المغرب في ربع النهائي.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: طاب صباحكم مستمعين وأهلا بكم من جديد. عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين استمرت قرابة 90 دقيقة، عرض وفق الكرملين المساعدة في إيجاد حل للحرب في أوكرانيا. ترامب قدم هذا العرض في سياق مشاركته هذا الأسبوع في قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا، ونقل عن الرئيس الأمريكي قوله إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ووتكوف وجاريد كوشنر سيواصلان جهودهما للتوصل إلى تسوية، وهما مستعدان للقيام بزيارة أخرى إلى موسكو. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تحدث أيضا هاتفيا إلى ترامب وكتب بعد الاتصال: هناك احتمال حقيقي لإنهاء هذه الحرب وعزم أمريكا حاسم. في الأثناء نفت كييف أن تكون موسكو قد سيطرت على مدينة كوستيانتيفينكا الاستراتيجية في منطقة دونيتسكا الشرقية، إثر إعلان الكرملين بهذا الصدد بعدما أعلنت قصف مدينة سان بطرسبورغ ثاني أكبر المدن الروسية. من كييف محمد زاوي.
3: لا يزال الوضع في مدينة كوستانتينيفكا في مقاطعة دونيتسك شرقي أوكرانيا محور التجاذب بين كييف وموسكو خلال الساعات الأخيرة، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية استعدادها لوقف مؤقت لإطلاق النار حول المدينة يوم غد الاثنين بزعم تنفيذ عملية إنسانية لتسليم جثث قتلى عسكريين. جاء العرض الروسي مرتبطا بإعلان موسكو أن قواتها سيطرت بالكامل على مدينة كوستانتينيفكا، وهي رواية تنفيها كييف وتقول إنها لا تعكس الواقع الميداني. رد الرئيس الأوكراني زيلينسكي بسخرية سياسية على إعلان بوتين مقترحا عقد لقاء ثنائي معه داخل كوستانتينيفكا إن كانت المدينة فعلا تحت السيطرة الروسية، مضيفا أن الواقع على الأرض مختلف تماما عن تصريحات الكريملين. بالتوازي استمر تبادل الهجمات بين الجانبين، وقد شنت القوات الروسية هجمات واسعة على مناطق سومي وخاركيف وزابوريجيا بمسيرات وراجمات صواريخ وقنابل موجهة أوقعت في حصيلة أولية ما يقرب من 10 قتلى وأضرار في منشآت للبنية التحتية، خاصة منشآت الطاقة والكهرباء. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
1: إيران تواصل تشيع المرشد السابق علي خامنئي، وقد سجي أمس جثمان علي خامنئي في مصلى طهران وسط حشود مليونية توافدت من مختلف المحافظات الإيرانية وحضور وفود سياسية من نحو 30 دولة. المراسم شهدت للمرة الأولى ظهورا علنيا مكثفا لقادة المؤسسة العسكرية والحرس الثوري الذين أدار جولات الصراع الأخيرة. من طهران علي منتظري.
4: وضع الجثمان في ساحة مصلى الإمام الخميني إلى جانب جثامين عدد من أفراد أسرته على أن تقام صلاة الجنازة صباح الأحد وفق ما أعلنته السلطات الرسمية، وشهدت منطقة المصلى تدفق حشود كبيرة كما شاركت وفود من أكثر من 100 دولة، وتستمر مراسم التشييع 6 أيام وتشمل محطات في إيران والعراق. وبحسب الجدول الرسمي ينقل الجثمان بعد انتهاء مراسم تهران إلى قوم ثم إلى النجف الأشرف وكربلاء قبل أن يعاد إلى مشهد، حيث يوارى الثرى في التاسع من تموز يوليو الجاري. علي منتظري، سهران مونتي كارلو الدولية.
1: وفي خضم التحضيرات الجارية لاستقبال جثمان المرشد الإيراني السابق علي خامنئي في مدينتي النجف وكربلاء بالعراق، ذكرت معلومات سياسية في بغداد إن السلطات العراقية أبلغت رسميا طهران بأن قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاني شخص غير مرغوب به في الأراضي العراقية، كما ينقل مراسلنا في بغداد باسل محمد.
5: قرار السلطات العراقية بتصنيف قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاني كشخص غير مرغوب به في العراق أبلغ رسميا إلى وزارة الخارجية الإيرانية بحسب معلومات ائتلاف الإعمار والتنمية الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق محمد الشاع السوداني. وكانت آخر زيارة لقاني لبغداد جرت في شهر مايو أيار الماضي قبل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. القرار أرفق بقرارات أخرى بينها حظر أي لقاءات بين قيادات إيرانية وبين الحشد الشعبي والفصائل العراقية، ومنع زيارة مسؤولين وزعماء جماعات شيعية عراقية إلى إيران إلا بعلم وموافقة الحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي. وتأتي إجراءات السلطات العراقية قبيل زيارة الزيدي إلى واشنطن والذي يسعى إلى عقد صفقات كبيرة عسكرية واقتصادية مع الأمريكيين. وفي تطور ذي صلة أجرى رئيس الوزراء العراقي تغييرات واسعة في إدارة مطار النجف الدولي الواقع جنوب العاصمة العراقية، والذي تتهمه الولايات المتحدة بأنه مطار يخضع بصورة كبيرة لنفوذ الحرس الثوري الإيراني والفصائل العراقية. ومرارا طلبت واشنطن من بغداد إخضاع مطار النجف لسلطة الحكومة العراقية حصرا. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
1: ومن مونتي كارلو تتابعون مستمعين نشرة السابعة صباحا، يعقد المجلس مجلس الوزراء الإسرائيلي لشؤون السياسة والأمن يعقد جلسة مساء اليوم للبحث في ملفي لبنان وإيران. من القدس زياد حلبي.
6: في ظل تقديرات إسرائيلية متزايدة بأن المفاوضات الأمريكية مع إيران قد لا تفضي إلى اتفاق يلبي المطالب الإسرائيلية، تتصاعد في تل أبيب الاستعدادات لاحتمال تجدد المواجهة العسكرية مع إيران خلال شهرين وفق بعض التقديرات، مع عدم استبعاد سيناريو تحرك إسرائيلي منفرد. في هذا السياق تكتسب زيارة نتنياهو إلى واشنطن أهمية خاصة، إذ تعد الأولى منذ الاجتماع الذي سبق قرار الحرب الأخيرة على إيران، وسط تقارير إسرائيلية تتحدث عن تراجع في مستوى الثقة الأمريكية بتقديرات نتنياهو الأمنية والسياسية حول إيران بعد سلسلة من التقييمات التي اعتبرت غير دقيقة. ويبحث المجلس الوزاري الأمني المصغر الإسرائيلي خلال اجتماعه تطورات الملفين الإيراني واللبناني في وقت تتصاعد فيه الانتقادات داخل الائتلاف الحاكم لعدم استهداف بنى تحتية واسعة في منطقة علي الطاهر جنوبي لبنان، في قرار تقول مصادر إسرائيلية إنه جاء بطلب من الرئيس الأمريكي ومرتبط بمسار التفاوض مع إيران. ميدانيا يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات وتفجير منازل في جنوب لبنان بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية والغارات الجوية على قطاع غزة. أيضا زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: في غزة تحديدا، وكما ذكر مراسلنا، استهدفت غارات إسرائيلية عدة مناطق في القطاع، كما ينقل وسام أبو زيد.
7: لا يزال أزيز الطائرات المسيرة الإسرائيلية يخيم على سماء قطاع غزة في ظل استمرار العمليات العسكرية بوتيرة مرتفعة. وخلال الساعات الأخيرة استهدفت غارات إسرائيلية عدة مناطق في القطاع، ما أسفر عن مقتل فلسطينيين وإصابة آخرين، وصفت جراح بعضهم بالخطيرة. وفي تطور ميداني متزامن، تمكنت طواقم الدفاع المدني والإغاثة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من انتشال رفات 6 فلسطينيين من تحت أنقاض بناية سكنية جنوب مدينة غزة كانت قد تعرضت للقصف خلال الحرب، وذلك من بين آلاف المفقودين العالقين تحت الأنقاض. وعلى الصعيد الصحي، حذرت الإغاثة الطبية من التدهور المتسارع للأوضاع الصحية في القطاع ومن خطر تفشي الأمراض المعدية بين السكان في ظل عجز المنظومة الصحية عن تلبية الاحتياجات العلاجية المتزايدة. في المقابل، يستأنف اليوم العمل في معبر رفح البري لإجلاء المرضى والجرحى بعد 3 أيام من الإغلاق، وسط مناشدات بتوسيع أعداد المستفيدين من الإجلاء الطبي. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
1: شن جهاديون وحلفاؤهم من الانفصاليين الطوارق صباح السبت هجمات جديدة واسعة ومنسقة على مناطق متفرقة من مالي بعد أسابيع قليلة من هجوم أسفر عن سقوط مدينة كيدال الاستراتيجية في أيدي المتمردين ومقتل وزير الدفاع من باماكو محمد ويس المهري.
8: في بيان رسمي أكدت القوات المسلحة المالية تعرض البلاد لهجمات منسقة ومتزامنة ضربت جبهات متعددة في آن واحد. المحاولات الهجومية استهدفت السيطرة على مواقع عسكرية حيوية بدأت من الشمال في أجلهوك وأنفف وصولا إلى غاو كبرى حواضر المنطقة لتمتد الهجمات إلى وسط البلاد في سيفاري. لكن الخرق الأخطر سجل جنوبا في كانيروبا حيث استهدف الهجوم بلدة تضم سجنا شديد الحراسة يقبع فيه أبرز السجناء السياسيين على بعد 60 كيلومترا فقط من قلب العاصمة باماكو. الجيش المالي أكد في بيانه المقتضب أن الوضع قيد المتابعة وسط حبس للأنفاس وترقب لما ستؤول إليه الساعات القادمة في مواجهة هذا التحدي الأمني غير المسبوق. محمد ويس المهري، باماكو، مونتي كارلو، الدولية.
1: نشر خفر السواحل التايواني سفينتين لتعقب سفن صينية قبالة الساحل الشرقي للجزيرة، وذلك بعد إعلان بكين تنفيذ ما وصفته بدوريات لإنفاذ القانون في المنطقة. تقرير ريتا خوري.
9: المتحدث باسم خفر السواحل الصيني أكد أن مجموعة مهام بقيادة سفينة شوشان بدأت دورياتها في المياه الواقعة شرق تايوان. وفي المقابل أصدر خفر السواحل التايواني بيانا أكد فيه مراقبته اللصيقة للسفن الصينية، مشددا على أن تايوان تمتلك حقوقا سيادية كاملة على منطقتها الاقتصادية الخالصة، نافيا في الوقت ذاته وجود أي أساس قانوني للسيادة الصينية على تلك المياه. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر مؤخرا، حيث اعتبرت بكين أن التحركات الصينية تأتي ردا على محادثات يابانية فلبينية لترسيم الحدود البحرية، معتبرة أنها غير قانونية، في حين وصفت تايبي العملية الصينية بأنها استفزازية ومحاولة لفرض توسع مقنع، وسط تحذيرات متزايدة من محللين بأن بكين قد تعتمد هذه الدوريات كأداة لفرض حجر بحري يقيد حركة الملاحة التجارية حول الجزيرة.
1: تظاهر عشرات الآلاف في العاصمة الألبانية تيرانا السبت في أكبر احتجاج تشهده البلاد منذ انطلاق الحراك المعارض لمشروع بناء منتجع سياحي فاخر مرتبط بعائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذه التظاهرة التي خرجت في اليوم 35 من الاحتجاجات هي الأكبر منذ بدء الحراك في أواخر شهر أيار مايو ضد مشروع بناء فندق فاخر مرتبط بابنة ترامب إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر على ساحل محمية طبيعية في الدولة الواقعة في منطقة البلقان. وغدا الاستياء من الفساد في ألبانيا المعارضة لهذا المشروع غدا المعارضة، حيث رفع المحتجون مطالبهم لتشمل استقالة رئيس الوزراء إيدي راما. خبرنا الأخير طبعا رياضي ويتعلق طبعا بالمونديال، مونديال كرة القدم 2026. تأهل المغرب إلى ربع النهائي مذكرا بإنجازاته في نسخة 2022 بتغلبه على كندا 3-0 السبت في هيوستن ليضرب موعدا مع فرنسا التي تخطت عناد الباراغواي بركلة جزاء من هدافها كيليان مبابي في حرارة فيلادلفيا الخانقة. ويلعب المغرب مع فرنسا الخميس في بوسطن في إعادة لمواجهتهما في نصف نهائي نسخة 2022 في قطر، عندما فاز رجال المدرب الفرنسي ديدي ديشان 2-0. بهذا مستمعينا نأتي إلى ختام النشرة، أعود وأذكر بأبرز عناوينها. ترامب عرض على بوتين المساعدة في التوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا، وزيلينسكي يقول إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي داعيا إلى عزم أمريكي لإنهاء الحرب. إيران تواصل تشييع المرشد السابق علي خامنئي. مجلس الوزراء الإسرائيلي لشؤون السياسة والأمن يعقد جلسة مساء اليوم للبحث في ملفي لبنان وإيران. في ماليا المتمردون يشنون هجمات والجيش يؤكد السيطرة على الوضع. ومونديال 2026 فرنسا تفوز على الباراغواي 1-0 وتلاقي المغرب في ربع النهائي.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
10: رجعت تتابع سوا مشواري معكم عبر موجتنا 1638 AM راديو توامي أستراليا. إن شاء الله تكون هالأخبار حملت لكم كل شيء بيطمنكم. إن شاء الله هالحرب تنتهي، إن شاء الله هالعالم ترجع على بيوتها، إن شاء الله يرجع يتعمر هالجنوب، وإن شاء الله تستلموا الدولة اللبنانية. مش كل سنة رح نرجع نوقع بذات المشكلة. تحية لفخامة رئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة ولكل إنسان اليوم عم يشتغل لمصلحة هالبلد ولهالشعب كمان اللي عم يتعذب. بعيدا عن السياسة وهمومة، تعالوا سوا نسمع نحن وياكم زكي نصيف نزلت تتنقل.

0: أم الشاي للعنابي، أغنية رائعة سمعناها بهاللحظات عبر موجتنا 1638 AM. هالأغنية للفنان أدونيس عقل. أدونيس عقل اختفى عن الساحة الفنية، أغنياته كمان بتردنا لزمن لبنان الجميل. سهرتي بتتابع معكم على أنغام هالأغنيات المميزة. بيدرو حجي من وراء الميكروفون، أحد مبارك عليكم جميعا. بداية شهر مار شربل وشهر مار الياس، إن شاء الله يحملوا السلام والأمان لقلبنا ولكل العالم، إن شاء الله يعمها السلام بالعالم بقى ونرتاح، وخاصة ببلدنا الحبيب لبنان. 2MA maximum hit and more maximum music maximum hit 2MA Australia
1: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
2: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
3: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
4: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
5: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
7: جميل، شفاف، وصافي. هيدا صوت الموسيقى على 2ME.
0: رجعت تتابع سوا مشواري معكم عبر موجتنا 1638 AM راديو 2ME أستراليا. أحد مبارك عليكم جميعا. بداية شهر مار شربل وشهر مار الياس مبارك عليكم جميعا. نحتفل بهالشهر بعيد، بعيد مار شربل وبعيد مار الياس، إن شاء الله يحملوا لكم السلام والأمان. الصيفية اليوم بلبنان كتير كتير حارة، خاصة بشهر تموز وآب. إن شاء الله كل اللي راحوا على بلدنا الحبيب لبنان من المغتربين يتمتعوا بهالصيفية الرائعة وبهالمناسبات الدينية كمان المميزة ننطرها من سنة لسنة. منتابع سوا مشوارنا معكم. أما هلأ منسمع نحن وياكم مروان أدهم، حبيتك أكتر ما فيه.

0: music.
1: رجعنا تنتابع سوا مشوارنا معكم عبر موجتنا 1638 AM راديو 2ME أستراليا من وراء الميكروفون بيدرو حجي بسهرة حب وحنين بسهرة ذكريات مع أغاني من زمن لبنان الجميل. من هالأغنيات الرائعة اللي بنسمعهم بهاللحظات من هدية كمان لأبناء الجنوب يمينة صيدة من الشحرورة صباح

0: بهاللحظات من الفنان سمير حنا، هالفنان المميز اللي اغنى مكتبتنا الموسيقيه باعمال مميزه كمان. مين ما بيتذكر لا تروحي على البحر كتير، البحر بيحرق لي جسمك، كنا سوا وغيره وغيره من الاغنيات، مسيره مميزه. الرحمه لروحك سمير حنا. سهرتي بتتابع معكم عبر راديو توامي أستراليا، موجتنا 1638 AM، موقعنا توامي.com.au. بيدرو حجي من وراء الميكروفون، بريك وبرجع لكم.
1: ABC News Update TME Australia.
2: ABC News.
3: Hello, David Rollins, rounding up some of the latest news from near and far. An Australian rules footballer who sustained a serious head injury in a local game in Melbourne's north yesterday is now receiving end-of-life care. 27-year-old Nathan Fitzgerald sustained multiple head knocks after going for a tackle in a game in Laylaw yesterday afternoon. He received treatment at the scene before being transported to hospital. Epping Football Netball Club, which Mr. Fitzgerald plays for, says the condition of their much-loved teammate deteriorated overnight and he's now receiving end-of-life care. Authorities say samples taken from a dead bird found on a beach on Sydney's northern beaches yesterday has been sent for testing to rule out bird flu. The cormorant seabird was found lying on the sand at South Narrabeen Beach yesterday, and surf lifesavers set up an exclusion zone around it before ringing a hotline established to report suspected bird flu instances. The incident occurred yesterday, hours before a giant petrel seabird found dead on the mid-north coast was confirmed as having the deadly H5N1 strain of bird flu in what's the first case of it in New South Wales. If the samples from the dead bird at Narrabeen test positive as well, they'll be sent off to the CSIRO lab in Victoria's city of Geelong to verify the results. An Iranian state TV has shown three sons of the country's slain leader, Ayatollah Ali Khamenei, praying beside his coffin. However, Mujtaba, the son who succeeded him as Iran's supreme leader, did not join them. There's still been no public sighting or image released of Mujtaba Khamenei, said to have been injured in the attack that killed his father and several other family members on February the 28th, when Israel and the US bombed Iranian targets at the start of the war. Huge crowds have attended funeral ceremonies at the slain supreme leader's coffin in Tehran, beating their chests in sorrow and calling for revenge against Israel and the United States. ABC News.
4: Music Australia.
5: The hits before they hit.
4: Today's hottest hits.
6: اتمتعوا بأجمل موسيقى وآخر الأغاني بصيف أستراليا عبر 2ME.
5: 2ME.
6: أستراليا.
7: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
8: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
9: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
10: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
11: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
12: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
13: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
14: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
15: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: 1638 2ME أستراليا.
0: رجعت تتابع سوا مشواري معكم عبر موجتنا 1638 AM راديو 2ME أستراليا. من وراء الميكروفون بيدرو حجي بهالسهرة المميزة مع أغاني من زمن لبنان الجميل. تحية للزميل كلود وتحية لكل الزملاء، كمان بلتقى فيكم صباح كل يوم أربعة وجمعة ضمن فكرة أغاني منسية. بريك وبرجع لقلكن.
16: صباح النور محبوبي، صباحك صباحك
5: بينما يستعد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي للسفر لإجراء محادثات مع دولتين من جزر المحيط الهادئ خلال الأسبوع المقبل، يعود دور الصين في المنطقة ليصبح موضع اهتمام مرة أخرى، وتصف وزيرة الخارجية بأنه تنافس دائم. لمزيد من التفاصيل أنا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر تو إم إي أستراليا.

0: أما هلأ وصل مشواري معكم للنهاية. نعم ساعتين من الوقت مرة ويكون مع أغاني من زمن لبنان الجميل. إن شاء الله تكون ليلة أعجبكم هالفكرة، إن شاء الله تكون هالأغنيات رجعتكم لذكرياتكم الحلوة، إن شاء الله تكون رجعتكم لبلدنا الحبيب لبنان. ولكل المغتربين الموجودين اليوم بأرض الوطن نتمنى لهم السلامة، نتمنى لهم كمان يتمتعوا بصيف لبنان الحار، نتمنى لهم يتمتعوا بهالمناظر الطبيعية اللي الله خلقها وما في مثلها بكل العالم عن جد، من فقش الموج لجبال لبنان الرائعة للمراكز الأثرية للمراكز الدينية كمان بلبنان. إن شاء الله هالبلد يرجع لإلنا، إن شاء الله كل إنسان اليوم عم يتدخل تيدمره إن شاء الله الله هو الوحيد اللي بيصطفل فيه. لبنان راجع وأنتم إلى مزبلة التاريخ اللي فقرتوا الشعب اللي دمرتوا هالبلد اللي ما بعرف شو بدي أحكي. خلينا اليوم نهار الأحد نصلي كلنا سوا ونطلب من شفيع لبنان والعالم شرب المخلوف إنه يحمينا لبنان ويبعد كل شر عنه. بودعكم، بلتقى فيكم صباح نهار الأربعاء مع الزميل كلود. بيدرو حجي رفقكم من وراء الميكروفون. باي باي.
1: 2ME where you'll hear it first right here first. This is 2ME.
2: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنر أوف مارك ستريت 9897222 خلف KFC.
8: كان عليك فقط أن تقل ابنك إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضرارا في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات.
9: من أجل عالم ليس هكذا
10: با با با.
9: اكتشفوا فوكيشنال ماجر الجديد التابع لVCE والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
11: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل 6 بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
12: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الام تي في والام اف ام. الجنرال جوزيف كليرفيلد الرئيس السابق للجنة الميكانيزم يترأس اليوم اللجنة الأمنية والعسكرية التي سوف تشرف على تنفيذ الاتفاق اللبناني الإسرائيلي، ويتحرك حاليا بعيدا من الأضواء على مثلث بيروت تل أبيب واشنطن، وذلك لتشكيل فريق لبناني إسرائيلي أمريكي يتولى الإشراف على تطبيق صيغة الإطار بدءا من تحديد المناطق التي ستعتبر نموذجية في الجنوب. غير أن تنفيذ هذه الأهداف يواجه تحديات، أبرزها رفض حزب الله تفكيك ترسانته العسكرية واستغلال إسرائيل هذا الموقف لتأجيل انسحابها من الأراضي اللبنانية المحتلة. ميدانيا إسرائيل تواصل عملياتها المحدودة، لكن البارز عسكريا ما نقلته وسائل أعلام إسرائيلية يوم السبت من أن نتنياهو لا يزال ينتظر الضوء الأخضر من ترامب من أجل السيطرة تماما على تلة علي الطاهر. كما أفادت القناة 15 الإسرائيلية بأن الرئيس ترامب طلب من نتنياهو عدم تفجير الوضع في لبنان. البداية من صيغة الإطار التي أضحت بين منطقتين وموعدين، فيما الرئيس عون دعا الرئيس ترامب إلى أن يدعم ثلاثية جيش شعب ومؤسسات. تقرير رامي نصر.
1: تطويق الردود بانتظار تطبيق البنود هي حال المراوحة التي يشهدها إطار العمل الموقع بين لبنان وإسرائيل على وقع مجموعة لاءات. لا تراجع من الدولة اللبنانية، لا تجاوب من حزب الله، ولا انسحاب إسرائيليا. إنما أبقى نبيه بري ووليد جنبلاط معارضتهما صيغة الإطار مضبوطة تحت سقف عدم زعزعة الحكومة والشارع وعدم تشكيل جبهة سياسية تسعى للإطاحة به، فيما تشهد الجبهة الجنوبية حال ترقب أيضا حيال ما ستحمله الاتصالات من جديد. وهنا يقول مصدر في ثنائي أمل حزب الله للإم تي في أن المناطق التجريبية ما بتمشي، فهل يعقل الاكتفاء بمنطقتين؟ قد تستغرقان سنة ربما للإنجاز إن انسحب منهما الإسرائيلي مع الانتشار والتحقق، فيما يصر الإسرائيلي على أنه إذا كان لابد من دولة أخرى تراقب مع الأمريكيين في الجنوب فهي بريطانيا وليست فرنسا. ويشير مصدر مطلع على مسار المفاوضات عبر الام تي في إلى اختيار الجنرال جوزيف كليرفيلد لترأس آلية التنسيق الثلاثية التي قد تبدأ عملها من خلال جولاته بين لبنان وإسرائيل، حيث يلتقي ممثلين عن كل من الجيشين ضمن إطار الجهود الأمريكية للتوصل إلى ترتيبات تناسب الطرفين. لذا شكر رئيس الجمهورية اللبنانية نظيره الأمريكي في برقية تهنئة لمناسبة عيد الاستقلال 250 للولايات المتحدة قائلا: نقدر مساعيكم وندعوكم إلى الاستمرار في الوقوف إلى جانب قضايا لبنان المحقة والعادلة وإلى جانب مؤسساته وجيشه وشعبه، علنا نطوي صفحة الحروب والمآسي والألم ونفتح صفحة جديدة من الأمل والسلام والاستقرار. وبانتظار تحديد موعد لزيارة عون إلى أمريكا، لا بد من ترقب موعدين مهمين: الانتخابات الإسرائيلية في تشرين الأول المقبل، والتي من المستبعد أن ينسحب الإسرائيلي قبلها من لبنان مع ميل دائم إلى تجديد العمليات العسكرية، والموعد الثاني الانتخابات النصفية الأمريكية التي قد تبدل من أولويات ترامب.
0: صيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل، ما هي وما مدى إلزامها القانوني دوليا؟ الجواب مع أنطوان سعدي.
2: بعد الجدل القائم في شأن ما يعرف بصيغة الإطار، وبعد ما أعلنه رئيس الحكومة نواف سلام على أثر الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء من أن هذه الصيغة لن تعرض على الحكومة، يبرز السؤال الأساسي: هل تعد هذه الصيغة معاهدة دولية أم أنها لا تندرج ضمن هذا التصنيف؟
3: صيغة الإطار طبعا اليوم ما بتشكل اتفاق دولي ولا معاهدة دولية بمنطق القانون الدولي، قواعد القانون الدولي واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969. إذن هي مجرد صيغة تضع المبادئ الأساسية اللي ممكن أنه بعدين يصير على أساسها اتفاق دولي أو معاهدة دولية. فإذن هي منا بحاجة لموافقة مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب، وكل ما حصل من مسار هو مسار دستوري وقانوني صحيح.
2: إذن هل تملك السفيرة ندى معوض الصلاحية للتوقيع على هذا الإطار، وهل يكون ملزما للدولة اللبنانية أم يحتاج إلى موافقات دستورية ورسمية؟
3: السفيرة معوض حائزة على تفويض من قبل رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة عملا بالمادة 52 من الدستور اللبناني ومن اتفاقية فيينا للعام 1969، وبالتالي كل ما تقوم به السفيرة معوض هو قانوني وصحيح وهو ملزم للدولة اللبنانية. طبعا نحن اليوم بعدنا عم نحكي عن صيغة إطار بيترتب عليها التزامات سياسية.
2: في الخلاصة، صيغة الإطار ليست اتفاقا بل هي إطار تفاوضي ومدخل لتحقيق الهدف الأساس وهو اتفاق متكامل.
0: في التطورات الأمنية، نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يظهر تفجيرا هائلا في بلدة بنت جبيل في وقت أعلن فيه أن قوات تابعة للواء 551 رصدت شخصا مسلحا داخل ما وصفها بالمنطقة الأمنية في محيط بلدة مجدلزون الجنوبية. وأوضح الجيش الإسرائيلي أن قواته أطلقت النار على المسلح فور رصده، ثم لاحقته قبل أن تعثر عليه خلال عمليات تمشيط واسعة وتقتله. وفي السياق، استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل قائد اليونيفيل ديوداتو أباغنارا في اليرزي، وبحث معه في المستجدات والتطورات ولا سيما في الجنوب وسبل تعزيز التعاون بين الجيش اللبناني واليونيفيل في ظل التحديات الأمنية الراهنة. حياتيا، وفي الحرب الأخيرة، تحويلات المغتربين اللبنانيين إلى لبنان تأثرت ولكن إيجابا. التفاصيل مع يارا الهندي.
4: وقت اشتعلت الحرب بالمنطقة، الكل توقع أنه تحويلات المغتربين اللبنانيين من الخليج وغيرها رح تتراجع، ولكن المفاجأة اللي صار كان العكس. بعملية حسابية بسيطة وتنعرف التحويلات قد بلغت، تابعوا معنا. خروج الدولار من لبنان سنويا بلغ 25 مليار دولار، بتتقسم على شكل التالي: 20 مليار دولار استيراد، 3 مليار دولار تحويلات العمالة السورية، مليار دولار للعمالة الأجنبية الأخرى، 700 مليون دولار بيصرفها اللبناني على السفر، و300 مليون دولار نفقات حكومية خارجية من سفرات وبعثات وأنصليات. بالمقابل، المداخيل المباشرة بالدولار أقل، حوالي 3 مليار دولار صادرات من صناعة وذهب وزراعة وغيرها، 4 مليار دولار من السياحة، وحوالي 2 مليار دولار من تجارات ممنوعة. يعني مجموع المداخيل حوالي 9 مليار دولار، والعجز المفترض بيوصل ل 16 مليار دولار، بس ميزان المدفوعات سجل فائض هالسنة بحوالي 3 مليار دولار.
5: تحويلات المغتربين تصل سنويا ما بين 14 مليار دولار وصولا إلى 19 مليار دولار. هلأ رسميا هي 7 مليار، لكن أكترية هاي المصاري بتيجي نقدا مع الناس اللي بيسافروا وبيجوا بيروحوا من أفريقيا، من الخليج، من أمريكا، من كل دول العالم الموجود فيها حوالي 800 ألف عامل لبناني بالخارج، وبالتالي هذه المصاري هي اللي عم تخلي الاستقرار قائم بلبنان. The greatest flashbacks of all time. 2ME.

دلوقتي أغنية جديدة ألفها الشاعر الشاب الأستاذ محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي، وحتقولها معايا طبعا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن.

0: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
1: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكنبا 9790 1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: This is Seiya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. فكرة اليوم أو الساعة هي فكرة الطباوي أنطوان شفرية. إن أقوالنا وأعمالنا هي ثمار مقدسة ومباركة تنبع من داخلنا وتترك آثارا حميدة. كذلك الشجرة الصالحة تثمر ثمارا صالحة، والشجرة الرديئة تعطي ثمارا رديئة. الفكرة الثانية، إن الآب يمنح الوجود والابن يكشف لنا عن ذاته ويدلنا على الله وعلى الطريق، والروح القدس يجعلنا نفهمه ونحبه. Blessed Antoine Chevrier, teach us to live according to the spirit of the Beatitudes and open our eyes to the poverties of our world so that we might better give what we have, the joy of loving God and neighbor. طباوي أنطوان شفريه، يا أبونا ويا مؤسس الرهبن الثالثة التابعة لمار فرانسيس، تم تطويبك ب24 الأول سنة 1986، ناطرين منك عجيبة. This is Seiya, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
1: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
2: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
3: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
4: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: لحظات معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
6: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
7: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات.
8: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلا، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 ل 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل الاينمنت، بيتحدوا ارخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشن سبلاي. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير الا عند الصفدي.
9: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أن أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

ترامب يعلق المحادثات لأسبوع مع إيران لحين انتهاء مراسم تشييع المرشد السابق. هيئة بحرية بريطانية تقول إن سفينة شحن تعرضت لهجوم من مسلحين مجهولين قبالة الحديدة غرب اليمن. في العراق هيئة النزاهة تؤكد أن القادم في ملف الاسترداد لهذا العام فيه الكثير من المفاجآت، ومصادر العربية تؤكد أن القضاء العراقي أصدر مذكرة إنتربول بقضية المصافي بحق حسن الكردي ومحمد الكردي. مسؤول سوداني يؤكد للعربية تحكم الجيش بكافة محاور القتال بمدينة الأبيض. مسؤول روسي يقول إن ويتكوف وكوشنر سيواصلان وساطتهما بشأن أوكرانيا، وموسكو تصف مبادرة أوروبا حول الحرب بغير الواقعية.

0: أسعد الله نهاركم بكل الخير. إنها نشرة الواحدة ظهرا بتوقيت الرياض. أهلا بكم. والبداية من الولايات المتحدة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق المحادثات لمدة أسبوع إلى حين انتهاء مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي، وأضاف أن الإيرانيين يتوسلون للتوصل إلى اتفاق حسب قوله. يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال مسألة الاتفاق تلقي بظلالها على الداخل الإيراني وتشي بانقسام، حيث نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن 4 مسؤولين إيرانيين كبار أن الرئيس مسعود بيزشكيان ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي لعبا دورا حاسما في إقناع المرشد مجتبى خامنئي بالموافقة على الاتفاق. ووفقا للمسؤولين، زار بيزشكيان المرشد خلال المراحل الأخيرة من المفاوضات وأبلغه بأن الوضع الاقتصادي بلغ مرحلة حرجة، وأن الحصار البحري الأمريكي يشل البلاد ملوحا بالاستقالة إذا ما رفض الاتفاق. كما وجه همتي رسالة إلى مجتبى حذر فيها من أن أزمة موازنة حادة، وأن الإمدادات الأساسية من الغذاء والدواء ستنفد بحلول نهاية أغسطس إذا ما استمر الحصار البحري، مؤكدا أن إيران لم تعد قادرة على تصدير نفطها. وفي خطابه بمناسبة الاحتفال بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة، مزج الرئيس الأمريكي بين الإشادة بالقوة العسكرية الأمريكية والترويج لإنجازاته. وأكد ترامب أن إعادة بناء الجيش خلال ولايته الأولى أسهمت في تحقيق ما وصفه بنجاحات كبيرة، مشيرا إلى فنزويلا وإيران.
1: Our rise to being the world's strongest and most powerful nation was no accident of history. We rebuilt our military in my first term. We use it a little bit in our, actually, I should say third term, but I won't do that because I don't want any controversy. But we use it, and we've had tremendous success. You look at Venezuela, you look at Iran, we wiped it out, wiped out their military.
0: وكان الرئيس الأمريكي قال لأكسيوس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب عقد لقاء معه في البيت الأبيض، مرجحا أن يتم اللقاء قريبا بعد عودته من قمة الناتو. لكن ترامب أكد على أن اللقاء سيعقد وفق جدول أعماله وإيقاعه فقط. وأضاف ترامب أن علاقته بنتنياهو جيدة، لكنه قال إن الأخير يعرف من هو صاحب القرار، في إشارة إلى نفسه. من جهته شكك مسؤولون إسرائيليون بعقد الاجتماع، وقالوا إن موعد الاجتماع لم يحسم بعد. وبحسب صحيفة معاريف العبرية، أشار المسؤولون إلى عدم وجود استعدادات عملية للزيارة حتى الآن، مرجحين أن لا يعقد الاجتماع خلال الأسبوع المقبل. كما أوضح مسؤول إسرائيلي أن الأسبوع المقبل قد يكون مبكرا جدا لعقد اللقاء في ظل ارتباطات ترامب، ومنها زيارة مرتقبة إلى تركيا، ما قد يؤجل الاجتماع إلى الأسبوع الذي يليه. أصدرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تحذيرا أمنيا إثر تلقيها بلاغا عن واقعة على بعد 30 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة الحديدة. وبحسب البيان الصادر من الهيئة البريطانية، فإن سفينة شحن أطلقت نداء استغاثة يفيد بتعرضها لهجوم من قبل مسلحين مجهولين كانوا على متن قارب صغير قبالة سواحل اليمن. أعلنت وزارة المواصلات القطرية عن استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن اعتبارا من تاريخ صدور هذا التعميم. وذكرت وزارة المواصلات القطرية الجميع بالالتزام بالأنظمة والتعليمات البحرية المعمول بها، والتأكد من توافر معدات الأمن والسلامة قبل الإبحار وأثنائه. نتجه الآن إلى العراق، حيث أعلنت هيئة النزاهة عن استعادة نسبة جيدة جدا من الأموال التي هربت إلى الخارج. وأشارت في سياق متصل إلى أن الهيئة تمكنت من استرداد نحو نصف عدد المتهمين الذين فروا إلى الخارج في إطار حملة مكافحة الفساد، مضيفة بأن هناك تعاون كبير بين الانتربول وأجهزة إنفاذ القانون، غير أن هناك مشكلة مع بعض الدول بشأن استرداد متهمين. بالتزامن مع ذلك، مصادر العربية أشارت إلى أن القضاء العراقي أصدر مذكرة انتربول بقضية المصافي بحق حسن الكردي ومحمد الكردي. أصدر القضاء العراقي مذكرة انتربول دولية بحق حسن الكردي وشقيقه محمد الكردي، وهما من أبرز المتهمين في قضية المصافي المرتبطة بوكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي، وفقا لمصادر العربية. وأضافت ذات المصادر أن الشقيقين كانا خارج العراق عند اعتقال الجميلي، فيما يتهم حسن الكردي بإدارة ملف العمولات في عقود المصافي وتهريب ملايين الدولارات عبر شبكة تحويل أموال إلى الخارج، قبل أن يتم رصد آخر تحرك له في إحدى الدول الأوروبية ثم يختفي. قبل ذلك طالب رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مواطنيه عبر بيان نشره مكتبه الإعلامي بالإبلاغ عن الأصول والأموال العامة التي تم الحصول عليها من جرائم فساد للإسهام في كشفها واستردادها وإعادتها إلى الدولة. ووجه الزيدي بمنح نسبة مالية مجزية للمخبرين وفقا للقانون، تثمينا لدورهم ودعما لجهود مكافحة الفساد وحماية الأموال العامة. من جهته وفي مقابلة مع العربية، أكد الرئيس العراقي نزار أميدي على المضي قدما في مكافحة الفساد حتى النهاية.
2: وهناك نية حقيقية وإرادة حقيقية لدى الحكومة، ومدعومة من كل الرئاسات، ومدعومة من المجلس النواب والقوى السياسية الوطنية العراقية في المضي بهذا الملف، حيث أن الفساد لا تقل خطرا على الإرهاب على بلدنا وعلى اقتصادنا. بالنسبة لقضية الفساد، هي إرادة حقيقية لكل القوى السياسية ولهذه الحكومة، ولا رجعة فيه، ونحن ماضون في هذا الملف ولا أحد فوق القانون، لا خطوط حمراء في هذا الملف إطلاقا، ونحن ماضون مصممين ولدينا إرادة حقيقية وقرار ماضين بدون خطوط حمراء.
0: من بغداد ينضم إلينا مراسل العربية منتظر الرشيد. أهلا بك منتظر، أبدأ معك مما أصدره القضاء العراقي هذه المذكرة، مذكرة الانتربول بخصوص محمد الكردي وشقيقه كذلك حسن الكردي. أود منك أن تعرفنا وتعرف المشاهد حول هذه الأسماء.
3: يعني هذه الأسماء هي من أبرز الأسماء التي كشفت عنها التحقيقات. هؤلاء هم من يتولون طبعا عملية إخراج الأموال إلى خارج العراق، ومن ثم عملية تبييض الأموال بسبب شبكة من العلاقات التي لديهم مع مصارف خارج العراق طبعا للقيام بهذه العملية. إذن هم من يتولون عملية تبييض هذه الأموال التي تخرج من العراق طبعا عن طريق الصفقات والعمولات التي يحصل عليها طبعا عدنان الجميلي، وليس الجميلي فحسب، وكل من يرتبط بالجميلي طبعا من سياسيين، رجال أعمال، وأيضا مسؤولين آخرين. إذن نحن أمام شبكة متشعبة كبيرة، ليست صغيرة، تمتد إلى خارج العراق، وعليه هذا ما يعني تم الإشارة إليه من قبل القضاء العراقي من أنه سيصدر مذكرات قبض ويحاول استعادة عدد من الأشخاص. جرى الحديث عن 50 مذكرة قبض خارج العراق تم إصدارها، هناك تواصل مع الانتربول لإمكانية طبعا استعادة هؤلاء. بعض الدول العراق لم يوقع معها طبعا مذكرات تفاهم أو اتفاق حول تبادل المطلوبين. بعض الدول العراق لديه اتفاقيات مماثلة، لكن هناك صعوبات طبعا تحول دون استعادة هؤلاء. لكن القضاء العراقي مع السلطة التنفيذية يعملون بشكل متواصل لاستعادة كل هؤلاء للكشف عن مصير عشرات ملايين الدولارات أو مئات ملايين الدولارات المفقودة.
0: هل ذكر حتى الآن منتظر فيما يتصل بمسألة الأرقام، أرقام المبالغ التي تم تهريبها إلى الخارج، إلى حسابات في الخارج؟ الشقيقان محمد وحسن الكردي متهمان بمسألة العمولات في عقود المصافي الشهيرة يعني والمعروفة، وتهريب ملايين الدولارات إلى الخارج. هل عرف أين استقرت هذه الأموال؟ كم حجمها حتى الآن؟
3: للقضاء، للسلطة التنفيذية تحدثت عن أرقام محددة، لكن إذا أردنا أن نتحدث عما تسرب من أرقام جرى الحديث عنها طبعا من خلال بعض المسؤولين في الحكومة العراقية. تحدث أحد المسؤولين في وزارة المالية، مسؤول سابق في وزارة المالية، عن 140 مليار دولار اختفت من خزائن الدولة خلال الأعوام الثلاثة الماضية. بعيدا عن هذه الأرقام، نحن أمام أموال تقدر بمئات ملايين الدولارات إن لم نتحدث عن عشرات المليارات.
0: طيب.
3: أموال كبيرة جدا، هناك شبكات وهناك أشخاص لم يتم الإعلان عن أسمائهم متورطين طبعا في هذه العملية المعقدة والمتشعبة، لكن القضاء العراقي بدأ يكشف شيئا فشيئا بعض فصول هذه طبعا العملية التي تجري في العراق ليس خلال سنوات الثلاث الماضية وإنما منذ 20 عاما.
0: ما أكده الرئيس العراقي

بينما يستعد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي للسفر لإجراء محادثات مع دولتين من جزر المحيط الهادئ خلال الأسبوع المقبل، يعود دور الصين في المنطقة ليصبح موضع اهتمام مرة أخرى، وتصفه وزيرة الخارجية بأنه تنافس دائم. لمزيد من التفاصيل أنا صباح بكرة دوم البريكفاست شو عبر تويمي أستراليا.

0: إذا حابب تعرف اللي قبالك عم يكذب، حاول إنك ما تلفن، حط عينك بعينه. لغة العيون ما بتعرف الكذب. عبر أثير تويمية أستراليا، خليكن رجعين.
1: هلا فيكن تنزلوا الأب على 2ME أستراليا أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au. 2ME.com.au.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
7: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
0: بعد هالوقفة نعود لنواصل هذه الفقرة برفقتكم 1638 AM هون تويمي أستراليا.

Australia. 2ME Australia.

0: 16:38 AM جامعة أستراليا. هيدي هي الدنيا، فرق، لقاء، دمعة، بسمة، حزن، فرح، نجاح، فشل، شو كمان؟ هيدي الدنيا دمعة، بسمة قلناها، يعني يلي ما داق طعم الدمع ما بيحس بعذوبة الابتسامة والسعادة، يلي ما تعب ما بيعرف قيمة الراحة، يلي ما فشل ما بيوصل وما بينجح، يلي ما بيوقع ما قادر يوقف ويكمل المشوار لأنه بيبقى مسطل ماشي سحبة واحدة، مش عارف شو عم بيدور حواليه.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشرار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
2: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic، معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
3: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات.
4: ABC News Update to ME Australia.
5: ABC News.
6: Hello, David Rollins with a wrap of the latest news from Australia and around the world. Hopes of finding survivors continue to diminish more than a week after devastating twin earthquakes struck Venezuela. The death toll now stands at almost 3,000 people, and the government says more than 16,000 have been injured, with thousands more still missing. With many buildings destroyed or damaged, large numbers of people have lost their homes. Claudio Gonzalez from World Vision Venezuela says many are being forced to live on the streets. US President Donald Trump has said the United States will send astronauts to Mars in his address, marking the 250th anniversary of the American Declaration of Independence. Headlining an event of song, band fanfares and military flyovers, followed by a massive fireworks display, Trump's speech in the National Mall in Washington was laden with patriotic praise for US achievements. He lauded the military and honored veterans, and then moved on to the space program, claiming that they'll be going to Mars very soon. And Australia's auction market remains weak, with fewer than half of properties going under the hammer sold last week. However, Cotality's preliminary national clearance rate rose slightly to 49.8%. That's up from 49.2% the previous week, but remains close to the lowest level since the COVID market slowdown in 2020. Melbourne reached the strongest result, followed by Sydney, while Brisbane had the weakest of the clearance rates around the country. ABC News.

0: الله معكم من جديد عبر أثير تو أمي أستراليا. من جديد بحييكم متابعين بعد هذا الفاصل.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات
3: 1800 ميديكير. أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
9: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
10: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
11: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
12: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
13: ماريلاند دينتر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
14: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
15: منتصف النهار في باريس.
16: هجيرة بن عدة.
15: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مستهلة بالعناوين. هجوم على سفينة شحن قرب الحديدة في اليمن وتحذيرات ملاحية بتوخي الحذر. طهران تودع خامنئي بصلاة الجنازة وسط حضور شعبي ورسمي واسع وغياب خليفته مجتبى. أوبك بلاس تتجه لزيادة إنتاج النفط مجددا بدءا من الشهر المقبل. ترامب يكشف عن زيارة مرتقبة لنتنياهو إلى واشنطن، والكابينت الإسرائيلي يبحث اليوم ملفي لبنان وإيران. مناورات بحرية صينية روسية جديدة في المحيط الهادئ وسط تعزيز الشراكة العسكرية.
16: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
15: أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض سفينة شحن لهجوم من مسلحين مجهولين جنوب غربي الحديدة اليمنية وسط فتح تحقيق وتحذيرات للسفن المارة بتوخي الحذر. وفي طهران أدى 3 من أبناء المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي صلاة الجنازة عليه، بينما غاب خليفته مجتبى خامنئي عن الظهور. وتستمر مراسم التشييع أسبوعا وتشمل قم والنجم النجف وكربلاء ومشهد وسط تقارير عراقية تفيد بأن قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني غير مرغوب فيه على الأراضي العراقية. من بغداد باسل محمد.
17: قرار السلطات العراقية بتصنيف قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني كشخص غير مرغوب به في العراق أبلغ رسميا إلى وزارة الخارجية الإيرانية بحسب معلومات ائتلاف الإعمار والتنمية الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق محمد الشاع السوداني. وكانت آخر زيارة لقاآني لبغداد جرت في شهر ماي أيار الماضي قبل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. القرار أرفق بقرارات أخرى بينها حظر أي لقاءات بين قيادات إيرانية وبين الحج الشعبي والفصائل العراقية ومنع زيارة مسؤولين وزعماء جماعات شيعية عراقية إلى إيران إلا بعلم وموافقة الحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي. وتأتي إجراءات السلطات العراقية قبيل زيارة الزيدي إلى واشنطن والذي يسعى إلى عقد صفقات كبيرة عسكرية واقتصادية مع الأمريكيين. وفي تطور ذي صلة أجرى رئيس الوزراء العراقي تغييرات واسعة في إدارة مطار النجف الدولي الواقع جنوب العاصمة العراقية والذي تتهمه الولايات المتحدة بأنه مطار يخضع بصورة كبيرة لنفوذ الحرس الثوري الإيراني والفصائل العراقية. ومرارا طلبت واشنطن من بغداد إخضاع مطار النجف لسلطة الحكومة العراقية حصرا. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو، الدولية.
15: هذا ومن المتوقع أن يقر تحالف أوبك بلس اليوم زيادة جديدة في إنتاج النفط بنحو 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من الشهر المقبل. ويأتي القرار مع تعافي الصادرات عبر مضيق هرمز وتراجع الأسعار وسط ضغوط من بعض الأعضاء بينهم العراق لرفع حصصهم الإنتاجية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يزور البيت الأبيض الأسبوع المقبل، فيما يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر اليوم جلسة لبحث ملفي لبنان وإيران. المزيد مع مراسلنا من القدس زياد حلبي.
18: في ظل تقديرات إسرائيلية متزايدة بأن المفاوضات الأمريكية مع إيران قد لا تفضي إلى اتفاق يلبي المطالب الإسرائيلية، تتصاعد في تل أبيب الاستعدادات لاحتمال تجدد المواجهة العسكرية مع إيران خلال شهرين وفق بعض التقديرات، مع عدم استبعاد سيناريو تحرك إسرائيلي منفرد. في هذا السياق تكتسب زيارة نتنياهو إلى واشنطن أهمية خاصة، إذ تعد الأولى منذ الاجتماع الذي سبق قرار الحرب الأخيرة على إيران، وسط تقارير إسرائيلية تتحدث عن تراجع في مستوى الثقة الأمريكية بتقديرات نتنياهو الأمنية والسياسية حول إيران بعد سلسلة من التقييمات التي اعتبرت غير دقيقة. ويبحث المجلس الوزاري الأمني المصغر الإسرائيلي خلال اجتماعه تطورات الملفين الإيراني واللبناني في وقت تتصاعد فيه الانتقادات داخل الائتلاف الحاكم لعدم استهداف بنى تحتية واسعة في منطقة علي الطاهر جنوبي لبنان، في قرار تقول مصادر إسرائيلية إنه جاء بطلب من الرئيس الأمريكي ومرتبط بمسار التفاوض مع إيران. ميدانيا يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات وتفجير منازل في جنوب لبنان بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية والغارات الجوية على قطاع غزة. أيضا زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، الدولية.
15: أعلنت الخارجية الفرنسية أنها وضعت سفارة باريس لدى تونس في حال استنفار كامل لتقديم المساعدة للمواطن الفرنسي التونسي مراد الزغيدي الذي يقضي عقوبة بالسجن في تونس، لكنه ينفي التهم الموجهة إليه. تستعد الصين وروسيا لإجراء مناوراتهما البحرية السنوية المشتركة خلال هذا الشهر، تشمل تدريبات قبالة تشينغ داو شرق الصين يعقبها تسيير دوريات مشتركة في المحيط الهادئ. أصيب 8 أشخاص بينهم 4 أطفال في إطلاق نار وقع ليلة السبت في منطقة كوني آيل بحي بروكلين في مدينة نيويورك تزامنا مع احتفالات عيد الاستقلال الأمريكي. وأكدت الشرطة نقل المصابين إلى المستشفيات مشيرة إلى أن بعضهم بحالة مستقرة، فيما لا تزال التحقيقات جارية دون توقيف مشتبه بهم. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

2ME.com.au وتابعونا على الفيسبوك بيج 2ME أستراليا. أحلى الموسيقى دايما على 2ME.

0: 16:38 AM to AME أستراليا. تعلمنا من الحياة أنه الأصحاب الحقيقيين بيبقوا معنا، ما بيدوبوا مثل قطعة تلج داخل كباية مي أو عصير. تعلمنا من الحياة أنه إذا مات ثعبان صغير حوالينا أو قدرنا نقضي على هالحي الصغيرة نفرح، بس ندل منتبهين لأنه ورا بيكون تعبان أكبر.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، أخبار أول بأول.
2: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحسن.
3: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6/2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكنبا 9790 1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
4: يسعد صباحك الحلو.
5: بينما يستعد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي للسفر لإجراء محادثات مع دولتين من جزر المحيط الهادئ خلال الأسبوع المقبل، يعود دور الصين في المنطقة ليصبح موضع اهتمام مرة أخرى، وتصف وزيرة الخارجية بأنه تنافس دائم. لمزيد من التفاصيل أنا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر 2ME أستراليا.
1: This is Sarah, Saint of the Hour on 16:38 2ME Australia. Saint Demetrius of Thessaloniki, Demetrius المفيد الطيب. Demetrius باليوناني يعني ابن الأرض، هو الجندي الشجاع يلي ظهر على حصانه وحامل سيفه بطريقة عجائبية وخلى البرابرة يتراجعوا عن غزو مدينة ثيسالونيكي باليونان. منقله مفيد الطيب لأنه لليوم بتطلع ريحة عطر حلوة بتشفي الروح من مدفنه، وبتطلع ريحة من أجزاء من جسمانه محتفظة فيها الكنيسة الأرثوذكسية لليوم. O Saint Demetrius, you with your title the mere streamer, أو مفيد الطيب، اشفي أحباءنا المرضى بعطرك، ساعد جنودنا لأنك كنت جندي وشهيد المسيحية، واحمي مدننا. You are regarded as a protector and more broadly a defender of Christians and cities against enemies. Intercede please for us in this hour and forever. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 16:38 2ME Australia.

0: عبر أثير تيمي أستراليا، الله معكم من جديد متابعين فقرات هذه الفترة، على أمل تكون المحطات المنوعة المختارة تنال إرضاء الجميع.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222، خلف الKFC.
7: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
8: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
9: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
10: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
11: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
12: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
13: من أجل عالم ليس هكذا، اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
14: TME Australia News.
15: منتصف النهار في باريس.
16: هجيرة بن عبدة.
15: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مستهلة بالعناوين. هجوم على سفينة شحن قرب الحديدة في اليمن وتحذيرات ملاحية بتوخي الحذر. طهران تودع خامنئي بصلاة الجنازة وسط حضور شعبي ورسمي واسع وغياب خليفته مجتبى. أوبك بلاس تتجه لزيادة إنتاج النفط مجددا بدءا من الشهر المقبل. ترامب يكشف عن زيارة مرتقبة لنتنياهو إلى واشنطن، والكابينت الإسرائيلي يبحث اليوم ملفي لبنان وإيران. مناورات بحرية صينية روسية جديدة في المحيط الهادئ وسط تعزيز الشراكة العسكرية.
16: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
15: أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض سفينة شحن لهجوم من مسلحين مجهولين جنوب غربي الحديدة اليمنية وسط فتح تحقيق وتحذيرات للسفن المارة بتوخي الحذر. وفي طهران أدى 3 من أبناء المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي صلاة الجنازة عليه بينما غاب خليفته مجتبى خامنئي عن الظهور. وتستمر مراسم التشييع أسبوعا وتشمل قم والنجم نجف وكربلاء ومشهد وسط تقارير عراقية تفيد بأن قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني غير مرغوب فيه على الأراضي العراقية. من بغداد باسل محمد.
16: قرار السلطات العراقية بتصنيف قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني كشخص غير مرغوب به في العراق أبلغ رسميا إلى وزارة الخارجية الإيرانية بحسب معلومات ائتلاف الإعمار والتنمية الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق محمد الشاع السوداني. وكانت آخر زيارة لقاآني لبغداد جرت في شهر ماي أيار الماضي قبل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. القرار أرفق بقرارات أخرى بينها حظر أي لقاءات بين قيادات إيرانية وبين الحج الشعبي والفصائل العراقية ومنع زيارة مسؤولين وزعماء جماعات شيعية عراقية إلى إيران إلا بعلم وموافقة الحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي. وتأتي إجراءات السلطات العراقية قبيل زيارة الزيدي إلى واشنطن والذي يسعى إلى عقد صفقات كبيرة عسكرية واقتصادية مع الأمريكيين. وفي تطور ذي صلة أجرى رئيس الوزراء العراقي تغييرات واسعة في إدارة مطار النجف الدولي الواقع جنوب العاصمة العراقية والذي تتهمه الولايات المتحدة بأنه مطار يخضع بصورة كبيرة لنفوذ الحرس الثوري الإيراني والفصائل العراقية. ومرارا طلبت واشنطن من بغداد إخضاع مطار النجف لسلطة الحكومة العراقية حصرا. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو، الدولية.
15: هذا ومن المتوقع أن يقر تحالف أوبك بلس اليوم زيادة جديدة في إنتاج النفط بنحو 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من الشهر المقبل. ويأتي القرار مع تعافي الصادرات عبر مضيق هرمز وتراجع الأسعار وسط ضغوط من بعض الأعضاء بينهم العراق لرفع حصصهم الإنتاجية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يزور البيت الأبيض الأسبوع المقبل، فيما يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر اليوم جلسة لبحث ملفي لبنان وإيران. المزيد مع مراسلنا من القدس زياد حلبي.
17: في ظل تقديرات إسرائيلية متزايدة بأن المفاوضات الأمريكية مع إيران قد لا تفضي إلى اتفاق يلبي المطالب الإسرائيلية، تتصاعد في تل أبيب الاستعدادات لاحتمال تجدد المواجهة العسكرية مع إيران خلال شهرين وفق بعض التقديرات، مع عدم استبعاد سيناريو تحرك إسرائيلي منفرد. في هذا السياق تكتسب زيارة نتنياهو إلى واشنطن أهمية خاصة، إذ تعد الأولى منذ الاجتماع الذي سبق قرار الحرب الأخيرة على إيران، وسط تقارير إسرائيلية تتحدث عن تراجع في مستوى الثقة الأمريكية بتقديرات نتنياهو الأمنية والسياسية حول إيران بعد سلسلة من التقييمات التي اعتبرت غير دقيقة. ويبحث المجلس الوزاري الأمني المصغر الإسرائيلي خلال اجتماعه تطورات الملفين الإيراني واللبناني في وقت تتصاعد فيه الانتقادات داخل الائتلاف الحاكم لعدم استهداف بنى تحتية واسعة في منطقة علي الطاهر جنوبي لبنان، في قرار تقول مصادر إسرائيلية إنه جاء بطلب من الرئيس الأمريكي ومرتبط بمسار التفاوض مع إيران. ميدانيا يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات وتفجير منازل في جنوب لبنان بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية والغارات الجوية على قطاع غزة. أيضا زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، الدولية.
15: أعلنت الخارجية الفرنسية أنها وضعت سفارة باريس لدى تونس في حال استنفار كامل لتقديم المساعدة للمواطن الفرنسي التونسي مراد الزغيدي الذي يقضي عقوبة بالسجن في تونس لكنه ينفي التهم الموجهة إليه. تستعد الصين وروسيا لإجراء مناوراتهما البحرية السنوية المشتركة خلال هذا الشهر، تشمل تدريبات قبالة تشينغ داو شرق الصين يعقبها تسيير دوريات مشتركة في المحيط الهادئ. أصيب 8 أشخاص بينهم 4 أطفال في إطلاق نار وقع ليلة السبت في منطقة كوني آيل بحي بروكلين في مدينة نيويورك تزامنا مع احتفالات عيد الاستقلال الأمريكي. وأكدت الشرطة نقل المصابين إلى المستشفيات مشيرة إلى أن بعضهم بحالة مستقرة، فيما لا تزال التحقيقات جارية دون توقيف مشتبه بهم. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
0: 16:38 AM تيمي أستراليا. يسعد أوقات الجميع. فترتنا برفقتكم لليوم مستمرة عبر أثير تيمي 24 على 24. نتابع الفترة بعد هذه الاستراحة.

بدي سلم على كل مين عم يسمعنا عم بيرفقنا عبر موجتنا الأرضية العامة 1638 AM وحتى عبر شبكة الإنترنت. يسعد أوقاتكم هون 3ME.

Australia. New music. 2MU Australia.

0: عود لنواصل هذه الفترة برفقتكم. الله معكم. This how we gonna do it.
1: Come on. I'm up in موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل جورج والصوف كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو تويمي أستراليا. News update to ME Australia.
2: ABC News.
3: Andrew Kaloupis with the latest. Hopes of finding survivors are fading almost 2 weeks after devastating twin earthquakes struck Venezuela. But the head of Venezuela's National Assembly has insisted that search and rescue operations for survivors are ongoing. The death toll now stands at almost 3,000, while 16,000 people have been injured and 40,000 are unaccounted for. An Australian rules footballer who sustained a serious head injury in a suburban game in Melbourne's north on Saturday is receiving end-of-life care. 27-year-old Nathan Fitzgerald sustained multiple head knocks after going for a tackle in a game at Layla. His club, the Epping Football Netball Club, says the condition of the much-loved teammate has deteriorated and he's now receiving end-of-life care. Authorities are pleading with the public not to panic by eggs or chicken meat after the first confirmed case of bird flu in New South Wales. Tests have shown that a migratory seabird found dead on a beach on the mid-north coast was infected with the H5N1 strain. It's the sixth such case in Australia in recent weeks. Authorities are trying to determine how to safely contain a growing cluster of mysterious space debris that keeps washing ashore on a North Queensland beach. The unidentified items washed up on Forest Beach near Ingham and are believed to have come from a rocket launch. The Australian Space Agency is working to determine the nature of the debris and its origin. ABC News.
4: Music. من أجل عالم ليس هكذا با با با. اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. Action. Yes, لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك VCE خاصة به مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في استراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
5: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.

16:38 AM تيمي أستراليا. نعود لمتابعة الفترة أكيد برفقتكم بعد شوي. في ناس بتطلب منا على النصيحة بتقلهم صحني بيفضحك، فبدك تعرف من مين بتطلب النصيحة وكيف وأي متى وليش وبأي صدد بأي خصوص. مش كل الناس فيك تقعد تكشف لأوراقك وتخبرها خبرياتك. إذن انصحني ولا تفضحني، هيك أكتر شيء بدك تقله لهيدا يلي بده ينصحك. بس إذا ما عندك ثقة أكيد ما تكشف لأوراقك وكل شيء بيعنيك تخبره هو.

0: عبر 900 أستراليا. بدي أرجع لعندكم من جديد. عيوب الجسم بيسترها متر قماش، بس عيوب الفكر بيكشفها أول نقاش. لهالسبب بدي أرجع لقبل وقت اللي قلت ما تقلد الآخرين، لأنه أنت النسخة المقلدة، هيك قال بروسلي.
1: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية.
8: First 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة وإليكم أبرز العناوين. لبنان في دوامة الانتظار، يترقب الضغط الأمريكي وتنفيذ بنود صيغة الإطار. زيارة عون إلى واشنطن تحت العباءة الترامبية، فهل يعقد اجتماع ثلاثي بحضور نتنياهو؟ استمرار غياب المرشد في اليوم الثاني لجنازة والده، وقاءان قرب النعش. في الذكرى 250 للاستقلال، ترامب لن نسمح بسقوط أمريكا. لبنان الرسمي لا يزال يراهن على الضغط الأمريكي تجاه تل أبيب وعلى البدء بتنفيذ بنود صيغة الإطار. في الأثناء تحدثت صحيفة معاريف عن إمكان عقد لقاء ثلاثي في واشنطن يجمع ترامب ونتنياهو وعون خلال زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة والمرتقبة بعد قمة حلف شمال الأطلسي المقررة في أنقرة. ميدانيا القصف الإسرائيلي مستمر جنوبا وإن بوتيرة عنيفة، والحديث يتأرجح تارة بين سقوط تلة علي الطاهر وطورا بين عدم سقوطها. أما إيران فمنهمكة بتشييع مرشدها الأعلى وبالإجراءات القانونية المتعلقة بملف الاغتيال، فيما الحكومة الإيرانية تتابع القضية بشكل جدي بعد استكمال جمع الأدلة والمستندات. البداية أمنية، حيث كشفت تقارير بحسب هيئة البث الإسرائيلية عن تقدم في التحضيرات الخاصة بالمرحلة المقبلة من انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من مناطق في جنوب لبنان، مع انخراط أمريكي مباشر في تنسيق العملية ووضع آلية مشتركة للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار ونقل المسؤولية إلى الجيش اللبناني. وفي المستجدات الميدانية، استهدف قصف مدفعي بلدتي برعشيت ودير سريين، كما ألقت طائرة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين فوق بلدة حديتة في قضاء بنت جبيل. هذا وحلق الطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت وفوق مدينة صيدا وشرقها، في وقت نفذ فيه الجيش الإسرائيلي عددا من التفجيرات الأحياء ونسف المنازل في بلدات عدة، وآخرها في بلدة طلوسة في قضاء مرجعيون ليل أمس. وللإضاءة أكثر حول تطورات الجنوب وأهمية علي الطاهر وهل من إمكانية للعودة إلى الحرب بعد انتهاء المونديال، ينضم إلينا مباشرة الخبير العسكري خالد حميدي. جنرال، أهلا بك. أولا، نشهد في الأيام الأخيرة تصعيدا غير مسبوق في الجنوب طبعا، وحتى وتيرة الغارات الإسرائيلية على قرى الجنوب ترتفع مع طبعا اتساع رقعة الاستهداف. برأيك هل نحن اليوم أمام عمليات ضغط عسكرية محدودة لتحقيق أهداف تكتيكية، أم أن ما يجري يمهد لربما لمرحلة ميدانية أوسع قد تغير قواعد الاشتباك؟
1: مساء الخير. طبعا التصعيد الإسرائيلي مرصود ومعروف، ولكن بالمقابل هناك تباطؤ غير مبرر من قبل الدولة اللبنانية في التعاطي مع مسألة ما سمي بالمناطق التجريبية. يعني لغاية الآن إسرائيل تتدخل أو تحاول أن تضغط من خلال الميدان، وبالمقابل المناطق التجريبية أصبحت عنوانا لمسار لا يبدو لغاية الآن أن معالمه قد اتضحت، لا سيما لجهة الإجراءات التي على الدولة اللبنانية أن تنفذها عبر القوات المسلحة. ما هي معايير استلام هذه المناطق التجريبية؟ هل فعلا سيكون هناك يعني ما يمكن تسميته بمعايير النجاح التي سيتم الاتفاق عليها مع الأمريكيين لتسلم الجيش اللبناني لأحد هذه المناطق، حتى ليس فقط التي تحتلها إسرائيل بل التي لم يدخلها أساسا الجيش الإسرائيلي، لأنه تبدأ هذه المناطق التجريبية كذلك حيث يتواجد الجيش اللبناني حاليا وحيث يتواجد إلى جانبه حزب الله. إذن يجب أن يكون هناك نوع من إثبات القدرة وإثبات النية أن هناك فعلا بعيدا عن العناوين المرفوعة هناك قدرة للحكومة أن تلزم قواتها المسلحة بتطبيق هذا الموضوع. لذلك القصف الإسرائيلي هو ضغط أمام التماهي اللبناني مع حالة سابقة لم يتمكن لبنان للخروج منها.
0: طيب جنرال، ننتقل أنا وياك لتلة علي الطاهر اللي تحولت إلى محور أساسي في المعارك الأخيرة، والحديث يتأرجح يعني ترة بين سقوط تلة علي الطاهر وطورا بين عدم سقوطها. ما الذي يجعل هذه التلة بهذه الأهمية العسكرية، وهل فعلا اليوم السيطرة عليها يمكن أن تؤثر في مسار المواجهات في جنوب لبنان؟
1: أولا علي الطاهر طبعا هي سلسلة جبال أو مجموعة تلال متلاصقة، يعني علي الطاهر، الطهرة، الدبشي وإلى آخره، هي طبعا نقاط حاكمة موجودة على مشارف الليطاني وموجودة كذا، وهي مشرفة كذلك وتتحكم بمنطقة النبطية برمتها. سقوط علي الطاهر يعني سقوط محافظة النبطية برمتها، ويعني افساح المجال أمام الجيش الإسرائيلي للتوجه إما غربا للسيطرة على القرى على كل محاور النبطية، وإما الذهاب شمالا باتجاه منطقة الزهراني، وبالتالي يعني هذه نقطة حاكمة. اليوم الوضع العسكري هناك وفق طبعا التقارير مجموعة من حزب الله والحرس الثوري ربما موجودة داخل أنفاق علي الطاهر. إسرائيل طبعا كما عودتنا في هذه المعركة هي لم تدخل ولم تقتحم أي نقطة إلا بعد أن يتم تدميرها، وبالتالي عملية القيام بعملية خاصة لسبر أغوار علي الطاهر ليست مطروحة إسرائيليا، بل ربما يكون مطروح شكل آخر من المعركة. علي الطاهر ربما تكون هي آخر النقاط أو آخر المعاقل الهامة لحزب الله في منطقة الجنوب بعد سقوط الخيام وطبعا بنت جبيل، وبالتالي اليوم هذه نقطة هامة. المسألة أنه الأمريكيون لعبوا دورا في وقف الاعتداءات الإسرائيلية ووقف المعارك، وبالتالي التوجه نحو علي الطاهر بعمل عسكري جديد يستلزم اجتماع مجموعة من العناصر، أولها ضوء أخضر أمريكي. هذا الضوء الأخضر الأمريكي لن يأتي إلا بعد أن يفقد الأمريكيون أعتقد يعني القدرة أو الوسيلة لمباشرة ما تم الاتفاق عليه في واشنطن. ساعتئذ يمكن أن تكون معركة علي الطاهر هي معركة تذهب يعني بالميدان إلى شروط جديدة ووضع جديد، وتذهب كذلك بالدولة اللبنانية إلى وضع بكل أسف يعني متراجع أكثر في القدرة على في مسألتين: مسألة استعادة الميثاق الموثوقية الدولية، ومسألة فعلا يعني وجود الدولة اللبنانية على طاولة التفاوض كطرف قادر على اتخاذ القرارات، وهذا طبعا يتصل بمآلات أو قدرات الحكومة اللبنانية في إدارة قواتها المسلحة.
0: طيب جنرال، هل انتهاء كأس العالم لربما قد يرفع القيود عن قرار توسيع الحرب، أم أن احتمالات التصعيد الشامل لا تزال مستبعدة؟
1: يعني أولا ربما يكون هناك يعني رغبة في أنه هذه عملية المماحكة والمراوحة التي تدور اليوم يعني بعد المفاوضات يعني يستفاد منها في عملية تمرير كأس العالم الذي طبعا في النهاية سينتهي في غضون يعني أسابيع قليلة. لذلك يعني ربما ذلك يؤخذ بعين الاعتبار، ولكن في النهاية أعتقد أنه الموضوع الأمني هو الموضوع الأهم. موضوع خروج طبعا يعني الإدارة الأمريكية من عملية المراوحة والذهاب نحو تطبيق أو جني الثمار السياسية لكل هذه الحرب التي شنتها إسرائيل في جنوب لبنان، أعتقد أنه كل ذلك يعني يؤثر في عملية إنتاج القرار الميداني. لذلك قد نكون اليوم نستفيد ربما من بطولة كأس يعني كرة القدم، ولكن في النهاية يتقدم الموضوع الأمني ويتقدم طبعا عملية اختبار الدولة اللبنانية وما فعلا لديها من وسائل لفرض قرارها السياسي. بعد ذلك يعني لن يكون المجال مفتوحا إلا لمزيد من التصعيد.
0: نعم، الخبير العسكري خالد حميدي، شكرا لك لكل هذه المعطيات. وفي خبر وردنا الآن، فقد لفت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سمع في وسائل الأعلام أن الرئيس ترامب طلب عدم اتخاذ إجراءات ضد أنفاق الإرهاب في لبنان، فأكد أن هذا الكلام محض افتراء وأخبار كاذبة، وأضاف: لم يقل شيئا عن ذلك ولم أسأله عنه، نتصرف وفقا لاعتباراتنا الخاصة. إلى ذلك أفادت صحيفة معاريف بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يسعى خلال اجتماعه المرتقب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الترويج لزيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن مع طرح احتمال عقد اجتماع ثلاثي يضم القادة الثلاثة. وأضافت الصحيفة أن البيت الأبيض يعمل على ربط المحادثات مع نتنياهو بتحرك إقليمي أوسع يشمل لبنان وإيران إضافة إلى ترتيبات محتملة على الحدود الشمالية. واعتبرت معاريف أن الاجتماع في حال انعقاده قد يشكل بالنسبة إلى نتنياهو إنجازا دبلوماسيا ورسالة تعكس تجدد التنسيق مع ترامب قبيل الانطلاق الرسمي لحملة انتخابات الكنيست. ومع الحديث مرة جديدة عن هذا اللقاء الثلاثي وأمكانية حدوثه وكيفية تلقفه داخليا إذا ما حصل، ينضم إلينا عبر الهاتف الصحفي والكاتب السياسي داود رمال. أستاذ داود أهلا بك. تحدثت صحيفة معاريف عن إمكان عقد لقاء ثلاثي في واشنطن يجمع ترامب ونتنياهو وعون، إلى أي مدى يبدو هذا السيناريو واقعيا في المرحلة الحالية؟
2: مرحبا بك للمشاهدين. الأولوية اللبنانية لا تتعلق بعقد الاجتماع الثلاثي، الأولوية اللبنانية الإجماعية التي تجمع عليها السلطات الدستورية في لبنان أي الرؤساء الثلاثي ومعظم القيادات اللبنانية، هي الانسحاب الإسرائيلي إلى خلف الحدود، إطلاق الأسرى، انتشار الجيش في منطقة جنوب الليطاني مع نزع كامل للسلاح وجعل هذه المنطقة منطقة خالية من السلاح والمسلحين تمهيدا لإعادة الأعمار وعودة النازحين. هذه هي الأولوية اللبنانية، ليست المرة الأولى التي تطرح فيها هذه الفكرة التي لها علاقة بأن لقاء ثلاثي برعاية ترامب، يعني يجمع ترامب الرئيس اللبناني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد يكون هو المدخل للوصول إلى هذا الحل. لكن لبنان ليس في وارد تقديم المزيد من الأوراق في ظل يعني الكثير من المبادرات الأكثر من إيجابية التي قام بها لبنان، بدءا من لجنة الميكانيزم ورئاسة مدني للوفد اللبناني وصولا إلى المفاوضات المباشرة في واشنطن. إذن الأولوية ليست للقاء ثلاثي، موقف الرئيس الجمهورية واضح في هذا الإطار أن أي لقاء مرتبط بإنهاء حالة الصراع بالكامل بين لبنان وإسرائيل على قاعدة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. لذلك استبعد حصول هكذا لقاء رغم كل التسريبات وكل المحاولات للدفع لتصوير وكأن هذا اللقاء هو الذي سيأتي بالحل النهائي. ونحن نعلم سلفا أنه لن يأتي بالحل النهائي لأن حسابات نتنياهو مختلفة كليا عن الحسابات التنسيقية بين لبنان والولايات المتحدة، والتي هي تدفع باتجاه عملية برنامجية للوصول إلى حل نهائي. بالحل النهائي كل شيء يصبح ممكن، أما الآن هذا الأمر باعتقادي غير ممكن.
0: طيب واضح. اليوم أستاذ داود، ما الذي ينتظره لبنان للبدء فعلا بتطبيق بنود صيغة الإطار؟
2: الأدميرال كوبر يعني قائد القيادة الأمريكية الوسطى عندما جاء إلى بيروت جاء بنفس إيجابي جدا وجاء بنفس اندفاعي يعني.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Mar Ignatius الإنطاكي or Saint Ignatius Christopher صار بعدين Theophorus from Syria. الإمبراطور الروماني تريجن سأله شو معنات ثيوفورس؟ قال له مار إغناطيوس إنه معناه يلي حامل المسيح بقلبه أو على صدره باللغة اليونانية. أمر الإمبراطور إنه ياكلوا الأسود مثل ما كانوا يعملوا أمام الجماهير، وبعدين شلوا قلبه واكتشفوا إنه كان مكتوب اسم المسيح بأحرف من ذهب على القلب. مار إغناطيوس تلقى تعاليم مار يوحنا ومار بطرس، وهو من أهم كتاب الكنيسة بإنطاكيا. بأثيوبيا وبالكنيسة القبطية بيحتفلوا بعيده وبيصلوا له حتى يبعد عنا الأسود المتوحشة والسلاسل رمز العبودية. أو سانت إغناطيوس أو كريستوفر، بليز براي فور أس. This is SEA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: على كافة الأراضي الأسترالية.
1: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
0: On 2ME Australia. Sunday 2ME Australia.

0: أسس المحامي جوش شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
1: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز أبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790 1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرة. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
4: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء. سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.

0: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News. Yeah.
1: الرابعة عصرا في باريس.
2: هجيرة بن عدة.
1: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مستهلة بالعناوين. طهران تودع خامنئي في صلاة جنازة حاشدة وسط حضور رسمي واسع وغياب خليفته مجتبى. تصاعد التوتر في الحديدة ومواجهات تثير المخاوف من عودة الحرب. أوبيك بلاس تتفق على زيادة إنتاج النفط مجددا بدءا من الشهر المقبل. قائد الجيش الإسرائيلي يتعهد من جنوب لبنان العمل بحزب ضد حزب الله. وفي سوريا تأجيل الجلسة الأولى لمجلس الشعب الانتقالي إلى موعد غير محدد. وموجة حر ثالثة في فرنسا أخف من سابقتها التاريخية.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أقيمت في طهران صلاة الجنازة على جثمان المرشد الإيراني الراحل بمشاركة مئات الآلاف من المشيعين وحضور كبار المسؤولين وقادة الحرس الثوري. وأما الصلاة آية الله جعفر سبحاني بحضور ثلاثة من أبناء المرشد الراحل، فيما غاب المرشد الجديد مجتبى خامنئي عن المراسم. المراسم التي تستمر مراسم التشييع تمهيدا لنقل الجثمان ودفنه في مشهد الخميس المقبل. وفي بغداد أفادت معلومات سياسية بأن السلطات العراقية أبلغت طهران رسميا أن قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني غير مرحب به على الأراضي العراقية. اقتصاديا، اتفق تحالف أوبيك بلاس اليوم على زيادة جديدة في إنتاج النفط بنحو 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من الشهر المقبل. والتفاصيل مع كيري التخوري.
3: بالفعل هجيرة، تتجه الأنظار اليوم إلى اجتماع أوبيك بلس عبر الإنترنت، حيث قرر التحالف كما أسلفت زيادة حصص إنتاج النفط لشهر أغسطس بنحو 188 ألف برميل يوميا. يأتي هذا القرار وسط مؤشرات على تعافي حركة الملاحة في مضيق هرمز عقب تفاهمات طهران وواشنطن الشهر الماضي، والتي أنهت أشهرا من توقف الصادرات النفطية التي كبدت السعودية والعراق والكويت انخفاضا حدا في الإنتاج تجاوز 6 ملايين برميل يوميا. ورغم عودة تدفق الناقلات، يرى المحللون أن استئناف الإنتاج الفعلي سيستغرق وقتا طويلا، محذرين من ضغوط قد تهبط بالأسعار مع توقعات بفائض في المعروض العام المقبل. وفي ظل انسحاب الإمارات، يواجه التحالف تحديا مزدوجا بين تلبية مطالب العراق بزيادة حصته للتعويض عن خسائر الحرب، وبين ضرورة موازنة الأسواق قبيل مراجعة شاملة لقدرات الدول الإنتاجية نهاية هذا العام.
1: تعهد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير اليوم خلال تفقده للجنود المنتشرين في محيط قلعة شقيف في جنوب لبنان مواصلة العمل على إزالة التهديدات التي يشكلها حزب الله. وفي اليمن، أفاد مراسل مونتي كارلو الدولية بتصاعد التوتر على جبهة الساحل الغربي في تهامة، مع مواجهة بين الحوثيين وقوات طارق، ما يثير مخاوف من تجدد الحرب بعد سنوات من التهدئة. أرجأت السلطات السورية انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب الانتقالي إلى موعد غير محدد من دون توضيح الأسباب. ويأتي التأجيل بعد استكمال تشكيل المجلس بمرسوم رئاسي في إطار ترتيبات المرحلة الانتقالية التي حددها الإعلان الدستوري بخمس سنوات، وسط جدل واعتراضات بشأن آلية التمثيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يزور البيت الأبيض الأسبوع المقبل، فيما يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر اليوم جلسة لبحث ملفي لبنان وإيران. تزامنت الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة مع تصاعد الانقسام السياسي الداخلي، ما منح احتفالات هذا العام بعدا يتجاوز الطابع الوطني. منى دويبية.
4: احتفلت الولايات المتحدة بالذكرى 250 على استقلالها، لكن هذا العام لم تكن المناسبة احتفاء بسيطا بالماضي، بل معركة سياسية ساخنة على معنى الأمريكية نفسها. الرئيس ترامب في خطابه أمام 10,000 بواشنطن وصف الأمريكيين بأنهم أكثر فخرا من أي وقت، ووصف الولايات المتحدة بأعظم إنجاز في تاريخ البشرية. لكنه لم يكتفي بذلك، فقد شن هجوما حادا على الديمقراطيين محذرا من عودة الشيوعية، موظفا هذه الذكرى لتعزيز أجندته السياسية. من جانب آخر، مدح الرئيس العمليات العسكرية الأمريكية الأخيرة كدليل على استعادة القوة الردعية بعدما وصفه بسنوات الضعف. غير أن هذا الخطاب السياسي يصطدم بواقع أرضي مختلف تماما. موجات الحر القياسية والعواصف الرعدية عطلت أجزاء من الاحتفالات. وبينما يتحدث الرئيس عن القيم الأمريكية، ظهرت مجموعات يمينية متطرفة قرب مبنى الكابيتول في مشهد يعكس الانقسام العميق الذي يمزق المجتمع الأمريكي.
1: تشهد فرنسا بداية موجة حر شديدة جديدة، ما حمل على وضع 7 مقاطعات في الجنوب في حالة تأهب برتقالي اليوم، مع احتمال وصول الحرارة إلى 40 درجة بعد أيام فقط من موجة حر تاريخية شهدتها فرنسا. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
5: النجاح هو طموحك من الحسن إلى الأحسن، فالكمال لله تعالى وحده. وإذا سمعت أحد بيقلك وصلت إلى غايتي في الحياة، فاعلم أنه قد بدأ بالانحدار. وعلى الإنسان السعي دايما نحو النجاح، والله ما بيضيع أجر للكل اللي بيشتغلوا ليوصلوا للنجاح. بتمنى لكم كل أيامكم تكون ناجحة، لكم ولولادكم ولعيالكم، وأهم شيء بالدنيا الصلاة لله وحده، هو دايما بيستجيب لصلاتنا لما بتكون الصلاة نابعة من القلب والقلب كله. تحياتي لكم من 2ME أستراليا.

الشك داء مخيف ويدمر النخوة في النفوس، وبيقتل المحبة بالقلوب، وبيطفئ بريق الإيمان في العينين. هذا هو الشك. أهلا وسهلا فيكم، دايما مترافقين معكم عبر إذاعة راديو توأمية أستراليا. بتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا، ومترافقة معكم من وراء الميكرو ندى فريد. يا هلا بالجميع.

bitter. أيوة أنا حبتها مش قادر أنسى ضحكتها حبتها.

وجاني الرد وجاني الرد جاني وانت بتستناني وجاني الرد.

0: صبحية غير شكل مع تؤدي
1: دفعتي عن الشعب اللبناني.
0: نعم.
1: هلا مش انه عشان احنا من الشيعة،
0: لا
1: انا عم بطلع
0: دافع. لا انت مش من الشعب اللبناني، ما عليه هون يا حسين، انت مش من الشعب اللبناني. لا ابدا ماني زعلانة ابدا، لانه انا بعرف شو في بقلبي وبعرف شو في بنيتي وبعرف كيف بفكر، باي طريقة بفكر دايما بالطريقة الوطنية، ما بتكون اي فئة مقصودة، وانا بكره اي فئة. يعني اذا بتتابع الحوارات الصباحية واذا بتتابع الاراء بشكل معلي، مش دايما انت مش عم تتابع، ما بتصور انه في حدا بيتابع 24 على 24 ساعة، في كتير من المواقف يلي بتبين نحن على مسافة من الجميع. هل إذا سئبت مقلك بقى نفس ترد؟
1: أنا لايك بحترمك وبحترم الجميع وبعرف كل واحد، أنت عارف أنا بعرف شو بقلبي.
0: بس بتحكي عن الشعب اللبناني، عم تجمل الكل، الشيعة والسنة والدروز والمسيحيين وكل طوائف.
2: صوتكن الحر ورأيكن الحر وإذاعتكن المفضلة الحرة.
3: GME أستراليا.
0: Love it.
4: من أجل عالم ليس هكذا.
5: با با با.
4: اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
6: أكشن.
4: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
7: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
8: قصة عشق طويلة بيننا وبينكن، لأنكن غاليين علينا كتير، نحن دايماً بخدمتكن. لأوفى مستمعين الراديو 2ME أستراليا.
9: ثروات الأغاني الجديدة 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME.

0: تعتبر الثقافة هو النمو التراكمي على المدى الطويل، بمعنى أنه ثقافة ليست علوم أو معارف جاهزة يمكن للمجتمع أنه يحصل عليها ويستوعبها، ولكن إنما هي تراكمات عبر مراحل طويلة من الزمن وبتنتقل من جيل لجيل عبر التنشئة الاجتماعية، وبيكتسب الأطفال خلال مراحل نموهم الذوق العام للمجتمع. إذاعة TOME دايما معكم 24 على 24، خليكن معنا.
1: هل حرمتم من الميراث؟

0: كانت القسمة غير عادلة، أما أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية، اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
1: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار أربع دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات الصفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا، 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعيمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك، 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
6: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
7: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
8: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
9: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
10: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
11: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
12: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News. Yeah.
13: الرابعة عصرا في باريس.
14: هجيرة بن عبدة.
13: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مستهلة بالعناوين. طهران تودع خامنئي في صلاة جنازة حاشدة وسط حضور رسمي واسع وغياب خليفته مجتبى. تصاعد التوتر في الحديدة ومواجهة تثير المخاوف من عودة الحرب. أوبيك بلاس تتفق على زيادة إنتاج النفط مجددا بدءا من الشهر المقبل. قائد الجيش الإسرائيلي يتعهد من جنوب لبنان العمل بحزب ضد حزب الله. وفي سوريا تأجيل الجلسة الأولى لمجلس الشعب الانتقالي إلى موعد غير محدد. وموجة حر ثالثة في فرنسا أخف من سابقتها التاريخية.
14: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
13: أقيمت في طهران صلاة الجنازة على جثمان المرشد الإيراني الراحل بمشاركة مئات الآلاف من المشيعين وحضور كبار المسؤولين وقادة الحرس الثوري. وأما صلاة آية الله جعفر سبحاني بحضور 3 من أبناء المرشد الراحل، فيما غاب المرشد الجديد مجتبى خامنئي عن المراسم. مراسم التشييع تمهيدا لنقل الجثمان ودفنه في مشهد الخميس المقبل. وفي في بغداد أفادت معلومات سياسية بأن السلطات العراقية أبلغت طهران رسميا أن قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني غير مرحب به على الأراضي العراقية. اقتصاديا، اتفق تحالف أوبك بلس اليوم على زيادة جديدة في إنتاج النفط بنحو 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من الشهر المقبل، والتفاصيل مع كيري التخوري.
15: بالفعل هجيرة، تتجه الأنظار اليوم إلى اجتماع أوبك بلس عبر الإنترنت، حيث قرر التحالف كما أسلفت زيادة حصص إنتاج النفط لشهر أغسطس بنحو 188 ألف برميل يوميا. يأتي هذا القرار وسط مؤشرات على تعافي حركة الملاحة في مضيق هرمز عقب تفاهمات طهران وواشنطن الشهر الماضي، والتي أنهت أشهرا من توقف الصادرات النفطية التي كبدت السعودية والعراق والكويت انخفاضا حادا في الإنتاج تجاوز 6 ملايين برميل يوميا. ورغم عودة تدفق الناقلات، يرى المحللون أن استئناف الإنتاج الفعلي سيستغرق وقتا طويلا، محذرين من ضغوط قد تهبط بالأسعار مع توقعات بفائض في المعروض العام المقبل. وفي ظل انسحاب الإمارات، يواجه التحالف تحديا مزدوجا بين تلبية مطالب العراق بزيادة حصته للتعويض عن خسائر الحرب، وبين ضرورة موازنة الأسواق قبيل مراجعة شاملة لقدرات الدول الإنتاجية نهاية هذا العام.
13: تعهد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير اليوم خلال تفقده للجنود المنتشرين في محيط قلعة شقيف في جنوب لبنان مواصلة العمل على إزالة التهديدات التي يشكلها حزب الله. وفي اليمن، أفاد مراسل مونتي كارلو الدولية بتصاعد التوتر على جبهة الساحل الغربي في تهامة مع مواجهة بين الحوثيين وقوات طارق، ما يثير مخاوف من تجدد الحرب بعد سنوات من التهدئة. أرجأت السلطات السورية انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب الانتقالي إلى موعد غير محدد من دون توضيح الأسباب، ويأتي التأجيل بعد استكمال تشكيل المجلس بمرسوم رئاسي في إطار ترتيبات المرحلة الانتقالية التي حددها الإعلان الدستوري بخمس سنوات وسط جدل واعتراضات بشأن آلية التمثيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يزور البيت الأبيض الأسبوع المقبل، فيما يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر اليوم جلسة لبحث ملفي لبنان وإيران. تزامنت الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة مع تصاعد الانقسام السياسي الداخلي، ما منح احتفالات هذا العام بعدا يتجاوز الطابع الوطني. منى دويبية.
16: احتفلت الولايات المتحدة بالذكرى 250 على استقلالها، لكن هذا العام لم تكن المناسبة احتفاء بسيطا بالماضي، بل معركة سياسية ساخنة على معنى الأمريكية نفسها. الرئيس ترامب في خطابه أمام 10,000 بواشنطن وصف الأمريكيين بأنهم أكثر فخرا من أي وقت، ووصف الولايات المتحدة بأعظم إنجاز في تاريخ البشرية. لكنه لم يكتفي بذلك، فقد شن هجوما حادا على الديمقراطيين محذرا من عودة الشيوعية، موظفا هذه الذكرى لتعزيز أجندته السياسية. من جانب آخر، مدح الرئيس العمليات العسكرية الأمريكية الأخيرة كدليل على استعادة القوة الردعية بعدما وصفه بسنوات الضعف. غير أن هذا الخطاب السياسي يصطدم بواقع أرضي مختلف تماما، موجات الحر القياسية والعواصف الرعدية عطلت أجزاء من الاحتفالات. وبينما يتحدث الرئيس عن القيم الأمريكية، ظهرت مجموعات يمينية متطرفة قرب مبنى الكابيتول في مشهد يعكس الانقسام العميق الذي يمزق المجتمع الأمريكي.
13: تشهد فرنسا بداية موجة حر شديدة جديدة، ما حمل على وضع 7 مقاطعات في الجنوب في حالة أهب برتقالية اليوم، مع احتمال وصول الحرارة إلى 40 درجة بعد أيام فقط من موجة حر تاريخية شهدتها فرنسا. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: شكرا لكل متابعينا ولكل اللي بيحبونا ولكل مستمعينا. شكرا للمواقف اللي أيقظتنا وصنعتنا من جديد. شكرا للعلاقات اللي توقعنا منها الكتير ولقينا منها القليل. شكرا لدروس ما كانت أبدا بالحسبين. شكرا لكم مستمعينا.
1: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Joan of Arc is the patron saint of France. خلال حرب المية سنة بفرنسا كانت قائدة الحملات العسكرية وتحارب مثل الرجال بدون أي تدريب عسكري وتقول الله بعتني حتى خلص فرنسا. انصابت بسهم برقبتها وكملت المعركة بعد ما صلت وتعتبر هالإصابة الخطيرة والشفاء بسرعة من أول العجائب. والعجيبة الثانية يلي لازم نذكرها هي إنه فاتت مرة على الكنيسة وصلت على جسمين ولد ميت وبلحظتها حصلت قيامة هالولد. تم إعلان قداستها ب 16 أيار سنة 1920 وبالعالم بيحتفلوا بعيدة كل سنة ب 30 أيار. Patron of France Saint Joan of Arc لازم نصلي لها على طول لأنه هي رمز للمرأة المحاربة. تعرضت لخيانة عسكرية وسلموها للإنجليز يلي اتهموها بالهرطقة الدينية وأعدموها حرقا أمام الشعب. Saint Joan of Arc's last words before she was burned at the stake were Jesus, Jesus. She also requested hold the cross high so I may see it through the flames. هي والنيران عم تلتهمها صلت وعم تطلع على الصليب وتردد اسم يسوع. Saint Joan of Arc هي the saint of the hour of today. This is Saya Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Today's best variety.
1: This is my radio.
2: My summer playlist.
3: Ole.
2: Ole.
4: Is it really you in it?
5: What are they saying anyway?
6: Run this like Carly. My radio.
0: You want it? We've got it.
4: Awesome.
0: Today's best variety. 2ME. Only on 2ME. Australia.
7: الدنيا مسرح كبير وكل الرجال والنساء ما هم إلا ممثلون على هذا المسرح. تحياتي.
8: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
9: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
10: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون أسنانك. عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
11: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف KFC.
12: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
13: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
14: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
15: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
16: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: ودائما عبر هوا 2ME مكملين سوا المشوار. قدي رسالتنا بهيدي الحياة مهمة، مهمة عند الخالق. كل حدا منا جاي على هيدي الدنيا عنده رسالة معينة، ولما بتنتهي رسالته أكيد ببطل موجود بهيدي الحياة. فما تزعلوا إذا فقدتوا يوم من الأيام عزيز، لأنه هيدي هي الدنيا ورسالته خلصت بهالدنيا، ولكن يبقى الاشتياق هو الأصعب واللي بيكون صعب كتير ناس أيضا تتحمله. لذلك لازم الإنسان يكون بطبعه قوي جدا. تحياتي لكل مستمعينا، ودايما مرافقتكم ندى فريد من وراء الميكروفون.
17: ثروات الأغاني الجديدة
18: Just drop.
19: Let it drop.
20: New music.
21: Australia.
22: New music.

أحلى الموسيقى يلي سمعتوها عبر العصور لقيت طريقة لعنا وصلت على بيت Radio 2ME Australia.

0: ما تنسوا صفحتنا على الفيسبوك تو امي أستراليا، البيج تعملوا لها لايك، وهونيك بتشوفوا آخر أخبار البرامج وآخر أخبار اللي لازم تعرفوها بس من إذاعتكم المفضلة راديو تو امي أستراليا 1638 AM.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
2: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790 1387.

0: وتغير إلا عند
1: الصفد. بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على رؤيتو أمي أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
6: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
7: TME Australia News. Yeah.
8: الرابعة عصرا في باريس.
9: هجيرة بن عدة.
8: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مستهلة بالعناوين. طهران تودع خامنئي في صلاة جنازة حاشدة وسط حضور رسمي واسع وغياب خليفته مجتبى. تصاعد التوتر في الحديدة ومواجهات تثير المخاوف من عودة الحرب. أوبيك بلاس تتفق على زيادة إنتاج النفط مجددا بدءا من الشهر المقبل. قائد الجيش الإسرائيلي يتعهد من جنوب لبنان العمل بحزب ضد حزب الله. وفي سوريا تأجيل الجلسة الأولى لمجلس الشعب الانتقالي إلى موعد غير محدد. وموجة حر ثالثة في فرنسا أخف من سابقتها التاريخية.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أقيمت في طهران صلاة الجنازة على جثمان المرشد الإيراني الراحل بمشاركة مئات الآلاف من المشيعين وحضور كبار المسؤولين وقادة الحرس الثوري. وأما صلاة آية الله جعفر سبحاني بحضور ثلاثة من أبناء المرشد الراحل، فيما غاب المرشد الجديد مجتبى خامنئي عن المراسم. المراسم التي تستمر مراسم التشييع تمهيدا لنقل الجثمان ودفنه في مشهد الخميس المقبل. في بغداد أفادت معلومات سياسية بأن السلطات العراقية أبلغت طهران رسميا أن قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني غير مرحب به على الأراضي العراقية. اقتصاديا، اتفق تحالف أوبيك بلاس اليوم على زيادة جديدة في إنتاج النفط بنحو 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من الشهر المقبل. والتفاصيل مع كيري التخوري.
10: بالفعل هجيرة، تتجه الأنظار اليوم إلى اجتماع أوبيك بلس عبر الإنترنت، حيث قرر التحالف كما أسلفت زيادة حصص إنتاج النفط لشهر أغسطس بنحو 188 ألف برميل يوميا. يأتي هذا القرار وسط مؤشرات على تعافي حركة الملاحة في مضيق هرمز عقب تفاهمات طهران وواشنطن الشهر الماضي، والتي أنهت أشهرا من توقف الصادرات النفطية التي كبدت السعودية والعراق والكويت انخفاضا حادا في الإنتاج تجاوز 6 ملايين برميل يوميا. ورغم عودة تدفق الناقلات يرى المحللون أن استئناف الإنتاج الفعلي سيستغرق وقتا طويلا، محذرين من ضغوط قد تهبط بالأسعار مع توقعات بفائض في المعروض العام المقبل. وفي ظل انسحاب الإمارات يواجه التحالف تحديا مزدوجا بين تلبية مطالب العراق بزيادة حصته للتعويض عن خسائر الحرب، وبين ضرورة موازنة الأسواق قبيل مراجعة شاملة لقدرات الدول الإنتاجية نهاية هذا العام.
8: تعهد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير اليوم خلال تفقده للجنود المنتشرين في محيط قلعة شقيف في جنوب لبنان مواصلة العمل على إزالة التهديدات التي يشكلها حزب الله. وفي اليمن أفاد مراسل مونتي كارلو الدولية بتصاعد التوتر على جبهة الساحل الغربي في تهامة مع مواجهة بين الحوثيين وقوات طارق، ما يثير مخاوف من تجدد الحرب بعد سنوات من التهدئة. أرجأت السلطات السورية انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب الانتقالي إلى موعد غير محدد من دون توضيح الأسباب، ويأتي التأجيل بعد استكمال تشكيل المجلس بمرسوم الرئاسي في إطار ترتيبات المرحلة الانتقالية التي حددها الإعلان الدستوري بخمس سنوات وسط جدل واعتراضات بشأن آلية التمثيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يزور البيت الأبيض الأسبوع المقبل، فيما يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر اليوم جلسة لبحث ملفي لبنان وإيران. تزامنت الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة مع تصاعد الانقسام السياسي الداخلي، ما منح احتفالات هذا العام بعدا يتجاوز الطابع الوطني. منى دويبية.
11: احتفلت الولايات المتحدة بالذكرى 250 على استقلالها، لكن هذا العام لم تكن المناسبة احتفاء بسيطا بالماضي، بل معركة سياسية ساخنة على معنى الأمريكية نفسها. الرئيس ترامب في خطابه أمام 10,000 بواشنطن وصف الأمريكيين بأنهم أكثر فخرا من أي وقت، ووصف الولايات المتحدة بأعظم إنجاز في تاريخ البشرية. لكنه لم يكتفي بذلك، فقد شن هجوما حادا على الديمقراطيين محذرا من عودة الشيوعية، موظفا هذه الذكرى لتعزيز أجندته السياسية. من جانب آخر مدح الرئيس العمليات العسكرية الأمريكية الأخيرة كدليل على استعادة القوة الردعية بعدما وصفه بسنوات الضعف. غير أن هذا الخطاب السياسي يصطدم بواقع أرضي مختلف تماما، موجات الحر القياسية والعواصف الرعدية عطلت أجزاء من الاحتفالات. وبينما يتحدث الرئيس عن القيم الأمريكية، ظهرت مجموعات يمينية متطرفة قرب مبنى الكابيتول في مشهد يعكس الانقسام العميق الذي يمزق المجتمع الأمريكي.
8: تشهد فرنسا بداية موجة حر شديدة جديدة، ما حمل على وضع 7 مقاطعات في الجنوب في حالة أهب برتقالية اليوم، مع احتمال وصول الحرارة إلى 40 درجة بعد أيام فقط من موجة حر تاريخية شهدتها فرنسا. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
12: ودائما عبر أثير 2ME أستراليا مكملين سوا بسهريتنا مع كتير من المنوعات الحلوة والأخبار اللي بتبقى فريش لإلكن من وين ما كنتوا عم تسمعونا. سوء منيح، خلونا نروح لفاصل صغير ورجعين.

هجرتك يمكن انسى هواك، هجرتك

غرتك يمكن انسى غواك.

مجر تك يمكن انسى هواك.

حجرتك يمكن انساها هواك حجرتك يمكن

Australia. 2ME Australia.

0: بولو.
1: قصة عشق طويلة بينكن وبين التوامية أستراليا، ولأنكن غايلين علينا كتير نحنا دائما بخدمتكن لنلبي طلبات أحلى مستمعين راديو توامية أستراليا. دائما بتسمعونا على 1638 2ME.com.au وأيضا على الابليكيشن توامية أستراليا.
2: Listen
3: to Australia's only talkback.
2: Listen
3: to talkback. 2ME talkback Australia.
4: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
5: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
6: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
7: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
8: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
1: الإنسان المحب بالمجتمع والصديق الوفي مهما حاولوا أنه يغيروه، مهما تعرض لتعانيت بظهره، مهما قالوا وعملوا وسووا فيه، ما في شيء رح بيغير من طيبة قلبه، وما في شيء أبدا رح بيخليه يحقد على هيدول الناس أبدا شو ما عملوا. نحن معكم دايماً عبر إذاعة راديو 2ME أستراليا 1638 AM. منحبكم كتير. The greatest flashbacks of all time. 2ME.

0: أسمع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
1: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
2: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
3: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
4: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897 222 خلف الكي اف سي.
9: GME, it's you.

0: ودايما عبر أثير 200 أستراليا مكملين سوا مشوارنا. دايما منحكي عن الحب ومنقول أنه الحب هو أهم شيء بالدنيا, وبالفعل الحب هو أهم شيء بالدنيا. أنك تحب غيرك أكيد رح بتسامحه, أنك تحب الإنسان بالمطلق فأكيد رح بتسامحه, أنك تحب تحب تحب دون مقابل, هيدا أهم شيء بالوجود. والله دايما بينعم عليك بناس بحبوك وبيردوا لك الجميل من حيث لا تدري. بس أهم من الحب أنا برأيي الاحترام, وخاصة بالعلاقات الزوجية, بالعلاقات العاطفية, بالعلاقات الصداقة, بعلاقات الرفقة بين الناس مع بعض. الاحترام, يمكن أنت فيك تكون ما بتحب شخص معين بس بتحترمه, وهيدا الشيء مهم كتير وبيبين عن أخلاقه للشخص. دايما مرافقتكم ندى فريد من وراء الميكروفون, تحياتي لإلكن. فاصل ورجعين.
1: هل أعددت وصية؟ إذا لا, فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أدعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: ميح زمطنا هالمرة, شو ناطر؟ غير هلأ, غير دواليب سيارتك عند الصفدي, معروفين من سنة 2007, ومع كل غيار أربع دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت, بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير

0: للصفة دي للدولين 84 يريك رود لكمبا 9790-1387 وما تغير إلا عند الصفة دي.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمك العربية.
3: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
4: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
5: الرابعة عصراً في باريس.
6: هجيرة بن عدة،
5: أهلاً بكم إلى نشرة الأخبار مستهلة بالعناوين. طهران تودع خامنئي في صلاة جنازة حاشدة وسط حضور رسمي واسع وغياب خليفته مجتبى. تصاعد التوتر في الحديدة ومواجهات تثير المخاوف من عودة الحرب. أوبيك بلاس تتفق على زيادة إنتاج النفط مجددا بدءا من الشهر المقبل. قائد الجيش الإسرائيلي يتعهد من جنوب لبنان العمل بحزب ضد حزب الله. وفي سوريا تأجيل الجلسة الأولى لمجلس الشعب الانتقالي إلى موعد غير محدد. وموجة حر ثالثة في فرنسا أخف من سابقتها التاريخية.
6: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
5: أقيمت في طهران صلاة الجنازة على جثمان المرشد الإيراني الراحل بمشاركة مئات الآلاف من المشيعين وحضور كبار المسؤولين وقادة الحرس الثوري. وأما صلاة آية الله جعفر سبحاني بحضور 3 من أبناء المرشد الراحل، فيما غاب المرشد الجديد مجتبى خامنئي عن المراسم. مراسم التشييع تمهيدا لنقل الجثمان ودفنه في مشهد الخميس المقبل. وفي بغداد أفادت معلومات سياسية بأن السلطات العراقية أبلغت طهران رسميا أن قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني غير مرحب به على الأراضي العراقية. اقتصاديا، اتفق تحالف أوبيك بلاس اليوم على زيادة جديدة في إنتاج النفط بنحو 188,000 برميل يوميا اعتبارا من الشهر المقبل. والتفاصيل مع كيري التخوري.
7: بالفعل هجيرة، تتجه أنظر اليوم إلى اجتماع أوبيك بلس عبر الإنترنت، حيث قرر التحالف كما أسلفت زيادة حصص إنتاج النفط لشهر أغسطس بنحو 188,000 برميل يوميا. يأتي هذا القرار وسط مؤشرات على تعافي حركة الملاحة في مضيق هرمز عقب تفاهمات طهران وواشنطن الشهر الماضي، والتي أنهت أشهرا من توقف الصادرات النفطية التي كبدت السعودية والعراق والكويت انخفاضا حادا في الإنتاج تجاوز 6 ملايين برميل يوميا. ورغم عودة تدفق الناقلات، يرى المحللون أن استئناف الإنتاج الفعلي سيستغرق وقتا طويلا، محذرين من ضغوط قد تهبط بالأسعار مع توقعات بفائض في المعروض العام المقبل. وفي ظل انسحاب الإمارات يواجه التحالف تحديا مزدوجا بين تلبية مطالب العراق بزيادة حصته للتعويض عن خسائر الحرب، وبين ضرورة موازنة الأسواق قبيل مراجعة شاملة لقدرات الدول الإنتاجية نهاية هذا العام.
8: تعهد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير اليوم خلال تفقده للجنود المنتشرين في محيط قلعة شقيف في جنوب لبنان مواصلة العمل على إزالة التهديدات التي يشكلها حزب الله. وفي اليمن، أفاد مراسل مونتي كارلو الدولية بتصاعد التوتر على جبهة الساحل الغربي في تهامة مع مواجهة بين الحوثيين وقوات طارق، ما يثير مخاوف من تجدد الحرب بعد سنوات من التهدئة. أرجأت السلطات السورية انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب الانتقالي إلى موعد غير محدد من دون توضيح الأسباب، ويأتي التأجيل بعد استكمال تشكيل المجلس بمرسوم الرئاسي في إطار ترتيبات المرحلة الانتقالية التي حددها الإعلان الدستوري ب5 سنوات وسط جدل واعتراضات بشأن آلية التمثيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يزور البيت الأبيض الأسبوع المقبل، فيما يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر اليوم جلسة لبحث ملفي لبنان وإيران. تزامنت الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة مع تصاعد الانقسام السياسي الداخلي، ما منح احتفالات هذا العام بعدا يتجاوز الطابع الوطني. منى دويبية.
9: احتفلت الولايات المتحدة بالذكرى 250 على استقلالها، لكن هذا العام لم تكن المناسبة احتفاء بسيطا بالماضي، بل معركة سياسية ساخنة على معنى الأمريكية نفسها. الرئيس ترامب في خطابه أمام 10,000 بواشنطن وصف الأمريكيين بأنهم أكثر فخرا من أي وقت، ووصف الولايات المتحدة بأعظم إنجاز في تاريخ البشرية. لكنه لم يكتفي بذلك، فقد شن هجوما حادا على الديمقراطيين محذرا من عودة الشيوعية، موظفا هذه الذكرى لتعزيز أجندته السياسية. من جانب آخر، مدح الرئيس العمليات العسكرية الأمريكية الأخيرة كدليل على استعادة القوة الردعية بعد ما وصفه بسنوات الضعف. غير أن هذا الخطاب السياسي يصطدم بواقع أرضي مختلف تماما، موجة الحر القياسية والعواصف الرعدية عطلت أجزاء من الاحتفالات. وبينما يتحدث الرئيس عن القيم الأمريكية، ظهرت مجموعات يمينية متطرفة قرب مبنى الكابيتول في مشهد يعكس الانقسام العميق الذي يمزق المجتمع الأمريكي.
8: تشهد فرنسا بداية موجة حر شديدة جديدة، ما حمل على وضع 7 مقاطعات في الجنوب في حال تأهب برتقالي اليوم، مع احتمال وصول الحرارة إلى 40 درجة بعد أيام فقط من موجة حر تاريخية شهدتها فرنسا. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
10: أهواك لأنك جميع الكلام والأغاني والقصائد والأحلام التي أحب، أهواك لأنك الحياة التي أريد. مستمرين معكم عبر التو ام اي.

Dice sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس أحمد الخطاط، سينت أحمد the calligrapher، كان بعهد المملكة الإمبراطورية العثمانية كان عنده بالبيت بالقسطنطينية خادمتين روسيات ربع على إيديهم، وكل ليلة يشوفهم عم بيصلوا حسب الطقس الأرثوذكسي، وصار مسيحي بالسر. بعدين عكبر بالمحكمة لمن أجبروه على الكلام، امتلأ من الروح القدس وصرخ بصوت عالي إن أعظم الأشياء هو إيمان المسيحيين، وبعدين اعترف قدام القاضي بمسيحيته وصدر حكم الإعدام بحقه. نال أحمد إكليل الشهادة وانقطع راسه بأمر من الوالي الثالث من شهر أيار سنة 1682. هو الشهيد الجديد بالكنيسة الأرثوذكسية، كان يكتب للسلطان بالخط العربي الفني أو كاليغرافي، وقبل ما يموت قال لهم كنت اكتب للسلطان بس هلأ رح اكتب اسمي بالفردوس بحبر دمي، دم الاستشهاد. Rejoice, O new martyr of Christ, Ahmed the calligrapher, who through the Spirit became a living icon of repentance. You who once traced letters, help us in this hour to trace the cross upon our souls. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

وردة عين الصواني ما شاء الله شو حلياني

0: تحياتي لكل اللي انضموا لنا هلا عبر 1638 AM 2ME أستراليا ومرافقتكم أكيد ندى فريد من وراء الميكروفون. الإفراط بالعطاء بيعلم الناس استغلالك، الإفراط بالتسامح بيعلم الناس التهاون بحقك، أما الإفراط بالطيبة فبيجعلك تعتاد على الانكسار، والإفراط بالاهتمام بالآخرين بيعلمهم الاتكالية. التوازن بالفضيلة هو ضمان اتزانة، فكم انطباع جميلة انقلبت على أصحابها بالإفراط فيها.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-222 خلف KFC.
5: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
6: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
7: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
8: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
9: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
10: عايشين معكم.

0: من عبر 2ME أستراليا مكملين سوا سهريتنا. إذا أردت أن تعيش حياة سعيدة فاربطها بهدف وليس بأشخاص أو أشياء. ألبرت أينشتاين. يعني عم ناخد الحكم من العظماء ولازم نسمعها. فاصل ورجعين.
1: ثروات الأغاني الجديدة New music. Australia. 2ME Australia.

0: ودائما بمشوارنا عتوامي أستراليا بوجه لكم أحلى وأصدق التحيات. المحنة اللي بتكتشف لإلك وبتكشف لك مكانتك عند الناس وبتجبرك تعيد ترتيب مكانة الناس بحياتك وبقلبك. بالفعل هيدي بتكون مش محنة أبدا، هيدي بتكون نعمة من ربنا.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جوش شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Get the news first from 2ME.
4: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
5: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
6: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
7: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
8: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: من أجل عالم ليس هكذا.
10: بابا با.
9: اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
11: Action.

0: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في استراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم، ابحثوا عن VCE.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
2: TME Australia News.
3: الخامسة بالتوقيت الفرنسي.
4: وهيبة خداش.
3: هو مساء مونتي كارلو الدولية، نستهله بنشرة مفصلة. وفي أبرز العناوين: المرشد والعلا ليراني مجتبى خامنئي يغيب عن جنازة والده وحشود كبيرة تشارك فيها. الرئيس اللبناني متمسك بالاتفاق الإطاري مع إسرائيل، وقائد جيش الأخير يتعهد. ومن جنوب لبنان: بالعمل بحزم ضد حزب الله. تحالف أوبك بلاس يرفع حصص الإنتاج لشهر آب أغسطس. والصين وروسيا تستعدان لإجراء مناورة بحرية مشتركة.
4: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم إلى تفاصيلها. تتواصل في العاصمة طهران مراسم تشييع جثمان المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، ومن أبرز محطتها اليوم صلاة الجنازة التي شارك فيها ثلاثة من أبناء خامنئي فيما غاب نجله وخلفه مجتبى. وكان عشرات الألاف من الإيرانيين قد توفدوا إلى مصلى طهران الكبير لإلقاء النظرة الأخيرة على مرشدهم الأعلى السابق، والذي كان قد اغتيل في اليوم الأول من الحرب الأمريكية الإيرانية ضد الجمهورية الإسلامية. علي الباشا نقل لنا مجريات هذه المراسم من مصلى الإمام الخميني.
5: مئات الآلاف من الإيرانيين شاركوا في مراسم أداء صلاة الميت على جثمان المرشد الأعلى الراحل آية الله علي خامنئي في مصلى الإمام الخميني، حيث نقف هنا والشوارع المحيطة به. صلاة الميت تم تأديتها على ثلاثة مراحل: الصلاة الأولى خصصت للمرشد الأعلى الراحل آية الله علي خامنئي، الصلاة الثانية خصصت لعدد من أفراد أسرته ومن بينهم زوجة المرشد الأعلى الحالي مجتبى خامنئي، الصلاة الثالثة تم تخصيصها لحفيدة المرشد الأعلى زهرة البالغة من العمر 14 عاما. شارك في مراسم هذا اليوم رؤساء السلطات الثلاث: رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، رئيس الجمهورية مسعود بيزشكيان، ورئيس الجهاز القضائي محسن إيجيئي. شارك أيضا في هذه المراسم في ظهور علني نادر قائد الحرس الثوري اللواء أحمد وحيدي، وشارك أيضا ثلاثة من أبناء المرشد الأعلى الراحل آية الله علي خامنئي، ليس من بينهم المرشد الأعلى الحالي مجتبى خامنئي. بهذا تستعد طهران لإغلاق صفحة ما وصف باللقاء الأخير خلال ساعات قليلة، وبعدها تستعد لافتتاح أبواب مراسم التشييع. مراسم التشييع التي سوف تنطلق من ساحة الإمام الحسين جنوب شرق طهران مرورا بساحة الثورة وسط العاصمة الإيرانية طهران وصولا إلى ساحة الحرية غرب العاصمة الإيرانية طهران.
6: علي الباشا من داخل مصلى الإمام الخميني في طهران، مونتي كارلو الدولية.
3: هذا وسيجري نقل جثمان علي خامنئي لإقامة مراسم في مدينة النجف وكربلاء، وسينقل جوا على على أن يوارى الثرى يوم الخميس في موكب تشيع آخر في مدينة مشهد قرب ضريح الإمام الرضا الذي يحظى بمكانة دينية كبيرة لدى الإيرانيين. هذا ولا تزال تداعيات حربية الشرق الأوسط تلقي بظلالها على دولي الخليج، حيث قررت 7 دول أعضاء في تحالف أوبك بلاس مواصلة توجهها الأخير المتمثل في رفع حصص إنتاج النفط لشهر أب أغسطس. فما هي أسباب هذا القرار؟ سؤال يجيبنا عليها الدكتور ممدوح سلامة خبير النفط والطاقة العالمي وكان متحدثا لميس إسماعيل.
7: السبب الأهم هو أن دولة الإمارات خرجت من منظمة أوبك. حصتها في منظمة أوبك كانت 3.5 مليون برميل في اليوم، هذا يعني أن حصتها ستقسم على الدول القادرة على رفع إنتاجها داخل منظمة أوبك. العراق هو الأول بين هذه الدول وهو قادر على رفع إنتاجه. سبب آخر أن دول منظمة أوبك تريد أن تعطي الانطباع للعالم أن إنتاجها من النفط سيعود قريبا إلى ما كان عليه قبل الحرب، خصوصا بعد الأضرار التي لحقت بمنتجات النفط في دول الخليج العربي.
3: استمعنا للدكتور ممدوح سلامة خبير النفط والطاقة العالمي، وللتذكير فإن الإمارات كانت قد انسحبت من أوبك والتحالف في أواخر أبريل نيسان الماضي ساعية إلى موائمة طاقتها الإنتاجية بصورة أكبر مع مستويات إنتاجها بعيدا عن القيود الإنتاجية التي يفرضها التحالف. عند جبهة لبنان نتوقف، حيث لا يزال الجدل الداخلي متواصلا بشأن الاتفاق الإطاري بين بيروت وإسرائيل، في وقت يتمسك به الرئيس اللبناني ويدافع عنها يرفضه حزب الله وحلفاؤه جملة وتفصيلة ويهددون بإسقاطه. والتفاصيل معك من بيروت نقول نصيف.
8: في ظل استمرار حملات حزب الله وحلفائها على الاتفاق اللبناني الإسرائيلي وتخوين وضعيه ملوحين بإسقاطه، فيما أي من خطوات تنفيذه لم تظهر بعد ما يضعف إرباك السلطات اللبنانية، وصل رئيس الجمهورية جوزيف عون حملته المضادة في الدفاع عن الاتفاق، وبدأ كأنه يقود معركة عهده ومعركته هو بالذات، فيما نأى الوزراء المؤيدون بأنفسهم عن الاتفاق. بذلك أضحى عون واجهة المواجهة مع رئيس نبيه بري وحزب الله اللذين يرفضان الاتفاق جملة وتفصيلا. اليوم تحدث الرئيس اللبناني إلى مجموعة من الصحفيين معلنا تمسكه به، وإن بدأ أخيرا يصفه بأنه إطار أكثر منه اتفاقا، وكرر السؤال نفسه عن البديل منه في ظل اكتفاء معارضيه برفضه، قائلا الاتفاق ينهي الحروب، مضيفا في انتقاد مباشر لحزب الله: هل أتفرج على هذه الحروب والإسنادات وكل ما يحصل من خراب ودمار؟ وفي تلميح إلى أن الاتفاق غير قابل للسقوط، ملمحا إلى أن الظروف التي أسقطت اتفاق 17 أيار عام 1983 لم تعد الآن، على أنه دحض كل ما يقوله معارضه بالقول الجيش متماسك وثابت ولا أحد يراهن على انقسامه. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
3: تعهد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي زمير اليوم خلال تفقده للجنود المنتشرين في محيط قلعة شقي في جنوب لبنان، تعهد مواصلة العمل على إزالة ما وصفه بالتهديدات التي يشكلها حزب الله، وأوضح أنه مستعد للانتقال سريعا إلى عمليات هجومية إذا جرى انتهاك وقف إطلاق النار. أعلنت الرئاسة السورية عن زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى دمشق من دون تحديد موعدها. رهانة هذه الزيارة في تقرير منى ذويبية.
9: زيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى دمشق هي إعلان عن عودة فرنسية إلى الملف السوري بعد سنوات من القطيعة، والأهم أن ماكرون لن يصل وحيدا بل برفقة وفد يضم مسؤولين ورؤساء شركات كبرى، في إشارة واضحة إلى أن الاقتصاد سيكون في صلب الزيارة. هذا التحول يحمل دلالات سياسية عميقة، فمنذ اندلاع الحرب كانت باريس من أكثر العواصم الأوروبية تشددا تجاه نظام بشار الأسد، دعمت المعارضة وشاركت في التحالف الدولي الدولي ودافعت عن العقوبة الأوروبية. أما اليوم وبعد التغير السياسي الذي شهدته سوريا، فإن فرنسا تسعى إلى استعادة موقعها في بلد يتوقع أن يشهد واحدة من أكبر ورش إعادة الإعمار في المنطقة. لكن الزيارة تتجاوز البعد الاقتصادي، فهي تعكس أيضا رغبة فرنسية في استعادة نفوذها في المنطقة في وقت تتنافس فيه قوى إقليمية ودولية على رسم ملامح سوريا الجديدة. ومن يتحرك أولا قد يحجز لنفسه موقعا متقدما في المشاريع القادمة. يبقى السؤال الأهم، هل ستنجح باريس في الجمع بين المصالح والقيم؟ وهل ستربط انخراطها الاقتصادي بملفات العدالة الانتقالية والإصلاح السياسي وعودة اللاجئين بصورة آمنة وطوعية؟ أم أن منطق المصالح سيكون هذه المرة أيضا هو الكلمة الفصلة؟
3: في الشأن السوري، دائما أرجأت السلطات انعقاد الجلسة الأولى لمجلسي الشعب الانتقالي من الاثنين إلى موعد يحدد لاحقا في شؤون المنطقة. نبقى حيث قتل 16 جنديا يمنيا في هجوم شنه الحوثيون في جنوب مدينة الحديدة الواقعة على الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر. تولون دائما الاستماع لنشرة الأخبار من مونت كارلو الدولية. تستعد العاصمة التركية أنقرة تستعد لاستضافة قمة حلف الأطلس بعد يومين فقط، هذا وسط إجراءات أمنية مشددة. والتفاصيل معك ريتا خوري.
10: المشهد حاليا مع اقتراب موعد القمة، وقبل 24 ساعة من الموعد الذي أعلنته السلطات، أغلقت جميع الطرق الرئيسية تقريبا أمام حركة المرور، وانتشرت الشرطة حتى عند مداخل الشوارع الفرعية، مما أدى إلى شلل في حركة السير. إلى ذلك شهدت البلاد موجة اعتقالات واسعة طالت عشرات الصحفيين والمحامين والناشطين، بالإضافة إلى وجوه إعلامية بارزة من دون إعلان أسباب اعتقالها. وفي موازاة ذلك، فرضت السلطات حظرا شاملا على التظاهرات مع استمرار حجب الاعتمادات الصحفية عن العديد من المؤسسات الإعلامية لتغطية القمة. وبينما يتجمع قادة دول الناتو لمناقشة ملفات الأمن، تتعالى أصوات حقوقية تطالب المجتمع الدولي بعدم التغاضي عن تراجع الحريات والضمانات الديمقراطية في تركيا، مؤكدة أن الاعتبارات استراتيجية لا يمكن أن تكون بديلا عن سيادة القانون وحقوق الإنسان.
3: ويرى محللون أنه يمكن لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تركيا أن تساهم في ضمان حصول أنقرة على محركات نفاثة لطائرة مقاتلة تنتجها، فيما يستبعد أن تحلحل الخلافة بشأن مقاتلات F-35 المتطورة. في ملف آخر، أعلنت الصين وروسيا أنهما ستجريان مناوراتهما البحرية المشتركة السنوية قبالة سواحل الصين على أن تبدأ غدا وفقا لموسكو. والتفاصيل معك ريتا خوري.
10: هذه المناورات التي تحمل اسم البحر المشترك 2026 وتستمر حتى 13 من يوليو تموز، تأتي في ظل علاقات وصفت بغير المسبوقة بين البلدين، وتضم أسطولا من المدمرات والغواصات وسفن الإمداد والإنقاذ من الطرفين. وبحسب بيانات وزارتي الدفاع، ستشمل المناورات سيناريوهات متقدمة في الدفاع الجوي والصاروخي وعمليات استطلاع وضرب أهداف سطحية تعقبها دوريات مشتركة في المحيط الهادئ. وبينما تؤكد موسكو وبكين أن الهدف هو مواجهة التحديات الأمنية وحماية الاستقرار الإقليمي، تظل هذه الشراكة تحت مجهر القوى الغربية. ففي الوقت الذي تدعو فيه الصين إلى السلام وتؤكد حيادها، يثير التقارب العسكري مع روسيا قلقا دوليا واسعا في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، وسط اتهامات أمريكية لبكين بتقديم دعم غير مباشر للمجهود الحربي الروسي، ما يزيد من حدة التوتر الجيوسياسي القائم منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.
3: في الولايات المتحدة الأمريكية، تزامنت ذكرى 250 للاستقلال مع تصاعد الانقسام السياسي الداخلي، ما منح احتفالات هذا العام بعدا يتجاوز الطابع الوطني. وفي هذا السياق، استغل الرئيس دونالد ترامب المناسبة لتوجيه رسائل سياسية تعكس أولويات ولايته الثانية. والتفاصيل معك منى ذويبيان.
9: احتفلت الولايات المتحدة بالذكرى 250 على استقلالها، لكن هذا العام لم تكن المناسبة احتفاء بسيطا بالماضي، بل معركة سياسية ساخنة على معنى الأمريكية نفسها. الرئيس ترامب في خطابه أمام 10,000 بواشنطن وصف الأمريكيين بأنهم أكثر فخرا من أي وقت، ووصف الولايات المتحدة بأعظم إنجاز في تاريخ البشرية. لكنه لم يكتفي بذلك، فقد شن هجوما حادا على الديمقراطيين محذرا من عودة الشيوعية، موظفا هذه الذكرى لتعزيز أجندته السياسية. من جانب آخر، مدح الرئيس العمليات العسكرية الأمريكية الأخيرة كدليل على استعادة القوة الردعية بعدما وصفه بسنوات الضعف. غير أن هذا الخطاب السياسي يصطدم بواقع أرضي مختلف تماما، موجات الحر القياسية والعواصف الرعدية عطلت أجزاء من الاحتفالات. وبينما يتحدث الرئيس عن القيم الأمريكية، ظهرت مجموعات يمينية متطرفة قرب مبنى الكابيتول في مشهد يعكس الانقسام العميق الذي يمزق المجتمع الأمريكي.
3: شكرا لك يا منى ذويبية. هذا وتشهد فرنسا بداية موجة حر شديدة جديدة، ما حمل على وضع 7 مقاطعات في الجنوب في حال تأهب برتقالية اليوم مع وصول الحرارة إلى 40 درجة مئوية. ختام النشرة، إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يغيب عن جنازة والده وحشود كبيرة تشارك فيها. الرئيس اللبناني متمسك بالاتفاق الإطاري مع إسرائيل، وقائد الجيش الإسرائيلي يتعهد من جنوب لبنان العمل بحزم ضد حزب الله. والتحالف أوبك بلس يرفع حصص الإنتاج لشهر آب أغسطس.
4: للاستماع إلى آخر نشراتنا
11: دائما هيك نعطي هيك مثل نصيحة أن الواحد يتزود بالفترة الصباحية من 3 أمور ويكونوا غذاء لنا: الغذاء الفكري، الغذاء الروحي، والغذاء الجسدي. هودي 3 أمور إذا قدرنا مرسناهن وحفظنا عليهن وغزيناهن، أكيد قادر يكون وضعنا أفضل بكتير، ونقدر كمان من خلالهن نتجدد. فأنا بدي أتمنى لكم مستمعينا نهار موفق يا رب. كل اللي عم بيحضروا حالوا لاستقبال هيدا النهار الجديد، بدعيكم للمتابعة مشوارنا مع البريكفاست شو. مثل ما قلكم بالعادي، تعرفوا آخر خبر وآخر حدث، تحاليل سياسية، قراءات أكيد موضوعية رح نتبعها نحن وياكم ضمن برنامجنا مع البريكفاست شو. دقيقة أكيد رح يكون عنا محطات إخبارية لمتابعة كل جديد، لمتابعة الأحداث الإخبارية اللي عم تصير حول العالم. هيدا بالإضافة لرأيكم الحر يلي كمان عادة بيكون بفقرة التوك باك على 0296 5330. بنستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم معنا.

من تؤمية أكيد رح نكون نحن وياكم بعد لحظات من الوقت مع أخبار البي بي سي من لندن، موجز إخباري محلي منتابع من خلاله أهم التطورات اللي عم تصير على صعيد أستراليا وجولة أخبار العالم البي بي سي من لندن. منتبعها نحن وياكم بعد وقفتنا مع البريك.

السابع مساء بتوقيت غرينتش، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من بي بي سي. كبار المسؤولين الإيرانيين وثلاثة من أبناء المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي يؤدون صلاة الجنازة عليه في طهران وسط استمرار غياب نجله وخليفته. ونتنياهو يقول في حديث لقناة فوكس نيوز الأمريكية إن بعض البلدات اللبنانية المسيحية طلبت ضمها إلى إسرائيل. والرئاسة السورية تقول إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا ستكون الأولى لرئيس دولة غربية منذ الإطاحة بالأسد، وذلك من دون تحديد موعد للزيارة. والحكومة اليمنية تؤكد مقتل 14 من جنودها في هجوم لحركة أنصار الله الحوثية على مدينة الحديدة. وبطلة العالم 5 مرات البرازيل تواجه النرويج في دور 16 من كأس العالم لكرة القدم في الولايات المتحدة.

0: أهلا ومرحبا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه النشرة من بي بي سي لندن. استمر غياب المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي بشكل ملحوظ عن جنازة والده في طهران اليوم، بينما انضم كبار المسؤولين في النظام إلى آلاف المشيعين الذين قدموا واجب العزاء. وحضر أبناء خامنئي الثلاثة الآخرون مراسم الجنازة في يومها الثاني، ولم يظهر مجتبى علنا منذ تعيينه في أوائل مارس أذار الماضي بعد مقتل والده في هجمات أمريكية إسرائيلية في بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وتشير تقارير إلى أنه يخشى على حياته بعد إصابته بجروح.
1: كل صباح صبحية غير شكل، ما تفوتوها مع البريكفست شو من 2ME.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك ام دي سي. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عامل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
4: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا اوف مارك ستريت، 9897222، خلف الكي اف سي.
5: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
6: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
7: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
8: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
9: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: مواقف الرئيس عون تغضب الحزب وحملة تخوين صفراء على الرئاسة. عون: لا يراهنن أحد على انقسام الجيش ولن أترك شعبي يموت. الراعي: لا يجوز أن يكون لبنان ثمنا لأي تفاهم دولي أو إقليمي، إنما رسالة للسلام. عودة ليترفع عن كل ما يعيق أحلال السلام. ماكرون في دمشق: استهداف مرتفعات علي الطاهر وغارة على النبطية، وهيئة البث تؤكد أن غارات النبطية استهدفت عناصر من حزب الله. وتتابعونا في لبانوراما هذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI وفقرة أسعد الله مساءكم.
1: أول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال إكس @ صوت لبنان.

0: المواقف السيادية تتوالى من قصر بعبدة، الأمر الذي أغضب حزب الله الذي شن هجوما غير مسبوق عبر قناته الصفراء على الرئيس عون. وقد لاقت الدمان بعبدة من خلال عظة البطريرك الراعي الذي دعا اليوم لأن يكون لبنان رسالة سلام. تأتي كل هذه المواقف بعد الزيارات الداعمة لمواقف سيد القصر، ومن أبرزها زيارة رئيس الكتائب والرهبانية المارونية والنائب أشرف ريفي الذي قال عن الرئيس جوزيف عون إنه مزيج بين فؤاد شهاب وبشير الجميل. البداية من جديد مواقف رئيس الجمهورية مع مجد لنعيد.
1: رد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على الانتقادات التي تطاله في التوقيع على صيغة الإطار مع إسرائيل، وسأل وبمرارة في لقاء مع صحفيين: يلومني البعض على هذا الإطار وأنا أقول لهم يمكنني أن أبقى في قصر بعبدة ولا أبالي بأي اتفاق، ولكن هل أترك شعبي يموت؟ وهل أتفرج على هذه الحروب والإسنادات وكل ما يحصل من خراب ودمار؟ هل نريد أن نبقى في البلد ننتظر حروب الآخرين على أرضنا وسياسة المحاور؟ لن أسمح بذلك على الإطلاق. وعن الخوف من انقسام الجيش إذا اصطدم بحزب الله أو أي مكون، أجاب الرئيس عون: يخيطوا بغير هالمسلة، فالجيش متماسك وثابت، وهناك ضباط من الطائفة الشيعية أدوا دورهم في حفظ الأمن والاستقرار في بيروت وأمام السرايا وكل مؤسسات الدولة وعلى الطريق المطار وفي كل لبنان، فلا أحد يراهن على هذه المسألة إطلاقا. أؤكد لكم بثبات وتماسك أن ليس في إمكان أحد أن يراهن على انقسام الجيش، فهذه أحلام وهو الضامن للسلم الأهلي، ولا أحد قادر على إعادة الحرب الأهلية وعقارب الساعة إلى الوراء. رئيس الجمهورية أوضح أن ما حصل هو إطار وليس اتفاقا، وكشف أن سيدة من النبطية أوقفته عندما كان يزور سيدة حريصة مع عقيلته وبكت أمامه بمرارة بعدما أخبرته أن منزلها سوي بالأرض، وقالت: يا فخامة الرئيس، لا نريد الحرب، نريد السلام. وقال: أنا أقول لكم لست مغرما بإسرائيل، إنما أعطوني حلا آخر لأسير به. وأقول للذين يعارضون هذا الإطار: أنا في انتظار أي حل أو اتفاق يخرجنا من الحروب. وعن زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أوضح رئيس الجمهورية أنه ينتظر السفير الأمريكي وسيبحث معه كل المواضيع ومنها زيارة واشنطن. مجدولين عيد، صوت لبنان.
0: البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي أكد أن لبنان ليس مكانا لتصفية الحسابات، إنما رسالة للسلام.
2: نرجو أن تثمر المساعي التي شهدتها الأيام الأخيرة بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وأن تقود إلى سلام يحفظ كرامة الإنسان ويصون سيادة الوطن ويبعد شبح الحرب عن شعبنا. لذلك لا يجوز أن يكون لبنان ثمنا لأي تفاهم إقليمي أو دولي، ولا أن يتحول إلى مساحة لتصفية الصراعات، بل يجب أن يبقى وطن الرسالة الذي يشهد للحرية ويحمل إلى الشرق رجاء العيش المشترك والحوار والسلام.
0: أعلن متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودي في عظة الأحد أن سلام الوطن لا يقوم على الحروب والتطرف والاستزلام للخارج، بل على العدالة والمحبة والتعاون، داعيا إلى السلام. وفي صفحة المواقف أيضا، رأى رئيس تكتل بعلبك الهرمي للنائب الدكتور حسين الحاج حسن أن السلطة اللبنانية ارتكبت خطيئة بتوقيع الاتفاق الإطاري مع العدو الإسرائيلي على حد تعبيره، وأن ما قدم من تبريرات لشرح الاتفاق يشكل بحد ذاته دليلا على إدراك القائمين عليه لحجم التنازلات التي يتضمنها. ودعا الحاج حسن رئيس الجمهورية إلى إعلان موقف رسمي وواضح بشأن ما إذا كان هناك ملحق سري للاتفاق، مؤكدا أن من حق اللبنانيين بمختلف مواقعهم السياسية والرسمية الاطلاع على جميع تفاصيل أي اتفاق يمس سيادة البلاد، معتبرا أن استمرار الغموض حول هذه المسألة يثير الكثير من علامات الاستفهام بحسب تعبيره. ما هي نقاط التلاقي والتباعد في المواقف السياسية لناحية صيغة الإطار؟ مروان الأدوم.
3: صيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل إلى الواجهة مجددا، حيث أوضحت مواقف رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون كل تفاصيلها وإيجابياتها، وبأنها أفضل الممكن ولا خيارات أخرى لحل الأزمة بين لبنان وإسرائيل من جراء حربها مع حزب الله. نشاط قصر عبدة طيلة الأسبوع الماضي أظهرت حجم الإجماع على أن صيغة الإطار هي الصيغة الأنسب لحل أزمة لبنان، وأن غالبية الشعب اللبناني والقوى السياسية تؤيدان مسار رئيس الجمهورية والحكومة في المضي في التنفيذ وأعطاء الصيغة فرصة للوصول إلى الحل وأنهاء الحرب في لبنان، بحسب الصحفي والكاتب السياسي داود رمال.
4: يبدو أن حزب الله هو وحيد على الساحة اللبنانية الذي يقف ضد صيغة اتفاق الإطار أو صيغة الإطار، وهو يريد أن يأتي الحل من مسار الأمريكي الإيراني. حتى لو كان الحل سيئا جدا فهو سيبجل لهذا الحل ويمتدحه، كما قضية الترسيم البحري التي خسرت لبنان 1430 كيلومتر. أما باقي القوى الأساسية على الساحة الإسلامية وعلى الساحة المسيحية كلها تقف إلى جانب الحكومة ورئيس الجمهورية في صيغة الإطار، وبالتالي نحن أمام فرصة للبدء بعملية التنفيذ بالمناطق النموذجية، وعلى يعني والآن الكرة أصبحت في الملعب العسكري، طالما أن الجانب الأمريكي أبلغ جهوزيته، وزيارة قائد القيادة الوسطى كانت واضحة بوجوب الإسراع بتشكيل الوفد العسكري اللبناني أو الفريق العمل العسكري اللبناني الذي سيتابع على الأرض مع الجانب الأمريكي للبدء بتنفيذ خطة المناطق النموذجية التسلسلية. لا خيار آخر أمام لبنان إلا هذه الصيغة، فلننزع كل الذرائع من يد الإسرائيلي ونباشر يعني تنفيذ الالتزامات المتعلقة بنا في صيغة الإطار، وحينها تنكشف أمام الرأي العام العالمي من هي الجهة التي تريد إيقاف الحرب ومن هي الجهة التي تريد استمرار الحرب لدواعي انتخابية إسرائيلية داخلية.
3: مصادر دبلوماسية أكدت أن الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة الإدارة الحالية ووزارة الخارجية تضغطان على إسرائيل من أجل الالتزام بما تعهدت به، كون لبنان الرسمي ملتزم بتوقيعه، كون الدولة اليوم هي صاحبة القرار ولديها ثقات الداخل والخارج. مروان قدوم، صوت لبنان.
0: ميدانيا أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي شن هجوما في منطقة مرتفعات علي الطاهر، وأضافت أن المجلس الإقليمي للجليل الأعلى أبلغ السكان أنهم سيسمعون انفجارات جراء الهجمات.
5: Andrew Kaloupis with the latest. Vast crowds have again been attending the funeral ceremonies for Iran's former supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, killed at the beginning of the war launched by the US and Israel in February. The Ayatollah's son and successor, Mojtaba, has been absent from the funeral. Meanwhile, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says he'll push ahead with deeply criticized settlements in eastern Jerusalem and the West Bank. For decades, Israel has worked to expand its presence in the occupied territories after capturing them along with Gaza in the 1967 Middle East War. Hundreds of firefighters are battling blazes across Europe, with the continent expected to face another summer heat wave this week. Major fires are burning in Spain, Portugal and Greece. In central Portugal, more than 1,200 firefighters and 15 aircraft are trying to put out a blaze that began on Thursday. Authorities are pleading with the public not to panic buy eggs or chicken meat after the first confirmed case of a deadly strain of bird flu in New South Wales. Official tests have shown that a giant petrel seabird found dead on a beach on the mid-north coast was infected with the H5N1 strain of the virus. Residents on Queensland's north coast are waiting to learn where suspected space debris found on their local beach has come from. Six objects have been recovered from Forest Beach near Ingham. Police say there's no danger to the community, while the Australian Space Agency investigates the nature of the debris and its origin. ABC News.

0: طيب هلا غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 ل 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل الاينمنت، بيتحدوا ارخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز ابلاي. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يونيك رود لكيمبا 9790-1387، وما تغير الا عند الصفدي.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: QME. Let's see what you got. We know what you want.
3: Listen to me.
4: All the best hits, nonstop.
2: Your number one hit music station.
4: Yes.
2: 2ME. 2ME Australia.

0: ليتوانيا أستراليا.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
2: لحظات معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
5: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
6: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
7: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
8: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: ABC News.
11: Andrew Kaloupis with the latest. Vast crowds have again been attending the funeral ceremonies for Iran's former supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, killed at the beginning of the war launched by the US and Israel in February. The Ayatollah's son and successor, Mojtaba, has been absent from the funeral. Meanwhile, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says he'll push ahead with deeply criticized settlements in eastern Jerusalem and the West Bank. For decades, Israel has worked to expand its presence in the occupied territories after capturing them along with Gaza in the 1967 Middle East War. Hundreds of firefighters are battling blazes across Europe, with the continent expected to face another summer heat wave this week. Major fires are burning in Spain, Portugal and Greece. In central Portugal, more than 1,200 firefighters and 15 aircraft are trying to put out a blaze that began on Thursday. Authorities are pleading with the public not to panic buy eggs or chicken meat after the first confirmed case of a deadly strain of bird flu in New South Wales. Official tests have shown that a giant petrel seabird found dead on a beach on the mid-north coast was infected with the H5N1 strain of the virus. Residents on Queensland's north coast are waiting to learn where suspected space debris found on their local beach has come from. Six objects have been recovered from Forest Beach near Ingham. Police say there's no danger to the community, while the Australian Space Agency investigates the nature of the debris and its origin. ABC News.

0: إلى هذه النشرة من الـ LBCI وفي عناوينها: رئيس الأركان الإسرائيلي في قلعة الشقيف ويجول في أنفاقها. في النشرة أيضا: إيران تواصل مراسم تشييع علي خامنئي بغياب نجله. وفي العناوين: ماكرون إلى سوريا وخلفية الزيارة.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع رنين بخزان وماريو عبود.
2: مساء الخير. رئيس الأركان الإسرائيلي

0: قلعة شقيف. أحيانا جولة ميدانية تغني عن كثير من التحليلات، فهذه الجولة تريد إسرائيل من ورائها أن تقول لواشنطن وبيروت إن أي انسحاب من الميدان لن يكون مجانيا، بل في مقابل خطوات أدناها ترتيبات أمنية وأقصاها اتفاق سلام. في الجولة في قلعة شقيف، رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير يتعهد مواصلة العمل على إزالة التهديدات التي يشكلها حزب الله. وتابع زمير: الجيش الإسرائيلي مستعد للانتقال سريعا إلى عمليات هجومية إذا جرى انتهاك وقف إطلاق النار. وتوجه زمير إلى لبنان بالقول: على الجيش اللبناني الوفاء بالتزاماته بموجب الاتفاق التاريخي الذي جرى توقيعه، والعمل على تطهير المنطقة من عناصر حزب الله والبنية التحتية التابعة له. وأبرز ما قاله أن حركته الميدانية تنفذ وفق إطار الاتفاق والآليات التي أنشئت بموجبه. في العلاقة بين ترامب ونتنياهو، وغداة إعلان الرئيس ترامب أن نتنياهو طلب الاجتماع به وأن اللقاء متوقع الأسبوع المقبل، استبعد مقربون من نتنياهو ذلك لسببين: أولا ضيق الوقت للتحضير للزيارة، وثانيا قمة الناتو التي تعقد في تركيا في 7 من الشهر الجاري والـ8 منه، وينتظر أن يشارك فيها الرئيس الأمريكي. في إيران، الحدث تمثل في مراسم تشييع المرشد علي الخامنئي في غياب نجله المرشد مجتبى الخامنئي. المراسم تتواصل في قم والنجف وكربلاء ومشهد حتى الخميس. في سياق ما تشهده المنطقة، لفت خبر أوردته إذاعة مونتي كارلو عن مراسلها في بغداد. يتحدث الخبر عن قرار السلطات العراقية تصنيف قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني شخصا غير مرغوب به في العراق، وأن هذا القرار أبلغ رسميا إلى وزارة الخارجية الإيرانية. القرار أرفق بقرارات أخرى، بينها حظر أي لقاءات بين قيادات إيرانية وبين الحشد الشعبي والفصائل العراقية، ومنع زيارة مسؤولين وزعماء جماعات شيعة عراقية لإيران إلا بعلم وموافقة الحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي.
1: بين أسبوع وثلاثة أسابيع هي الفترة المتوقعة لانسحاب الجيش الإسرائيلي من المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان ونقل السلطة فيهما إلى الجيش اللبناني بإشراف أمريكي يتولاه الجنرال جوزيف كليرفيلد قائد قوات مشاة البحرية في القيادة المركزية للجيش الأمريكي. في لقاء مع الجنرال الأمريكي الموجود في إسرائيل، عرض الجيش الإسرائيلي مخططا للمنطقتين ومساحة الإخلاء منهما وكيفية انسحاب الجيش الإسرائيلي وتسلم الجيش اللبناني. المخطط سيعرضه رئيس الأركان إيال زمير على الكابينيت السياسي الأمني للمصادقة عليه.
2: الطاقم الأمريكي سيصل إلى هنا لضمان التنسيق مع الجيشين الإسرائيلي واللبناني في كيفية سير العملية في المنطقتين التجريبيتين، وللتركيز على ماذا سيفعل الجيش اللبناني وكيف سيفتش من بيت إلى بيت. نحن نعلم أن حزب الله يواصل نشاطه ويحتفظ بالمسيرات، لذلك فالوضع في جنوب لبنان مقلق.
1: وإلى هذا المخطط تطالب إسرائيل بآلية رقابة مشتركة بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي لتنفيذ وقف إطلاق النار، على أن تكون البداية من المنطقتين التجريبيتين ثم تستكمل في مناطق أخرى لم تحدد. ووفق المنظور الإسرائيلي، ستشمل آلية التنسيق شخصيات عسكرية أمريكية تعمل تحت إمرة الجنرال كليرفيلد، متوقع وصولها إلى المنطقة الأسبوع المقبل. وتسعى تل أبيب أيضا لمصادقة الولايات المتحدة أولا على الشخصيات اللبنانية الموجودة في آلية المراقبة هذه، بذريعة ضمان عدم وصول معلومات حساسة إلى حزب الله. وفق تعبير مسؤول إسرائيلي، ادعى أن هذا الأمر كان أحد أسباب فشل آلية وقف النار السابقة عام 2024.
3: الوضع في لبنان ليس بسيطا، وعلى إسرائيل أن تتمسك بمطالبها وتضمن بقائها وتثبت وجودها هناك. لدينا شكوك فيما إذا كانت المفاوضات ستنجح، لأن الجيش اللبناني غير قادر على شيء، ومن جهتنا علينا ضق إسفين بين حكومة لبنان وإيران، فهذا أمر جيد لنا.
1: وبينما تسير الاستعدادات لتنفيذ صيغة إطار العمل بين لبنان وإسرائيل، يتصرف الجيش الإسرائيلي في ميدان الجنوب بهوامش عالية وانتهاكات يومية. أبرز ما سجل في هذا الإطار وصول قائد الأركان إيال زمير إلى قلعة الشقيف، من حيث طالب الجيش اللبناني بتنفيذ التزاماته لجهة نزع سلاح حزب الله، متوعدا بهجوم سريع إذا خرق وقف النار. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: وقبل الزيارة المرتقبة للولايات المتحدة، فند رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طبيعة علاقته بترامب قائلا: هو قائد أمريكا ويفعل مصلحتها، وأنا قائد إسرائيل وأقوم بما يخدم مصلحتها. نتنياهو ردا على سؤال لمحطة فوكس نيوز قال: إن إسرائيل ليست دولة حرب، زاعما أن الطوائف في لبنان تطلب مساعدتها للتخلص من حزب الله.
4: I think that the Lebanon deal has shown that we have more cards to play. Okay. Lebanon would like to free itself of Hezbollah, these Hezbollah terrorists who are, you know, making their life miserable. And it's not only the Christians in Lebanon who ask for our protection. It's the Druze, it's Muslims, the Sunni Muslims, and quite a few of the Shiite Muslims too.
5: Okay.
4: So they'd like to free Lebanon. I hope we can get more peace deals. And I can tell you, you know, if you want to have peace, you better be able to protect yourself against those who want to annihilate you.
6: وبانتظار الانطلاق الفعلي للانسحاب من المناطق التجريبية، بعض الجنوب ينفض غبار الحرب ويسعى جاهدا لعودة دورة الحياة، وصور وبحرها نموذجا.
7: شط صور، هوا صور، بحر صور، ما بتلاقي مثله. حتى الناس من شو بدي خاف؟ من الحياة؟
8: لو جينا على هيدا البحر من كم أسبوع لورا ما كنا قدرنا نشوف هيدا المشهد اللي ورانا والعجقة بسبب الحرب الإسرائيلية، بس اليوم الوضع اختلف.
9: هلأ نحن منجي على بحر سور، ترويقتنا مناقيش، غدينا سمك طازة من البحر، اكتيفيتيز شو ما بدكن على البحر، فوتبول، فلات، خيل بينزلوا اللي بحب يخيل فيه أحسن على البحر، وبالسهرة سناكس، ماتشات مونديال، هلا اجواء مونديال واجواء بتعقد. الف الحمد لله رجعنا على ارضنا وما في شيء بخوف.
10: اللي بنشوف بدي خاف،
11: جاي نتسلى
10: ننبسط شباب، نقضي نهارنا هون على البحر.
12: ما في شيء، لبنان ما في اجمل منه. لبنان اجمل بلد، ان كان بثور، ان كان بالجبل، ان كان بالشمال، وين ما كان.
13: بتمنى الكل يجي على شط ثور، وهيدا اجمل شط بالعالم.
14: اعلنا رسميا كبلدية ثور عن افتتاح الموسم الصيفي وافتتاح الخيمة البحرية.
8: وصلنا عليك. تعبان؟
15: لا عادي عادي، ما في شيء.
8: بعد شو بتجي بتعمل اكتيفيتيز؟
15: والله اليوم هيك حبينا نطلع من بيروت، لقينا الاجواء مريحة، طلعنا احنا والشباب الطيبة، وقلنا هيك يعني منغير شوية جو.
16: هيدي التراديشنال جيم بلبنان، يعني مثل ما بيقولوا لعبة من تراث لبنان، وسباحة أحلى بحر معروف يعني شط صور.
8: احنا جينا على خيمة موجودة على البحر كرمال نشوف الأسعار ونخبركن عنا إذا هي أسعار مقبولة وكل العالم تقدر تكون عم تجي ولا لا. خبرنا كيف الأسعار عندكن، غالي رخيص؟
17: أوكي، هلأ مبدئياً الأسعار على الشط بالمجمل العام تعتبر أسعار مقبولة، وخصوصي هاي السنة نحن وطينا شوي بالأسعار لنستقطب العدد الأكبر من الزبائن. بالنسبة للسيستم عنا، نحن عنا دخولية $5 على الشخص. ترجع الدخولية ببلاش بتصير بحال الزبون قرر ياخد مثلا درينكس من هون أو أكل من هون. في شيزلون $3. بالمجمل العام الأسعار تعتبر هيدي السنة من أفضل الأسعار على مدار السنين اللي كانت قبل.
8: إذا حدا إجا بده يتغدى،
18: نعم،
8: تقريبا قد ايه بيطلع على الشخص؟
18: عندك من أسماك، دجاج، لحومات، مع بارد، مع ماي، مع أجرة طاولة، يعني سيرفيس كامل، ماكسيمو $30.
8: نحن ما رح نخبركن عن أمان هيدا البحر، بحر سور. انتو شفتوا ردة فعل العالم وشو أراءه، ما إلا إلا تجوا على هيدا البحر تنبسطوا بهيدا التجربة وتنبسطوا بلبنان.
0: أما في الداخل فتموضعات على الطريقة اللبنانية تجد لها مرة أخرى مرأة عنزي.
6: بعد شكرا إيران وقبلها السعودية وقطر وتركيا وروسيا وغيرها. حملة عيد سعيد لأمريكا تحتل الشوارع، فمن يقف خلفها؟
3: أكيد كتار منكم مرق حدهم، يمكن على شيء أوتستراد أو طريق أو حتى بالمطار، ويمكن أول سؤال خطر على بالكم مين ورا هاللفتات. قبل ما نجاوب على هالسؤال لازم نعرف أنه هالحملة اجت بمناسبة الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة. وما كان لبنان الحالة الوحيدة. بهالفترة شفنا مبادرات مشابهة بعدد من الدول اللي بتجمع علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة. فرنسا وبريطانيا وغيرها من الدول شاركت بالعروض الجوية بمختلف الولايات الأمريكية ذكرى 250 لاستقلال أمريكا. أما في اسطنبول أضيء جسر السلطان محمد الفاتح بألوان العلم الأمريكي، وباريس أضيء برج إيفل احتفالا بالمناسبة. أما اليابان فكان الاحتفال أكبر، هونيك صار في عرض بالطائرات المسيرة ضوى سما الليل ورسم علم أمريكا وتمثال الحرية والنسر الأمريكي بمشهد ملفت بيعبر عن قوة العلاقة بين أعداء الماضي وحلفاء الحاضر اليابان والولايات المتحدة. بلبنان الموزع ولاءات أبنائه تاريخيا بين جهات خارجية طلبا للدعم والمساندة بحكم الهواجس المتبادلة من بعض، الحملة ما مرقت بهدوء على مواقع التواصل، خصوصا أنه اجت بعد سجال افتراضي تلا حملة شكرا إيران اللي أزيلت لتحل محلها حملة لبنان. أولا بعض التعليقات على اكس اعتبرت انه اللافتات تحيه لامريكا دليل على محاوله التقرب منها، ووصل الامر بالبعض للتعليق ساخرا خايفين من العقوبات. لكن بيبقى السؤال مين وراء وضع هاللافتات.
5: حمله هابي فورس اوف جولاي هي مبادره خاصه من الجي جروب، انعرضت على شاشات برومو ميديا اللي هي شركه من ضمن مجموعه الجي جروب. الفكره اجت لانه هيدي السنه بتسائب الذكرى 250 لاستقلال امريكا، وبهالمناسبة بكل بلدان العالم بيحتفلوا فيها. الهدف كان توجيه رسالة تهنئة بهذه المناسبة من دون أي أبعاد أو أهداف سياسية. بس للأسف بلبنان في قسم من اللبنانية بيعطوا كل شيء بياخدوا كل شيء بمنحة سياسي، يلي هو ما كان أبدا هذا المقصود من هذه الحملة.
3: هالمشهد بلبنان منه جديد وراح يتكرر طالما كان الانقسام الداخلي والولاء للخارج موجود، وراح تبقى المساحات العامة منصة للتعبير السياسي من الشرق للغرب كل مرة حسب أي جماعة طائفية وسياسية عم توجه التحية ولمين. وطالما بقى الشعور الوطني الجامع وأولوية دعم الدولة هو الأضعف.
0: في هذا الوقت المسار الإيراني الأمريكي تحت الاختبار.
6: كبير المفاوضين محمد باقر قليباف يقول أن تنفيذ التفاهم مع واشنطن صعب لكنه ممكن، وأداء الصلاة على جثمان المرشد الراحل تحول في الداخل الإيراني إلى استفتاء على شعبية النظام. الزميل وسام نصر الله الموجود في طهران وفانا بالرسالة التالية عن مراسم الصلاة.
11: نحن في مصلى الإمام الخميني، المكان الذي صلي اليوم على جثمان المرشد الأعلى الراحل السيد علي خامنئي. حولي عشرات الآلاف من الإيرانيين وغير الإيرانيين الذين قدموا للمشاركة في هذا التشييع منذ صباح يوم أمس. يعني نحن في اليوم الثاني على التوالي.

0: صباح الخير وتحيتنا لكل المستمعين اللي عم يرافقونا بصباح اليوم تاريخ 6 من شهر جولاي مع الأخبار السياسية الأمنية وأيضا الرياضية اللي عم نتبعها وخاصة بظل أجواء المونديال يلي مشوف قدي كمان عم بيكون في متابعة وهيك جو من الحماس يمكن كمان عم بيكون في خيبة أمل عند البعض اليوم الساعة 6 رح يكون في المباراة اللي كتار ناطرينها وهي طبعا اليوم المباراة اللي رح تكون بين البرازيل وما بين النرويج. بالوقت يلي عم نشوف هون عنا على صعيد نيو ساوث ويلز وعلى صعيد الأخبار الأسترالية منذكر أنه عنا على صعيد سيدني كان في هونيك ملاحقة الشرطة وعمليات بحث وتفتيش حيث ألقت الشرطة القبض على عدد من الأشخاص وصادرت 144 سلاح من الشوارع. هيدي ضمن عملية الأوبريشن أوفيسرز ديبلوي اللي استهدفت المجرمين بسيدني والمناطق الأقليمية في استخدام لعناصر الشرطة لمكافحة الجريمة صلاحيات تفتيش جديدة لفحص أكثر من 3700 شخص وتم ضبط سكاكين أسلحة نارية من بينها كان كمان بنادق وبريد بمنطقة تامورث وألقي القبض على شاب عمره 15 سنة كان عم يحمل سطور بعد عملية سطو مسلح. أكيد وزير الشرطة اللي بيقول أنه هذه العملية إجت نتيجة إعادة تزويد الشرطة بالأدوات اللازمة لإخراج الأسلحة الخطيرة من المجتمع. أكيد هذه خطوة كتير مهمة لملاحقة الجريمة اللي زادت بشكل كتير كبير عنا على صعيد سيدني وأيضا على صعيد ملبن. ما بدنا ننسى أنه كمان مدينة بريسبن يلي ارتفعت فيها نسبة الجريمة حسب آخر التقارير ولكن النسبة الأعلى بتبقى عنا هون على صعيد سيدني. ومثل ما شفتوا يعني هالعدد الكبير من مصادرة الأسلحة وتوقيف عدد كتير كبير من الأشخاص اللي تم كمان عملية تفتيش كبيرة وهيدا من خلال تزويد الشرطة بالمعدات وكمان بنفس الوقت اعطاء صلاحيات اكبر للشرطه لحتى تقوم بملاحقه الجريمه عنا على صعيد نيو ساوث ويلز. يعني كتير بشع انه نقوم اليوم على خبر يعني ما بعرف اذا الواحد بيقولوا على الهوى او ما بيقولوا على الهوى ولكن هيدا من ضمن الاخبار المؤلمه والمؤسفه اللي ما حدا بيتمنى انه يسمعها انه والدي تقتل ابنها اللي عمره 4 سنوات فقط. التقارير الشرطه هون عنا على صعيد بالمناطق الشواطئ الشمالية وهون الشرطة اللي كانت تأثرت بشكل كتير كبير أثناء العثور على هالطفل يلي عمره 4 سنوات. هالوالدي يلي كمان بقيت خلف القطبين وما رح يتم الإفراج عنها وهيدا بالإضافة يعني كمان رح تمثل أمام المحكمة بشهر أيلول. رح نتابع نحن وياكم إذا عبر راديو تؤمية على 1638 أيام مع مزيد من الأخبار الصباحية. بحب أرجع ذكركم مستمعينا بأهم وأبرز العناوين. بعد تصريح الزعيم نتنياهو أنا وترامب متفقان. إذا هيدا اللقاء بين اثنين بيقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه والرئيس الأمريكي ترامب متفقين على الرؤى وأنه أي اختلافات ممكن تنشأ بيناتهم بيتم نقاشها بصراحة وشفافية للتوصل لحلول. هيدا التصريح لنتنياهو لشبكة الفوكس نيوز الأمريكية بتبين أنه بيناتنا خلافات ولكن منقاشها بصراحة. كشف ترامب أنه رئيس الوزراء طلب منه عقد اجتماع بالبيت الأبيض وأن اللقاء قد يعقد بوقت مبكر من الأسبوع المقبل بعد عودته من قمة حلف شمال الأطلس الناتو. ووضح ترامب بتصريح أنه علاقتهم جيدة وبيعرف مين هو الزعيم، هيك شبهه بالزعيم، علاقتنا جيدة جدا، نتنياهو يعرف من هو الزعيم. بالمقابل احنا هون عم بيقول بالنسبة لترامب، وهيدي النرجسية وهيدي الفوقية، وهيدا طبعا شخصية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رئيس الأركان الإسرائيلي من جنوب لبنان، شقيف تحت سيطرتنا، نتنياهو يزعم طلب قرى مسيحية بلبنان الانضمام إلى إسرائيل. رح نتابع تفاصيل هيدا الخبر، وكمان موضوع كتير مهم نتطرق لإله. وبالوقت يلي مصر مقتل سيدتين بمشاجرة نسائية بكلاشينكوف، خلينا نروح لبريك وما بعدها رح نتابع سوا مشوارنا عبر راديو توأمي أستراليا. كونوا معنا
1: Every morning with a smile. Wake up with توأمي.
2: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
3: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومس بالعمل.
4: I want to let everybody loves to me.
5: Because after all,
6: this is Sarah Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Francis of Assisi. أعلنت إيطاليا سنة 2025 بأربعة تشرين الأول إنه مار فرانسيس عيده عيد يوم عطلة رسمية، بعد ما كان ألغوا هيدا القرار من زمان، من سنة 1977. وقالت رئيسة الوزراء I welcome with joy and satisfaction the news of the Senate's final approval of the parliamentary bill reintroducing October 4, the day on which we celebrate Saint Francis, the patron saint of Italy. كان هالخطاب الشعبي والاحتفالات كتير قوي، وأقامت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني احتفالات كتير حلوة وكلها رأس على الطريق، وكلنا شفنا طبعا البث المباشر بأستراليا، كانت فرحة الشعب الأسترالي والتلياني كتير كبيرة لما نكرسوا هيدا النهار للاحتفال بمرور 800 سنة على موت البوفيرولو أوف أسيزي، بور مان أوف أسيزي، لأنه معروف عن مار فرانسيس تخلى عن كل أملاكه وكرس حياته كلها للفقر والتجرد والعيش بالطبيعة. Saint Francis of Assisi, pray for us. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.
0: ساعة 6:26 دقيقة داخل استديوهاتنا، مكملين نحن وياكم مستمعينا مع آخر أهم الأخبار لصباح اليوم. خليكم معنا بعد البريك، رح نتابع جولة أخبار من صوت لبنان الأساسي لمتابعة آخر أهم الأخبار على مستوى لبنان. اليوم الجيش يضبط كمية من المخدرات ومواد أولية لا تصنيعها طبعا هيدا الشيء اللي عم نشوف قدي عم بتنشط تجارة المخدرات في لبنان. وكمان بالوقت في معلومات أنه هيدي المواد الأولية تم تصنيعها بالهرمل. جيش إذن يضبط كمية من المخدرات ومواد أولية لا تصنيعها في الهرمل. قال لي باف التقى في نيش إرساء السلام بلبنان والمنطقة. كانت جنازة المرشد الأعلى علي خامنئي كانت بنهاية الأسبوع والحشود الهائلة اللي شاركت في الجنازة، ولكن كان الملفت إرسال لبنان وفد ليمثل الحكومة اللبنانية، وهو طبعا كان في من بينه وزير الدفاع اللي أثار جدل، يعني في كتير من الانتقادات كيف اليوم يرسل وزير الدفاع لحتى يشارك في جنازة المرشد الأعلى علي خامنئي. خلينا نتابع نحن وياكم هذا الموضوع، لكل اللي عنده أي تعليق على 0296-333-0 فيكم تشاركونا كمان عبر الواتساب على 0410-638-638. إذن آخر معلومات، رئيس بلدية ترميش عن مزاعم نتنياهو طلب بلدات مسيحية بالجنوب الانضمام إلى إسرائيل، مجرد التفكير بهذا الأمر غير وارد إطلاقا. فأذن اليوم كلام نتنياهو أنه طلب بلدات مسيحية في الجنوب الانضمام لإسرائيل عاري عن الصحة، هيدا حسب رئيس بلدية ترميش. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي على الجيش اللبناني إخلاء المنطقة من عناصر حزب الله بموجب الاتفاق، وأيضا سنواصل العمل بحزم لإزالة التهديدات من الأراضي اللبنانية. خلينا نتابع آخر وأهم الأخبار أكيد البرزي لليوم من لبنان والعالم عبر راديو تؤمي أستراليا، بتستمعوا لها بعد لحظات.
7: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
8: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
9: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
10: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
11: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
12: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
13: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
14: حملة صفراء. مساء الخير لبنورما من صوت لبنان، مع تحيات بيير البيع وشادي عقاد.

0: مواقف الرئيس عون تغضب الحزب وحملة تخوين صفراء على الرئاسة. عون: لا يراهنن أحد على انقسام الجيش ولن أترك شعبي يموت. الراعي: لا يجوز أن يكون لبنان ثمنا لأي تفاهم دولي أو إقليمي، إنما رسالة للسلام. عودة ليترفع عن كل ما يعيق أحلال السلام. ماكرون في دمشق: استهداف مرتفعات علي الطاهر وغارة على النبطي، وهيئة البث تؤكد أن غارات النبطي استهدفت عناصر من حزب الله. وتتابعونا في لبانوراما هذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI وفقرة أسعد الله مساءكم. المواقف السيادية تتوالى من قصر بعبدة، الأمر الذي أغضب حزب الله الذي شن هجوما غير مسبوق عبر قناته الصفراء على الرئيس عون. وقد لاقت الدمان بعبدة من خلال عظة البطريرك الراعي الذي دعا اليوم لأن يكون لبنان رسالة سلام. تأتي كل هذه المواقف بعد الزيارات الداعمة لمواقف سيد القصر، ومن أبرزها زيارة رئيس الكتائب والرهبانية المارونية والنائب أشرف ريفي الذي قال عن الرئيس جوزيف عون إنه مزيج بين فؤاد شهاب وبشير الجميل. البداية من جديد مواقف رئيس الجمهورية مع مجد لينعيد.
1: رد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على الانتقادات التي تطاله في التوقيع على صيغة الإطار مع إسرائيل، وسأل وبمرارة في لقاء مع صحفيين: يلومني البعض على هذا الإطار وأنا أقول لهم يمكنني أن أبقى في قصر بعبدة ولا أبالي بأي اتفاق، ولكن هل أترك شعبي يموت؟ وهل أتفرج على هذه الحروب والإسنادات وكل ما يحصل من خراب ودمار؟ هل نريد أن نبقى في البلد ننتظر حروب الآخرين على أرضنا وسياسة المحاور؟ لن أسمح بذلك على الإطلاق. وعن الخوف من انقسام الجيش إذا اصطدم بحزب الله أو أي مكون، أجاب الرئيس عون: يخيط بغير هالمسلة، فالجيش متماسك وثابت، وهناك ضباط من الطائفة الشيعية أدوا دورهم في حفظ الأمن والاستقرار في بيروت وأمام السرايا وكل مؤسسات الدولة وعلى طريق المطار وفي كل لبنان، فلا أحد يراهن على هذه المسألة إطلاقا. أؤكد لكم بثبات وتماسك أن ليس في إمكان أحد أن يراهن على انقسام الجيش، فهذه أحلام وهو الضامن للسلم الأهلي، ولا أحد قادر على إعادة الحرب الأهلية وعقارب الساعة إلى الوراء. رئيس الجمهورية أوضح أن ما حصل هو إطار وليس اتفاقا، وكشف أن سيدة من النبطية أوقفته عندما كان يزور سيدة حريصة مع عقيلته وبكت أمامه بمرارة بعدما أخبرته أن منزلها سوي بالأرض، وقالت: يا فخامة الرئيس، لا نريد الحرب، نريد السلام. وقال: أنا أقول لكم لست مغرما بإسرائيل، إنما أعطوني حلا آخر لأسير به. وأقول للذين يعارضون هذا الإطار: أنا في انتظار أي حل أو اتفاق يخرجنا من الحروب. وعن زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أوضح رئيس الجمهورية أنه ينتظر السفير الأمريكي وسيبحث معه كل المواضيع ومنها زيارة واشنطن. مجد لينعيد، صوت لبنان.
0: البطريرك الماروني الكاردينال مربشرة بطرس الراعي أكد أن لبنان ليس مكانا لتصفية الحسابات، إنما رسالة للسلام.
2: نرجو أن تثمر المساعي التي شهدتها الأيام الأخيرة بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وأن تقود إلى سلام يحفظ كرامة الإنسان ويصون سيادة الوطن ويبعد شبح الحرب عن شعبنا. لذلك لا يجوز أن يكون لبنان ثمنا لأي تفاهم إقليمي أو دولي، ولا أن يتحول إلى مساحة لتصفية الصراعات، بل يجب أن يبقى وطن الرسالة الذي يشهد للحرية ويحمل إلى الشرق رجاء العيش المشترك والحوار والسلام.
0: أعلن متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودي في عظات الأحد أن سلام الوطن لا يقوم على الحروب والتطرف والاستزلام للخارج، بل على العدالة والمحبة والتعاون، داعيا إلى السلام. وفي صفحة المواقف أيضا رأى رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب الدكتور حسين الحاج حسن أن السلطة اللبنانية ارتكبت خطيئة بتوقيع الاتفاق الإطاري مع العدو الإسرائيلي على حد تعبيره، وأن ما قدم من تبريرات لشرح الاتفاق يشكل بحد ذاته دليلا على إدراك القائمين عليه لحجم التنازلات التي يتضمنها. ودعا الحاج حسن رئيس الجمهورية إلى إعلان موقف رسمي وواضح بشأن ما إذا كان هناك ملحق سري للاتفاق، مؤكدا أن من حق اللبنانيين بمختلف مواقعهم السياسية والرسمية الاطلاع على جميع تفاصيل أي اتفاق يمس سيادة البلاد، معتبرا أن استمرار الغموض حول هذه المسألة يثير الكثير من علامات الاستفهام بحسب تعبيره. ما هي نقاط التلاقي والتباعد في المواقف السياسية لناحية صيغة الإطار؟ مروان الأدوم.
3: صيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل إلى الواجهة مجددا، حيث أوضحت مواقف رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون كل تفاصيلها وإيجابياتها وبأنها أفضل الممكن، ولا خيارات أخرى لحل الأزمة بين لبنان وإسرائيل من جراء حربها مع حزب الله. نشاط قصر عبدة طيلة الأسبوع الماضي أظهرت حجم الإجماع على أن صيغة الإطار هي الصيغة الأنسب لحل أزمة لبنان، وأن غالبية الشعب اللبناني والقوى السياسية تؤيدان مسار رئيس الجمهورية والحكومة في المضي في التنفيذ وأعطاء الصيغة فرصة للوصول إلى الحل وأنهاء الحرب في لبنان، بحسب الصحفي والكاتب السياسي داود رمال.
4: يبدو أن حزب الله هو وحيد على الساحة اللبنانية الذي يقف ضد صيغة اتفاق الإطار أو صيغة الإطار، وهو يريد أن يأتي الحل من مسار الأمريكي الإيراني، حتى لو كان الحل سيئا جدا فهو سيبجل لهذا الحل ويمتدحه، كما قضية الترسيم البحري التي خسرت لبنان 1430 كيلومتر. أما باقي القوى الأساسية على الساحة الإسلامية والساحة المسيحية كلها تقف إلى جانب الحكومة ورئيس الجمهورية في صيغة الإطار، وبالتالي نحن أمام فرصة للبدء بعملية التنفيذ بالمناطق النموذجية، وعلى يعني والآن الكرة أصبحت في الملعب العسكري، طالما أن الجانب الأمريكي أبلغ جهوزيته، وزيارة قائد القيادة الوسطى كانت واضحة بوجوب الإسراع بتشكيل الوفد العسكري اللبناني أو الفريق العمل العسكري اللبناني الذي سيتابع على الأرض مع الجانب الأمريكي للبدء بتنفيذ خطة المناطق النموذجية التسلسلية. لا خيار آخر أمام لبنان إلا هذه الصيغة، فلننزع كل الذرائع من يد الإسرائيلي ونباشر يعني تنفيذ الالتزامات المتعلقة بنا في صيغة الإطار، وحينها تنكشف أمام الرأي العام العالمي من هي الجهة التي تريد إيقاف الحرب ومن هي الجهة التي تريد استمرار الحرب لدواعي انتخابية إسرائيلية داخلية.
3: مصادر دبلوماسية أكدت أن الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة الإدارة الحالية ووزارة الخارجية تضغطان على إسرائيل من أجل الالتزام بما تعهدت به، كون لبنان الرسمي ملتزم بتوقيعه، كون الدولة اليوم هي صاحبة القرار ولديها ثقة الداخل والخارج. مروان الدوم، صوت لبنان.
0: ميدانيا أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي شن هجوما في منطقة مرتفعات علي الطاهر، وأضافت أن المجلس الأقليمي للجليل الأعلى أبلغ السكان أنهم سيسمعون انفجارات جراء الهجمات، وشن الطيران غارة مستهدفا حي الحريق بين كفر تبنيت والنبطي الفوأة، وأفيد عن قصف مدفعي لناحية بلدة القنطرة، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا خطيرا في قضاء بنت جبيل. لفت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفوكس نيوز إلى أنه وترامب متفقان في الرؤى، وقد تظهر اختلافات ونناقشها بصراحة وانفتاح، وعادة نتوصل إلى حلول. كيف يستثمر اللبنانيون في ظل عدم الاستقرار؟ تراز الخوري.
5: يعيش اللبنانيون اليوم واحدة من أصعب المراحل في تاريخهم، فالحرب بين إسرائيل وميليشيا حزب الله المحظورة والأزمات الاقتصادية المتلاحقة أثرت في حياة معظم الأسر، وأصبح تأمين الاحتياجات اليومية يشكل تحديا كبيرا لكثيرين. فبعد أن كان الإنسان يخطط لمستقبله ولمشاريع استثمار ويطمح إلى تحسين مستوى المعيشة، بات الهم الأول اليوم توفير الغذاء. ماذا يقول المدير التنفيذي لشركة ستاتستكس لبنان ربيع الهبر؟
6: 44% هي نسبة الفقر عند الشعب اللبناني، وهي نسبة مرتفعة نسبيا إذا ما قورنت بمستويات الفقر في الدول المتوسطة والدول الغنية. هيدا مش قادر يواجهه اللبناني، ولا الدولة اللبنانية قادرة تواجهه إلا من خلال مشاريع حطتها لدعم مباشر للأفراد والعائلات من خلال أموال توزع عليهم شهريا مثل مشروع أمان وأخواتها. هل شيء ما عم بيخلي نسبة الفقر تصغر، ولكن عم بيخلي لبنان قادر على مواجهة هذا الفقر.
5: لقد أدى ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وفقدان العديد من فرص العمل إلى زيادة معاناة المواطنين، حتى أصبح الفقر واقعا يطال عددا كبيرا من العائلات. الهبر أيضا،
6: العيال يلي ما بتعتمد على أحد أفراد الأسرة الموجود بالخارج لإرسال 100 أو 200 أو 500 دولار بالشهر لدعم الأسرة بيعانوا أكثر من غيرهم، بيضطروا أنه أحد أفراد الأسرة أو أكثر من فرد من أفراد الأسرة من أفراد.
7: In Sydney, on the M4 motorway at Eastern Creek, a car has broken down westbound approaching the M7 interchange in the left-hand lane. And at Blair Mount, there's a track broken down on the Narellan Road northbound on-ramp to join the Hume motorway. In Melbourne, a building fire at Richmond has Victoria Street closed between Church Street and Lennox Street. Take Bridge Road instead. And a crash at Truganina, Boundary Road at Woods Road. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
8: نذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني، احتمال سقوط الأمطار خلال فترة بعد الظهر، بالإجمال رح يكون مشمس، درجات الحرارة 15، وعلى صعيد ملبن درجات الحرارة بهذا اليوم 15 درجة ومشمس.

0: خلينا احنا وياكم لقائنا الصباحي دائما برفقة راديو تؤمية أستراليا 16:38 AM مع الأخبار ومع المواضيع اللي كمان رح نتابعها نحن وياكم، وخاصة في موضوع هيك مثير للجدل رح نناقشه مع زميلنا محسن، ويعني كمان لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة فيكم تتواصلوا معنا وتشاركونا على 02963333 0. أكيد رح نتابع نحن وياكم بعد لحظات من بعد وقفة قصيرة مع البريك، رح نكون مع هيدا الموضوع. تصوروا أنه الحكومة العملية الليبر جوفرمنت يلي تعرضت لانتقادات خلال الأسبوع بسبب قضية غريبة ومضحكة كمان بنفس الوقت، هو تغيير لمبة بقاعدة عسكرية. هيدا الموضوع اللي أثار جدل كتير كبير وأمر كتير للحقيقة مضحك. اليوم بهالقضية الغريبة اللي أنه خلال جلسة استماع برلمانية سألت السيناتور كولينز مسؤولي وزارة الدفاع، إذن سألت سيناتور كولينز مسؤولي وزارة الدفاع سؤال بديهي: إذا كنت مهندس قتالي بقاعدة عسكرية وانطفى الضوء شو بتعمل؟ فكانت الإجابة صادمة من المسؤولي بالوزارة، هي أنه ما بيقدر الجندي تغييره بنفسه، بل عليه الدخول لا تطبيق خاص أو شبكة إنترنت عسكرية وتنزيل كمان طلب صيانة job request لتجي شركة المقاولات المسؤولة عن الصيانة وترسل كمان فني لتغيير اللمبة. لا كتير هالقد، حتى لو كان هيدا الشخص جاي من خارج القاعدة، هيدا الرد أثار استياء طبعا المعارضة. يعني أي شخص بيسمع بهيدا الخبر بيتعجب أنه معقول جندي ما بيعرف يغير لمبة، أنت بحاجة لشخص فني يجي من الخارج القاعدة ليجي يغير لك لمبة؟ لا هيك كتير كتير كتير يعني ما بتتصدق. يعني الخبرية أنا عم تابع الخبر للحقيقة بتلاقي أنه معقول أنه إذا جندي ما بده يعرف يركب لمبة. فهيدا الأمر اللي حابي اسمع رأيكم فيه، هل أقنعكم الرد من قبل المسؤول بوزارة الدفاع؟ على 02-965-330 عبر الواتساب على 0410-638-638. رح نتابع مع استراحة قصيرة، من بعدها رح نكمل مشوارنا مع زميلة محسن. تابعونا
1: مع كل إطلالة فجر جديد. ويكا مع البريكفاست شو على تؤامي أستراليا.
2: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: ساعة 6:52 داخل استديوهاتنا، مكملين نحن وياكم مشوارنا عبر راديو تؤمية مع زميلنا محسن. يعطيك العافية محسن، صباح الخير.
8: يسعد صباحك كلود وصباح المستمعين.
0: صباح نور. قبل ما نروح لهالموضوع اللي كنت عم بتطرق لإله بالنسبة لهالجدل الحاصل اليوم أنه الانتقادات الحادة كانت حول قضية غريبة ومضحكة بتتغير بتغيير لمبة إضاءة وهيدا اللي عامل هيك شوية جدلية، عندك هيك أي تعليق سريع؟
8: شيء مضحك، هيدا شيء مضحك غير مسؤول. في عنا كتير أمور الحكومة والمعارضة يجب التركيز عليها أهم من هيدا في هذه السخافة اللي عم بيعملوها، ومعارضة عم تنتقد إنه العناصر الجيش ما بتقدر تغير لمبة، كله كلام هيدا للاستهلاك الإعلامي كلود، ليس إلا. ولكن في مواضيع أهم من هيك اليوم الحكومة والمعارضة وكل المجتمع لازم يفكر فيها، وهي قصة الأمن بشوارع سيدني وبشوارع بريسبن وملبن، قضية حمل السلاح الأبيض، سكاكين والمشاتيز، واللي عم بيزرعوا الرعب بقلوب كل المواطنين. يعني في كتير ناس بطل تظهر اليوم على أماكن معينة بسبب هذه المشاكل. يعني أهم من هذه قصة اللمبة بعتقد، أو لا؟
0: لا أكيد، لا أكيد. هلأ في كثير من المواضيع، بس لا أكيد كمان
8: هذا شيء مضحك، يعني فكاهي
0: إيه، بس هذا حاصل مش من عنا، مش عن ألف ونحن إيه، أنه بس يكون تصريح من قبل مسؤولين بالوزارة الدفاع أو المعارضين.
8: هذه سخافة من وزارة الدفاع ومن المسؤولين اللي بيخلوا هيك موضوع يطلع للعلن ويتداول إعلاميا، هي سخافة منهم إني، وعدم إدراك وعدم مسؤولية. في عنا كتير اشياء اهم من هيك كلود برأيي انا.
0: نعم.
8: قصة العملية اللي قامت فيها شرطة نيو ساوث ويلز خلال السبت والأحد للأسبوع الماضي، واللي أدت إلى توجيه تهم لحوالي 200 شخص بيحملوا السلاح الأبيض والسكاكين وأسلحة أخرى لشباب دون ال 17 وال 16 سنة. هيدا الشيء الخطير اليوم، واللي الحكومة لازم تعطي صلاحيات أكثر لعناصر الشرطة لمواجهة هذه العصابات اللي عم بتشكل خطر على كل الناس. يعني اليوم منشوف التفجيرات بملبن، اليوم بمنطقة ريتشمن لأحد محلات بيع السجائر، بالإضافة إلى السرقات اللي عم بتصير بوضح النهار ببريسبن، واللي الحكومة ببريسبن اليوم أخذت قرار أنه إذا كان تم إلقاء القبض على أحد الأشخاص وهو تحت كفالة يسجن دون النظر بأي شيء آخر. هيك عاوزين قوانين صارمة للحد من الجريمة.

0: النفوذ الصيني اللي كمان اليوم هذا بشكل هاجس، فشو تعليقك يعني طبعا على هيدا الموضوع؟
1: طبعا شيء مهم جدا انه يكون في تواصل بين هذه الجزر، وخصوصا فيجي البلد الاكبر بهذه الجزر، انه يكون في تعاون الى حد ما بينه وبين استراليا. ولكن مواجهه الصين لاستراليا وحيده ما بعتقد تعطي نتيجه، ان كان على الصعيد الاقتصادي على صعيد البنى التحتيه لهذه الجزر او الامن. مشان هيك مفروض يكون في تحالف أكثر عمق وأكثر مجذر بين الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا لفرض واقع ما، لأن الصين تتمدد بهذه الجزر منذ سنوات طويلة. كلنا بنذكر نحن أنه الصينيين منعوا طائرة أسترالية من الهبوط بمكان ما بالسابق. مشان هيك كلود بعتقد أنا أنه زيارته مهمة، ولكن بدها شغل كتير وبدها تقديمات اقتصادية كتير كبيرة كمان لأستراليا لهذه الجزر. الخطوة جيدة جدا، ولكن نتمنى أنه يكون في تعاون أكثر وتنسيق أكثر بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا لخلق هذا الخط الدفاعي عن أستراليا إذا ما تعرضت بشكل أو بآخر من الصين لهجوم أو لربما غزوات اقتصادية.
0: نعم، يعني رح نتابع كمان مزيد من الأخبار والتعليقات عبر راديو تؤمي أستراليا. رح نكون يعني كمان مع الموضوع اللي كنت سبق وأكيد ذكرته قبل شوي، يمكن بتقلي أنه أكيد هذا موضوع يمكن البعض بيعتبره سخيف أو طرحه يعني كمان لتضييع عن الملفات المهمة، فبدي أرجع لقله يعني كمان اليوم السيناتور كولينز يلي بتقول أنه هيدا هو السبب بأنه وزارة الدفاع عم بتبيع كل أراضيها وهي ما بتملك المال مثلا، أنه لحتى
1: ربما يكون هذا له خلفيات هذا الطرح هذا الموضوع بشكل أو بآخر، ربما يكون له خلفيات لعدم وجود عناصر كافية بوزارة الدفاع بالجيش الأسترالي للدفاع عن أستراليا. في كتير من الأمور اللي ممكن أنه يكون ردة فعل حول طرح هذا الموضوع، ولكن بالنهاية كلود إذا كان في عدم ثقة اليوم بأستراليا كوطن من كتير من الناس اللي تجي لهون لحياة أفضل ما عندهم أي انتماء لهذا البلد، هون التركيز بيصير على تقوية وزارة الدفاع وتقوية العناصر الأمنية والقوات المسلحة الأسترالية.
0: شكرا محسن، رح نروح لبريك ومن بعدها جولتنا مع الأخبار، كونوا معنا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة، دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: ...24-7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف من قناة الجديد. قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير خلال جولة ميدانية في مرتفعات قلعة الشقيف إن المنطقة تعد موقعا حاكما يكتظ ببنى تحتية إرهابية على حسب تعبيره، مدعيا أن حزب الله أقام فيها بتمويل وتوجيه إيراني منظومات وأنفاقا تحت الأرض على مدى عقود بهدف تهديد بلدات شمال إسرائيل. وأضاف زامير أن القوات الإسرائيلية تسيطر اليوم على المواقع الرئيسية فوق

الأرض وكذلك على المسارات والمنشآت تحت الأرض، معتبرا على أن على الجيش اللبناني الوفاء بالتزاماته بموجب الاتفاق التاريخي والعمل على تطهير المنطقة من عناصر حزب الله. وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل بحزم لإزالة التهديدات من الأراضي اللبنانية، وأنه على أهبة الاستعداد للانتقال إلى هجوم سريع إذا جرى انتهاك وقف إطلاق النار. كما ادعى رئيس الأركان الإسرائيلي إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية أضعفت حزب الله، مضيفا أن الحزب اليوم منهك وقد مني بالهزيمة في كل مواجهة خاضها مع قواتنا. إلى ذلك أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن تقارير كشفت عن تقدم في التحضيرات الخاصة بالمرحلة المقبلة من انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من مناطق في جنوب لبنان، مع انخراط أمريكي مباشر في تنسيق العملية ووضع آلية مشتركة للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار ونقل المسؤولية إلى الجيش اللبناني. تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاثم آل ثاني اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو ووزير أوروبا، وبحث الطرفان علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وناقشا آخر المستجدات الأقليمية لا سيما في لبنان والجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين إيرما وإيران. حذرت 6 منظمات حقوقية من أن الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان يهدد بخذلان ضحايا جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في لبنان. وأوضحت المنظمات ومن بينها العفو الدولي وهيومن رايتس ووتش في بيان مشترك أن الاتفاق يكرس الإفلات من العقاب ويشرعن التهجير القسري المطول لعشرات الآلاف من سكان الجنوب، لافتة إلى أن البند 13 من الاتفاق يلزم حكومتي إسرائيل ولبنان بوقف جميع الأعمال العدائية أو المناوئة في المحافل السياسية أو القانونية الدولية، بما قد يقيد ويفسر بأنه تقييد للجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية أيضا. وانتقدت المنظمات أيضا البند 3 الذي يجعل عودة السكان إلى مناطق محتلة على طول الحدود مشروطة بالتأكيد من نجاح نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية وتفكيك بنيتها التحتية، مشيرة إلى أن هذا الشرط يتناقض حظر التهجير القسري ويلتف حول القاعدة الأساسية في القانون الدولي الإنساني التي توجب السماح للناس بالعودة فور انتهاء الأعمال العدائية أو زوال أسباب تهجيرهم. ودعت المنظمات السلطات اللبنانية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لفتح مسار فعلي للمساءلة. أعلنت مديرية الإعلام في الرئاسة السورية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. يرافقه وفد يضم مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية، مشيرة إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الفرنسي سيجريان جلسة حوار مستديرة مع الوفدين. ولفتت المديرية إلى أن المباحثات ستتناول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وآفاق التعاون الثنائي في إطار الحرص المشترك على مواصلة الحوار السياسي وتعزيز العلاقات بين البلدين. أكد رئيس بلدية بيروت إبراهيم زيدان أنه أثناء متابعة رفع التعديات اليوم من شوارع العاصمة بيروت، طلبنا نقل الحاويات من أمام مدافن محيط منطقة الخجقشي، وسيتم تنظيف المكان وترتيبه، كما سيتم تثبيت دوريات في أرض جلول بناء على اتصال مع قائد فوج حرس بيروت العميد عباس الحسيني. وقال زيدان في بيان: سنتابع التحرك في كل شوارع العاصمة بيروت وأحيائها ومن دون استثناء لتطبيق القانون على الجميع، لافتا إلى أنه هناك قرارات ملزمة صادرة من المجلس البلدي والمحافظ القاضي مروان عبود ولن نقبل إلا أن تنفذ.
وصلنا إلى ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: تياتر فيرسيون.
1: عن جد هالقد؟
0: ايه فات عن خط التيب ما عم ترتيب. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم هالحلوة التوأمية.
1: يا الله شو حلو.
0: الله

0: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز
1: شغلة حلوة عندك اللي كتبتي من كل الجهات المعروفة وانتو في شغلة حلوة عندكم بالتوامين عبكرة بتحطوا أخبار كل الجهات طبعا. يمين وشمال ممكن اتصالاتي معكم مع التوامين تخبرني شغلي
0: كيس
1: يا خدلان شو في عندك محللين
0: اعطيني رايك اعطيني رايك عم بيعطي رايه
1: وببقى حي اذا توامين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر
0: شكرا
1: الف شكرا لك كمان احسن برنامج احسن اذاعه احسن كلام احسن اعلاميين
2: In Sydney at Berkshire Park, there's been a two-car crash. Richmond Road, just near the Northern Road, particularly heavy delays northbound on Richmond Road. And at North Parramatta, a crash on James Roos Drive, eastbound approaching Illawong Drive. In Melbourne, there's a building fire at Richmond that has closed Victoria Street between Church Street and Lennox Street, Hughes Bridge Road, and a crash at Bayswater North on Dorset Road northbound before Canterbury Road. Got EFTPOS? Got to have massive fees, right? Nope, not happening. Not with Shift 4's low-cost EFTPOS. Search Shift 4 and find out more. T's and C's apply. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
3: غنية ليش الحلو زعلان؟ بديع لجمهور البرازيل بهالوقت على أعصابهم. حالة الطقس اليوم بسيدني رح يكون طقس جيد احتمال سقوط الأمطار خلال فترة بعد الظهر درجات الحرارة 16 ملبن

0: كملين احنا وياكم مشوارنا الصباحي من راديو توامي أستراليا 1638 AM. رح نتابع نحن وياكم بعض الأخبار المتعلقة بالشأن اللبناني والدولي، خاصة فيما يتعلق بالنسبة لما أثاره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه مناطق مسيحية وكان طلبت الانضمام لإسرائيل، وهذا طبعا اللي نفي رئيس بلدية ترميش. فشو هو السبب اللي بيخلي اليوم رئيس الوزراء نتنياهو يصرح مثل هيك تصريح اليوم؟ وأكيد اليوم مشوف يعني قد يكون في هناك لقاء بين نتنياهو وترامب، والسؤال هل سيجتمع كمان الرئيس جوزيف عون اللي قد يكون يعني أكيد في ضغط من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الرئيس جوزيف عون بالاجتماع كمان مع نتنياهو؟ هيدا الموضوع اللي رجع كمان يتم إثارته بخلال هالفترة. رح نتابع نحن وياكم إذا تحليل وقراءة لكل هالمواضيع والملفات المتعلقة بشأن اللبناني والدولي. خليكم معنا برفقة راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. استراحة قصيرة ومن بعدها منتابع مع ضيفنا المحامي الدكتور ميشيل عيد اللي راح يكون ضيف البريكفاست شو. كونوا معنا وتابعونا.
1: أحلى مشوار عبر البريكفاست شو من تؤمي.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
4: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
5: من أجل عالم ليس هكذا. با با با. اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
0: سوا منتابع نحن وياكم لقاءنا الصباحي عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. إذن بعد كم دقيقة رح يكون لنا لقاء لمتابعة آخر وأهم التطورات لليوم من لبنان، وخاصة يعني كمان اليوم هذه الجنازة الهائلة اللي كانت للمرشد الأعلى علي خامنئي، اللي قد يكون تحولت إلى اختبار للقيادة الجديدة. الحشود اللي حضرت والمرشد الجديد غاب عن الجنازة. شو هو السبب؟ هل فعلا اليوم هو موجود، هو غير موجود، هل هو مصاب إصابات بالغة؟ كل هذه طبعا أسئلة عم تنترح. يعني كمان المشاركة اللي كانت من قبل الجهات اللبنانية، يعني طبعا ممثلين الحكومة اللبنانية اللي كان وزير الدفاع اللي شارك، وأعضاء ونواب من حزب الله اللي كمان شاركوا في هذه الجنازة. فالرئيس الأمريكي اللي كان هيك كالعادة يعني بطريقته الساخرة اللي بيقول أعطيناهن جمعة لنشوف إيديهن، يعني نحن بحسن النية أعطيناهن أسبوع لحتى تم هذه الجنازة. فرح نتابع نحن وياكم إذن مستمعين عبر راديو تؤمية على 1630 AM مع مزيد من آخر وأهم الأخبار. برجع بذكر ببعض الأخبار اليوم المتعلقة بالشأن الأسترالي. في هالخبر اللي طبعا هز الأوساط هون أكيد والمجتمع الأسترالي وعنا على صعيد سيدني، اللي كان في سيدة اللي قتلت طفلة لعمره 4 سنوات بطريقة فظيعة، يعني حسب إفادة الشرطة اللي انصدمت عند العثور على هالطفل لعمره 4 سنوات كان قتل على يد والدته. التحقيقات مستمرة واللي رح تمثل أمام المحكمة بشهر سبتمبر. أيضا العملية اللي قامت فيها الشرطة خلال اليومين الماضيين اللي هي الأوبريشن أوفيسرز ديبلويد اللي استهدفت مجرمين بأنحاء سيدني والمناطق الإقليمية، استخدم ضباط مكافحة الجريمة صلاحيات التفتيش لفحص أكثر من 3700 شخص، حيث تم ضبط سكاكين وأسلحة نارية من بينها كان بوريد بمنطقة تامورث بسيدني، وألقي القبض على شاب عمره 15 سنة كان بيحمل سطور بعد عملية سطو مسلح. كمان فيما بيتعلق بالنسبة لهون جددت الدعوات بولاية نيو ساوث ويلز بعد تسجيل أول حالة مؤكدة من إنفلونزا الطيور H5N1 اللي كان يعني كمان هون جاينت بيترل، وهو الطائر السادس يلي يكتشف مصاب بالفيروس بأنحاء أستراليا خلال الأسبوعين الماضيين، يلي صارت العدد 6 طيور مصابين ب إنفلونزا الطيور H5N1 من أسبوعين لغاية اليوم بعد فحوصات إضافية عم بتتم. ومدير صحة الحياة البرية باليونيفرسيتي أوف سيدني اللي بيقول أنه لا توجد حاجة للخوف على نطاق واسع، ولأكد أنه ولاية نيو ساوث ويلز مستعدة بشكل جيد لمواجهة أي تهديد مرتبطة بالأمراض الحيوانية الطارئة. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي مع مزيد من آخر وأهم الأخبار. بعد لحظات من هالوقت رح نكون نحن وياكم كمان مع تحليل سياسي حول الوضع بلبنان، خاصة من خلال كلام نتنياهو اللي بيقول أنه مناطق مسيحية طلبت الانضمام لإسرائيل، وهيدا الشيء اللي تم نفيه من قبل الجهات اللبنانية. إذن هذه المعلومات يلي وردت ونفي لكلام نتنياهو، وما بعرف يعني شو الهدف من إثارة هيدا الموضوع. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا إذن مع تفاصيل أوفى وتحليل حول كلام وأدعاء نتنياهو أنه مناطق مسيحية طلبت الانضمام لإسرائيل. خلينا نتابع مع جديد الإصدارات.
6: Hey, I know.

0: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
1: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
2: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
3: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
4: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
5: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
1: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
2: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
3: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
4: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
5: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: عودي لمتابعة لقائنا من راديو تؤمية نتنياهو. إذن بتصريحات الجديدة أنا وترامب متفقين بالرؤى وممكن تبين اختلافات. حسب رئيس البرلمان الإيراني الولايات المتحدة طرف غير موثوق في كمل هيك حددنا خطوط واضحة بالمفاوضات وحفظنا عليها. السؤال اللي اليوم عم ينترى، هل يا ترى ناطرين تخلص المونديال؟ ولأنه منعرف المونديال يلي عم يدر للولايات المتحدة أموال طائلة، ويعني هيدي طبعا من خلال السياحة ومن خلال الاستفادة على المستوى المعنوي، على المستوى المادي وعلى المستوى السياحي. فبانتظار قد يكون نهاية المونديال حسب ما بيشوف البعض لترجع الأمور إلى ما كانت عليه، خاصة أنه كتير من الملفات بعدها عالقة وما في أي حلول لها. كتير عم بيكون في من العقد وتعثر، رغم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه إيران قدمت تنازلات وإيران خسرت وإيران عم تنفذ كل اللي طلبنا منها، كل شيء طلبناه منها، ولكن على أرض الواقع بعد الأمور كتير عالقة، بعد كتير من الملفات المعقدة. هل رح يكون في معالجة لها من باب الدبلوماسية أم رح يكون في عودة للعمليات العسكرية؟ خلينا كمان نتابع مع مذكر الرئيس البرلمان الإيراني، لا سلام بيننا وبين الولايات المتحدة ولن نعترف بإسرائيل. اليوم منسوب الكلام اللي عم نسمعه من قبل الأطراف، إن كان نتنياهو اللي عم بيطمن أنه نحن على توافق مع ترامب، رغم أنه كان الأسبوعين الماضيين شفنا توجيه كلام قاسي من قبل رئيس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاي دي فانس، اللي كان وجه انتقادات يعني لإسرائيل. ما كنا متوقعين أنه مسؤول أمريكي وجه انتقادات بهالشكل، ولا حتى كمان من قبل الرئيس الأمريكي. اليوم تغير المشهد، اليوم عم نشوف كأنه شيئا لم يكن، توافق، لقاءات، قد يتم اللقاء بين نتنياهو وبين ترامب، وهذا بالإضافة يعني كمان لتصعيد من قبل رئيس البرلمان اللي كان بيقول الإيراني أكدنا لواشنطن ضرورة أن يكون الحفاظ على وحدة أراضي دول المنطقة وإنهاء الحرب مع حلفائنا جزء من التفاهم. والمتحدث باسم الجيش الإيراني، سنرد بحزم وقوة على أي خطأ بيرتكبه العدو. يعني عودة التصعيد الكلامي اللي عم نسمعه من قبل الجانب الأمريكي والجانب الإيراني. خلينا نتابع نحن وياكم من تويمية أستراليا على 1638 AM. أمين جامعة أمين عام جامعة الدول العربية يدين قيام إسرائيل بنسف حي كامل بلبنان، ويدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاطلاع بمسؤولياته. فإذا هون إدانة جامعة الدول العربية، عن جد أنا كل هالفترة هيدي ما سمعنا خبر، هلأ عم بيقولوا أنه يدين قيام إسرائيل بنسف حي كامل بلبنان، ويدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى أنه يطلع بمسؤولياته. فهون مش بس أنه حي بكامله، مناطق اتدمرت، مناطق اتدمرت، ضيع اتدمرت، مش شارع، ضيع. يعني هلأ لحتى تحرك أمين عام جامعة الدول العربية. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا من راديو تؤمية أستراليا مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم بعد لحظات من الوقت. كونوا معنا وتابعونا.
8: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تؤمية أستراليا.
9: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
10: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
11: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
12: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
13: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
14: ABC News.
15: Ted O'Connor with your top stories this Monday morning. Local Melbourne football club's been inundated with messages of support after revealing one of its players is receiving end-of-life care due to a head knock during a game. 27-year-old Nathan Fitzgerald clashed heads with a teammate from the Epping Football Netball Club during a tackle in a reserves match at the weekend. The club says its thoughts are with their much-loved teammate and his family. New South Wales is the latest state on alert for bird flu, with a case confirmed in a migratory seabird found on the mid-north coast. Surveillance efforts are being stepped up, while free-range egg and poultry farmers are being asked to consider housing their birds. There's still no sign the deadly strain's spreading through wild and commercial bird populations. Some farmers want the federal government to obtain a vaccine, like egg farmers have used in other countries. In a new record, Australia's won the Women's T20 Cricket World Cup for a seventh time, beating England by 7 wickets at Lord's. England made 150 for 4, but the Australians reached the target with 17 balls to spare. Opener Beth Mooney, who's Australia's all-time leading scorer in this format, started with the bat, making 64 off 49 balls. Australia and Fiji will sign a major new treaty today as Prime Minister Anthony Albanese begins a week of intense regional diplomacy. It's not yet clear if it'll be a formal alliance like the defence treaty Australia signed with PNG last year, but both sides have already flagged it'll build much stronger defence and economic ties. He'll then travel to Solomon Islands to meet its PM before meeting 3 Pacific leaders in Brisbane on Wednesday and India's Prime Minister Narendra Modi on Thursday. Australia's been trying to build relationships in the region as China also wields its influence. And Australia's auction clearance slump continues as less than half of all properties that went under the hammer last week sold. Brisbane's clearances crashed while the national market downturn continued. Experts say the slump is likely to persist as multiple factors suppress the market, including interest rate hikes and the Albanese government's crackdown on property tax breaks. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
14: التاسعة ليلا بتوقيت غرينتش الأخبار من بي بي سي. كبار المسؤولين الإيرانيين وثلاثة من أبناء المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي يؤدون صلاة الجنازة عليه في طهران وسط استمرار غياب نجله وخليفته. نتنياهو يقول في حديث لقناة فوكس نيوز الأمريكية إن بعض البلدات اللبنانية المسيحية طلبت ضمها إلى إسرائيل. الرئاسة السورية تقول إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا، ستكون الأولى لرئيس دولة غربية منذ الإطاحة بالأسد، وذلك من دون تحديد موعدها بعد.

0: أهلا بكم. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بعض البلدات اللبنانية المسيحية طلبت ضمها إلى إسرائيل، موضحا في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية أن حكومته تهتم بأصدقائها ولا سيما المسيحيين في الشرق الأوسط على حد تعبيره.
1: نحن نعتني أيضا بأصدقائنا ولا سيما المسيحيين في الشرق الأوسط، فقد طلبت بعض القرى المسيحية في لبنان بالفعل الانضمام إلى إسرائيل لأننا نحميها من أنصار حزب الله الذين يسعون لقتلهم. نحن نقوم بالأمر نفسه مع المسيحيين في كل مكان.
0: استمر غياب المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي عن جنازة والده في طهران اليوم، بينما انضم كبار المسؤولين إلى آلاف المشيعين. حضر أبناء خامنئي الثلاثة الآخرون مراسم الجنازة في يومها الثاني، ولم يظهر مجتبى علنا منذ تعيينه أوائل مارس آذار الماضي بعد مقتل والده في الهجمات الأمريكية الإسرائيلية في بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. تشير تقارير إلى أنه يخشى على حياته بعد إصابته بجروح خطيرة في تلك الغارات التي أسفرت أيضا عن مقتل عدد من أفراد عائلة المرشد الراحل.
2: في اليوم الثاني من مراسم تشييعه أقيمت صلاة الجنازة على المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في طهران، وسط حضور آلاف المشيعين، فيما لفت الأنظار غياب خليفته ونجله مجتبى خامنئي. في مصلى الإمام الخميني وضع نعش خامنئي الملفف بالعلم الإيراني وتعلوه عمامته السوداء، إلى جانب نعوش أربعة من أفراد عائلته الذين قتلوا معه في الغارة التي استهدفته في 28 من فبراير الماضي. ومنذ ساعات الصباح توافد المشيعون إلى المصلى والطرق المحيطة به، ارتدى كثيرون منهم اللون الأسود ورفعوا الأعلام الإيرانية وصور خامنئي، بينما ردد بعضهم هتافات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل.
3: هذه الحشود يعني لا يأتي بها النظام، يعني لو لم تكن هذه الحشود تحب هذا القائد وتحب نهجه وتتعهد بالالتزام بنهجه لما أتت إلى هذه المسيرة الضخمة المليونية التي هي غير مسبوقة، وغدا سنشاهد مشاهد أكبر بكثير جدا خلال التشييع.
2: وفي الصفوف الأمامية ظهر الرئيس الإيراني إلى جانب عدد من كبار المسؤولين، لكن مجتبى خامنئي الذي تولى منصب المرشد الأعلى بعد مقتل والده لم يظهر في المراسم، كما لم يظهر علنا منذ الإعلان عن خلافته، وسط استمرار التساؤلات بشأن حالته الصحية منذ الهجوم الذي قتل فيه والده. وتستمر مراسم الوداع في طهران حتى مساء الأحد قبل انطلاق موكب التشييع الرئيسي صباح الاثنين في شوارع العاصمة. وأعلنت السلطات يومي الأحد والاثنين عطلة رسمية، وقالت إنها تتوقع مشاركة ما بين 15 و20 مليون شخص في طهران وحدها. وبعد طهران من المقرر أن ينقل الجثمان إلى مدينة قم ثم إلى النجف وكربلاء في العراق قبل أن يعود إلى إيران ليدفن يوم الخميس في مدينة مشهد مسقط رأس خامنئي. وشهدت مراسم التشييع حضور وفود عربية وإقليمية، من بينها وفود من السعودية ومصر وقطر وسلطنة عمان ولبنان واليمن، إلى جانب عدد من المسؤولين من دول أخرى. وتأتي هذه المراسم بعد أكثر من 4 أشهر على مقتل خامنئي، في وقت تسعى فيه القيادة الإيرانية إلى إظهار تماسكها الداخلي، بينما ينظر مراقبون إلى حجم المشاركة في مراسم التشييع باعتباره اختباراً لحجم التأييد الشعبي للنظام بعد الحرب والاحتجاجات التي سبقتها.
0: عاد الهدوء إلى مدينة الحديدة في اليمن بعد مواجهات دامية بين قوات حركة أنصار الله الحوثية وقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. جاء الهجوم الحوثي وأسفر عن مقتل 14 جنديا حكوميا وجرح 23 آخرين وفقا لمسؤول عسكري حكومي.
4: فجأة وبدون سابق إنذار شنت حركة أنصار الله الحوثية هجوما على جنوبي مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر الهجوم الحوثي وقع في جبل دباس بمديرية حيس، حيث دارت معركة وصفها ضابط حكومي بالعنيفة، ما أسفر عن مقتل 14 جنديا حكوميا وجرح 23 آخرين. الضابط قال إن الهجوم الحوثي هو الأكثر دموية منذ سنوات، مبينا أن الحوثيين بدأوا هجومهم بعمليات قنص أوقعت معظم الإصابات قبل أن يطلقوا وابلا من طائرات بدون طيار وقذائف هاون. القوات الحكومية قالت من جانبها إن هجومها المضاد أوقع قتلى وجرحى في صفوف قوات الحوثيين قبل أن يجبروا على الانسحاب، مؤكدة عودة الهدوء إلى المنطقة. ويسيطر الحوثيون على مساحات واسعة في شمال اليمن، منها العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة منذ أواخر عام 2014، ما دفع المملكة العربية السعودية المجاورة إلى تشكيل حلف عسكري بقيادتها وعضوية الإمارات العربية المتحدة والقوات الحكومية عام 2015، دعما للحكومة المعترف بها دوليا التي اتخذت من عدن عاصمة الجنوب مقرا لها. لكن الأطراف المتحاربة توصلت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإجراء مفاوضات بهدف إيجاد تسوية سلمية في عام 2022. الحوثيون كانوا قد هددوا يوم الجمعة بضرب مطارات ومنشآت سعودية في حال تعرضهم لأي هجوم سعودي، متهمين الرياض بانتهاك مجالهم الجوي لمنع طائرة إيرانية تحمل مسافرين وجرحى من الهبوط في مطار صنعاء.
5: In Sydney on the M7 motorway at Balcombe Hills, a truck and motorbike crash citybound before the M2 merge, blocking the right-hand lane. Heavy delays, and the M4 motorway still slow westbound at Greystanes after a crash, taking up the right-hand lane at Everlong Road. In Melbourne, a building fire at Richmond has closed Victoria Street between Church Street and Hoddle Street. Use Bridge Road instead. And a crash at Lyndhurst on the Western Port Highway, southbound after Northy Road in the left lane. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: سيدني لليوم لا تقصي جيد، درجات الحرارة بتوصل لل 16 درجة على صعيد ملبن، كمان بارد اليوم مشمس 16 درجة مئوية.

0: قصيت البرازيليه وينكن مختفي صوتكن اين انتم ايها البرازيليين لهلا حبيت النتيجه كتير حلوه النتيجه اليوم اهلا وسهلا بكم في ديار الالمان لانه هيدي صبحيه نهار الاثنين كانت مميزه ف أكيد هاللي حرقسونا كتير وقت اللي ظهرت ظهر المنتخب الألماني فمنقلكن أهلا وسهلا يعني هلأ أكيد مع المباراة الحلوة كتير أنا عم توصلني الأخبار يعني ما شفتها بس حدا بعت لي رحنا فما بعرف يعني كمان النتيجة كيف كان اللعب أكيد رح نتابع نحن ويكن أكيد بتقرير عن الرياضة خليكن معنا برفقة راديو توأمية أستراليا على 1638 AM وكمان بحب أرجع أذكر لكل اللي عنده أي تعليق على موضوع كمان أثار جدل بنهاية الأسبوع خاصة وعينا الساعة 4 نهار السبت راحت علينا النوم نهار السبت في ذا الفريق والمنتخب الأسترالي اللي كنا أكيد كتير متحمسين لحتى نشوف المباراة اللي خاضها مع فريق مصر اللي كمان منقول لهم ألف ألف ألف مبروك للمنتخب المصري اللي كان لعبهم كتير حلو وكانوا حاضرين بقوة على أرض الملعب فمصر بتستاهل ومبروك للمنتخب المصري اللي فاز ولكن خسرتنا البعض خساره الفريق الاسترالي اللي كانت يمكن البعض شايفه انه نتيجه الخيارات اللي كانت للمدرب الاسترالي اللي غير الجولر يلي كمان الجولر كيبر يلي هيدا امر كان اثار جدل كتير كبير وفعلا يعني من ساعة اللي هيك صار في عملية تبديل أنه ليه عم بيصير هيك لأنه أولا بيكون الواحد مسجن بلعب بيكون عنده هذه الليونة فات بجو المباراة يعني أخذ على جو اللعب يعني خاصة أنه كان قادر يرد عدة ضربات بالمرمى المرمى يعني هون مصر فهيدا الشيء اللي فاجأ الكل ويعني صار في كتير من الانتقادات حول القرار وكان اعتبروا حتى المحللين الرياضيين على مستوى العالم أنه أسوأ اختيار وأسوأ تبديل صار من خلال القرار اللي أخده المدرب الأسترالي وأنك تحط شخص يعني ولاعب أنه هو كمان يسدد ضربة الجزاء ما عنده الخبرة فيها وما عنده هلأ أكيد مع أنه عنده هذه القوة وعنده هذه الليونة ويعني لاعب شاطر كتير ولكن بتسديد أهداف الجزاء كان أكيد ما عنده هذه الخبرة فخطأين ارتكبوا المدرب الأسترالي واللي غاية اليوم يعني عم نشوف يعني سوشيال ميديا اللي انتقدته بشكل كتير كبير ولكن الحقيقة لازم نحكيها أنه الفريق والمنتخب الأسترالي اللي كان أثبت لعب كتير حلو وكانوا حاضرين مقارنة بالسنوات الماضية عم نشوف هيدا التقدم عم بيكتسبوا خبرة أكبر وأوسع ولكن يمكن القرار اللي اتخذ كان قرار غلط يعني كان مفروض أستراليا يعني تتأهل للدور 16 ولكن ما حلفنا الحظ بنرجع بنقول ألف مبروك للفريق المصري لأنه أكيد مصر بتستاهل ولعبهم كان كتير حلو على مستوى كتير عالي رح نتابع نحن وياكم إذن مستمعين عبر راديو توأمية على 1638 AM كمان بحب أرجع أذكر بالنسبة لأكثر شيء كان الأرجنتين والفريق كابفيردي مين سمعان بهالجزيرة الأفريقية يمكن بأفريقيا مش سمعانين فيها اللي قدر فجينا لعب يعني كان هي مفاجأة المونديال، مفاجأة المونديال رغم الخسارة. ففي هونيك بتبقى خسارات بتبقى مشرفة، بتبقى خسارات بطولية زبتكن. هلا مش على طريقة الانتصار يعني اللي معروفة، لا هيدي عن جد منشوف قدي لعبهم كان كتير حلو، كانوا كتير حاضرين لحتى يقدروا يتحدوا بشكل كتير كبير أقوى فريق ومنتخب العالم اللي هو الأرجنتين، ميسي. يعني مش قليلة أنه قديه كان حتى هو يعني قال لهم وحضر فريقهم أنه انتبهوا هيدا فريق قوي اللي تعادلوا مع الإسبان مع البرتغال. فإذا هيدي يعني خاصة الجولر يعني كمان شفنا اللي كانت نسبة المتابعين لقلو قبل المونديال حوالي 50,000، ومن بعد ما فرجينا بطولته ارتفعت لأكثر من 22 مليون متابع على انستغرام. خلينا نسمع أراءكم وتعليقاتكم على الهواء بالنسبة لخسارة المنتخب الأسترالي، كيف بتشوفوا اليوم القرار اللي اتخذوا هون المدرب، هل كان قرار صائب أم يعني عندكم ملاحظات عليه؟ وأكيد اليوم المباراة اللي كانت بين البرازيل والنرويج، خلونا نسمع كمان أصواتكم، يعني ما يختفي أصواتكم البرازيلية، أعطونا هيك تقييمكم لهالمباراة. رح نتابع نحن وياكم حسب ما ذكرت يعني كمان حارس مرمى النرويج اللي قالوا عنه يعني كمان سوبرمان، وهيدا عم نشوف الحارس المرمى كمان لكابيردي يلي هو بتصور انه رح ياخد البطولة خلال هالسنة كأفضل حارس مرمى. رح نتابع نحن وياكم من تؤمية على 1638 أيام. رح بذكركم مستمعينا بأهم العناوين بعد تصريح الزعيم اللي هو بيعتبروه أنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نتنياهو أنا وترامب متفقان، رئيس بلدية رميش ينفي مزاعم نتنياهو حول بلدية الجنوب المسيحية. كمان هيدا الموضوع لكل اللي عنده أي تعليق فيكن تشاركونا انطلاقا من هيدي اللحظة وتعطونا تعليقكن على كلام نتنياهو، كيف لقيتوه من وجهة نظركن؟ نفى رئيس بلدية رميش مزاعم رئيس الوزراء نتنياهو عن طلب بلدة مسيحية بجنوب الانضمام لإسرائيل. الوكالة الوطنية للإعلام أنه بإطار التحقق من صحة هذه المزاعم تواصل فريق بوزارة الإعلام مع رئيس بلدية رميش حنا العميل اللي نفى بشكل قاطع صحة مورد بتصريحات نتنياهو، وبيقول أنه الخبر عاري عن الصحة وأنه أي من البلدات الجنوبية لم تطلب مدعاة. يعني هيدي مش لأول مرة ولا لتاني مرة منشوف يعني هذه الادعاءات من قبل الجانب الإسرائيلي. فخليني اسمع أراءكم وتعليقاتكم، شو هو الهدف من تصريحات بنيامين نتنياهو أنه في بلدات مسيحية عم تطلب الانضمام لإسرائيل؟ هل هو اللي زرع فتنة أكبر داخل الأوساط اللبنانية؟ هل هو الهدف هو زرع فتنة داخلية أكبر لالتهاق حزب الله وبقية الأفرقاء بلبنان عن هذا الصراع اللي موجود بين حزب الله وما بين حزب الله وما بين إسرائيل؟ خلينا نسمع إذن تعليقاتكم حول ادعاءات نتنياهو انضمام طلب انضمام بلدة مسيحية لإسرائيل. شو الهدف من هذه التصريحات لنتنياهو؟ خلينا نسمع إذن أراءكم. لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة حول هذا الموضوع المثير للجدل على 0296530، عم نتابع مع تعليقكم ومداخلاتكم إذن عبر هواة أمية أستراليا. بتوقف عند استراحة ومنتابع من بعده. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. M.E. music. No boundaries. No rules. What the 2ME. No limits.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
0: وينن البرازيلية؟ وينن وينن وين هيدي الغنية اللي هي يعني أكيد إلى فيروز اللي بتقول وينن وينن وينن وين؟ فهون حسب المعلومات جول تاني للنرويج بمرمى البرازيل من تاري هالاند. فهون بنشوف أكيد لك لصوتي كيف بلش يتغير من فرحتي من فرحتي. فإذا هيدا الشيء اللي صار أكيد بالمباراة البرازيل مع النرويج، اللي بنقول لهم ألف ألف ألف مبروك، رب هيك فرحتونا النرويج. فأكيد جول تاني، مش بس واحد، جول تاني، جولين يعني بمرمى البرازيل. فما بيقدروا على فرق الألمان، ما بعرف شو هالسر بين الألمان والبرازيلية، ما بيقدروا يفترقوا عن بعضهم. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي النرويج، فإذا تقصي البرازيل بهدفي من دون رد تصنع التاريخ بالتأهل إلى ربع نهائي مونديال 2026. رح نتابع إذا نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM مع تعليقاتكم ومداخلاتكم، لكل اللي عنده أي تعليق أو أي هيك. نحن فينا ناخد كمان هلأ تعازي ونردها. فرح نروح لاستراحة قصيرة ومن بعدها منتابع سوا مشوارنا مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم. كونوا معنا وتابعونا.
3: Crunching out the killer cuts with no limits.
4: I'm done following the rules.
3: No limits.
4: Okay.
3: Maximum music. New ME music. No boundaries. No rules.
4: What the f***?
3: 2ME. No limits.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول.

0: هي تفيد إلى أن استهدفت الشرطة المجرمين في أنحاء سيدني والمناطق الأقليمية واستخدم عناصر الشرطة مكافحة ضباط مكافحة الجريمة صلاحيات التفتيش لفحص أكثر من 3700 شخص في حادثة مأساوية. وجهت تهمة إلى تهمة قتل لابنها البالغ من العمر 4 سنوات بعدما عثر على جثة الطفل داخل منزل وقد تعرض لإصابات بالغة. كانت المرأة قد دخلت إلى أحد مراكز الشرطة مدافع السلطات إلى إجراء فحص للرعاية داخل المنزل، حيث وصفت الشرطة المشهد بأنه بالغ الصعوبة. هذه الحادثة في مدينة سيدني. في الشأن الصحي شدت دعوات في نيو ساوث ويلز بعد تسجيل أول حالة مؤكدة من إنفلونزا طيور، وهو الطائر السادس الذي يكتشف مصابا بالفيروس في أنحاء أستراليا خلال الأسبوعين الماضيين، فيما لا تزال فحوصات إضافية تجرى. مزيد من الأخبار لصباح اليوم تبعها عبر راديو تؤمية أستراليا.
1: Get the news first from 2ME.
2: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790 1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة. عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مشاورات أمنية هذه الليلة بشأن الانسحاب من بعض النقاط في جنوب لبنان وفق ما أعلنت القناة 13 الإسرائيلية. جاء ذلك في ظل تقارير عن مخطط بشأن المنطقتين التجريبيتين يشرف عليها قائد قوات مشاة البحرية الأمريكي.
1: بين أسبوع وثلاثة أسابيع هي الفترة المتوقعة لانسحاب الجيش الإسرائيلي من المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان ونقل السلطة فيهما إلى الجيش اللبناني بإشراف أمريكي يتولاه الجنرال جوزيف كليرفيلد قائد قوات مشاة البحرية في القيادة المركزية للجيش الأمريكي. في لقاء مع الجنرال الأمريكي الموجود في إسرائيل عرض الجيش الإسرائيلي مخططا للمنطقتين ومساحة الإخلاء منهما وكيفية انسحاب الجيش الإسرائيلي وتسلم الجيش اللبناني. المخطط سيعرضه رئيس الأركان إيال زمير على الكابينيت السياسي الأمني للمصادقة عليه.
2: الطاقم الأمريكي سيصل إلى هنا لضمان التنسيق مع الجيشين الإسرائيلي واللبناني في كيفية سير العملية في المنطقتين التجريبيتين وللتركيز على ماذا سيفعل الجيش اللبناني وكيف سيفتش من بيت إلى بيت. نحن نعلم أن حزب الله يواصل نشاطه ويحتفظ بالمسيرات، لذلك فالوضع في جنوب لبنان مقلق.
1: وإلى هذا المخطط تطالب إسرائيل بآلية رقابة مشتركة بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي لتنفيذ وقف إطلاق النار على أن تكون البداية من المنطقتين التجريبيتين، ثم تستكمل في مناطق أخرى لم تحدد. ووفق المنظور الإسرائيلي ستشمل آلية التنسيق شخصيات عسكرية أمريكية تعمل تحت إمرة الجنرال كليرفيلد، متوقع وصولها إلى المنطقة الأسبوع المقبل. وتسعى تل أبيب أيضا لمصادقة الولايات المتحدة أولا على الشخصيات اللبنانية الموجودة في آلية المراقبة هذه بذريعة ضمان عدم وصول معلومات حساسة إلى حزب الله. وفق تعبير مسؤول إسرائيلي ادعى أن هذا الأمر كان أحد أسباب فشل آلية وقف النار السابقة عام 2024.
3: الوضع في لبنان ليس بسيطا، وعلى إسرائيل أن تتمسك بما

0: طالبها وتضمن بقائها وتثبت وجودها هناك. لدينا شكوك فيما إذا كانت المفاوضات ستنجح، لأن الجيش اللبناني غير قادر على شيء، ومن جهتنا علينا ضق إسفين بين حكومة لبنان وإيران، فهذا أمر جيد لنا.
1: وبينما تسير الاستعدادات لتنفيذ صيغة إطار العمل بين لبنان وإسرائيل، يتصرف الجيش الإسرائيلي في ميدان الجنوب بهوامش عالية وانتهاكات يومية. أبرز ما سجل في هذا الإطار وصول قائد الأركان إيال زمير إلى قلعة الشقيف، من حيث طالب الجيش اللبناني بتنفيذ التزاماته لجهة نزع سلاح حزب الله، متوعدا بهجوم سريع إذا خرق وقف النار. أمال شحادي من مدينة حيفا.
2: قبل زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة، فند رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طبيعة علاقته بترامب قائلا: هو قائد أمريكا ويفعل مصلحتها، وأنا قائد إسرائيل وأقوم بما يخدم مصلحتها. نتنياهو ردا على سؤال لمحطة فوكس نيوز قال أن إسرائيل ليست دولة حرب، زاعما أن الطوائف في لبنان تطلب مساعدتها للتخلص من حزب الله، وأن بعض القرى المسيحية في الجنوب طلبت ضمها إلى إسرائيل.
3: I think that the Lebanon deal has shown that we have more cards to play. Okay. Lebanon would like to free itself of Hezbollah, these Hezbollah terrorists who are, you know, making their life miserable. And it's not only the Christians in Lebanon who ask for our protection. It's the Druze, it's Muslims, the Sunni Muslims, and quite a few of the Shiite Muslims too.
2: Okay.
3: So they'd like to free Lebanon. I hope we can get more peace deals. And I can tell you, you know, if you want to have peace, you better be able to protect yourself against those who want to annihilate you.
2: وبانتظار الانطلاق الفعلي للانسحاب من المناطق التجريبية، بعض الجنوب ينفض غبار الحرب ويسعى جاهدا لعودة دورة الحياة. وصور وبحرها نموذجا.
4: شط صور، هوا صور، بحر صور، ما بتلاقي مثله. حتى الناس من شو بدي خاف؟ من الحياة؟
5: لو جينا على هيدا البحر من كم أسبوع لورا ما كنا قدرنا نشوف هيدا المشهد اللي ورانا والعجقة بسبب الحرب الإسرائيلية، بس اليوم الوضع اختلف.
6: هلأ نحن منجي على بحر سور، ترويقتنا مناقيش، غدينا سمك طازة من البحر، اكتيفيتيز شو ما بدكن على البحر، فوتبول، فلات، خيل بينزلوا اللي بحب يخيل فيه أحصنة على البحر، وبالسهرة سناكس، ماتشات مونديال، هلأ أجواء مونديال وأجواء بتعقد. ألف الحمد لله رجعنا على أرضنا وما في شيء بخور.
7: اللي بنشوف بدي خاف،
8: جاي نتسلى ننبسط شباب، نقضي نهارنا هون على البحر.
9: ما في شيء، لبنان ما في أجمل منه. لبنان أجمل بلد، إن كان بثور، إن كان بالجبل، إن كان بالشمال، وين ما كان.
10: بتمنى الكل يجي عشان صور، وهيدا أجمل شط بالعالم.
11: أعلننا رسميا كبلدية صور عن افتتاح الموسم الصيفي وافتتاح الخيمة البحرية.
5: وصلنا عليك. تعبان؟
12: لا عادي ما في شيء.
5: بعد شو بتجي بتعمل اكتيفيتيز؟
12: والله اليوم هيك حبينا نطلع من بيروت، لقينا الأجواء مريحة، طلعنا احنا والشباب الطيبة، وقلنا هيك يعني منغير شوية جو.
13: هيدي التراديشنال جيم بلبنان، يعني مثل ما بيقولوا لعبة من تراث لبنان، وسباحة أحلى بحر معروف يعني شط صور.
5: احنا جينا على خيمة موجودة على البحر كرمال نشوف الأسعار ونخبركن عنا إذا هي أسعار مقبولة وكل العالم تقدر تكون عم تجي ولا لا. خبرنا كيف الأسعار عندكن، غالي رخيص؟
14: أوكي، هلأ مبدئياً الأسعار على الشط بالمجمل العام تعتبر أسعار مقبولة، وخصوصي هاي السنة نحنا وطينا شوي بالأسعار لنستقطب العدد الأكبر من الزبائن. بالنسبة للسيستم عنا، نحن عنا دخولية $5 على الشخص، ترجع الدخولية ببلاش بتصير بحال الزبون قرر ياخد مثلا درينكس من هون أو أكل من هون. في شيزلون $3. بالمجمل العام الأسعار تعتبر هيدي السنة من أفضل الأسعار على مدار السنين اللي كانت قبل.
5: إذا حدا إجا بده يتغدى،
15: نعم،
5: تقريبا قدي بيطلع على الشخص؟
15: عندك من أسماك، دجاج، لحومات، مع بارد، مع ماي، مع أجرة طاولة، يعني سيرفيس كامل، ماكسيمو $30.
5: نحن ما رح نخبركن عن أمان هيدا البحر، بحر سور. انتو شفتوا ردة فعل العالم وشو أراءه؟ ما إلا تجوا على هيدا البحر تنبسطوا بهيدا التجربة وتنبسطوا بلبنان.
2: أما في الداخل فالتموضعات على الطريقة اللبنانية تجد لها مرة أخرى مرقد عنزة، بعد شكرا إيران وقبلها قطر والسعودية وتركيا وروسيا وغيرها حملة عيد سعيد لأمريكا تحتل الشوارع، فمن يقف خلفها؟
0: أكيد كتار منكم مرق حدهم، يمكن على شيء أوتوستراد أو طريق أو حتى بالمطار، ويمكن أول سؤال خطر على بالكم مين ورا هاللفتات؟ قبل ما نجاوب على هالسؤال لازم نعرف انه هالحملة اجت بمناسبة الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة. وما كان لبنان الحالة الوحيدة. بهالفترة شفنا مبادرات مشابهة بعدد من الدول اللي بتجمع علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة. فرنسا وبريطانيا وغيرها من الدول شاركت بالعروض الجوية بمختلف الولايات الأمريكية لذكرى 250 لاستقلال أمريكا. أما باسطنبول أضيء جسر السلطان محمد الفاتح بألوان العلم الأمريكي، وباريس أضيء برج إيفل احتفالا بالمناسبة. أما اليابان فكان الاحتفال أكبر، هونيك صار في عرض بالطائرات المسيرة ضوى سما الليل ورسم علم أمريكا وتمثال الحرية والنسر الأمريكي بمشهد ملفت بيعبر عن قوة العلاقة بين أعداء الماضي وحلفاء الحاضر اليابان والولايات المتحدة. بلبنان الموزع ولاءات أبنائه تاريخيا بين جهات خارجية طلبا للدعم والمساندة بحكم الهواجس المتبادلة من بعض، الحملة ما مرقت بهدوء على مواقع التواصل، خصوصا أنه اجت بعد سجال افتراضي تلا حملة شكرا إيران اللي أزيلت لتحل محل حملة لبنان. أولا بعض التعليقات على اكس اعتبرت انه اللافتات تحية لأمريكا دليل على محاولة التقرب منها، ووصل الامر بالبعض للتعليق ساخرا خايفين من العقوبات. لكن بيبقى السؤال مين وراء وضع هاللافتات؟
7: حملة Happy 4th of July هي مبادرة خاصة من الجي جروب، نعرضت على شاشات برومو ميديا اللي هي شركة من ضمن مجموعة الجي جروب. الفكرة اجت لانه هيدي السنة بتسائب الذكرى 250 لاستقلال أمريكا، وبهالمناسبة بكل بلدان العالم بيحتفلوا فيها. الهدف كان توجيه رسالة تهنئة بهذه المناسبة من دون أي أبعاد أو أهداف سياسية، بس للأسف بلبنان في قسم من اللبنانية بيعطوا كل شيء بياخدوا كل شيء بمنحة سياسية، يلي هو ما كان أبدا هذا المقصود من هذه الحملة.
0: هالمشهد بلبنان منه جديد ورح يتكرر طالما كان الانقسام الداخلي والولاء للخارج موجود، ورح تبقى المساحات العامة منصة للتعبير السياسي من الشرق للغرب كل مرة حسب أي جماعة طائفية وسياسية عم توجه التحية ولمين. وطالما بقى الشعور الوطني الجامع وأولوية دعم الدولة هو الأضعف.
2: نشرتنا مستمرة بعد هذا الفاصل.

0: أهلا بكم من جديد. الملف اللبناني حضر في اتصال أجره وزير الخارجية الفرنسي جانويل بارو بنظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، تطرق إلى الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بعد توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. حركة فرنسية أيضا باتجاه سوريا التي يصل إليها الرئيس إيمانويل ماكرون في المستقبل القريب وفق ما أعلنت الرئاسة السورية، مشيرة إلى أن المباحثات ستركز على العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية. وفي واشنطن أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب الذي يتوجه إلى أنقرة للمشاركة في قمة الناتو يومي الثلاثاء والأربعاء سيشارك في اجتماعات ثنائية مع قادة أوكرانيا وسوريا على هامش القمة. ومن الناحية الصحية، ما بدأ كمضاعفة تجميلية مع الشابة تيا أبو عبد الله فتح الباب أمام أسئلة أكبر عن فوضى حقن البوتوكس والفيلر في لبنان.
1: شكلي غلط، شكلي هون وهون وهون وشللي عضلة عيني.
2: إبرة بوتوكس حولت عين الصبية تيا من هيك لهيك. تيا قررت تخبر يلي صار معها بفيديو انتشر بشكل كبير وأثار مخاوف تحديدا لدى السيدات. فشو يلي صار مع تيا؟
3: حكيونا أصحابي هن بيعملوا عادة عنده فيلر وبوتوكس، بيعمل هون بالضيعة هوم سيرفيس. قلت لهم حجزوا لي معكم. بعد يومين بحس انه في ديفرنس بعيوني، هالمال صارت تقشط وسكرت كليا. ام قال ليك روقي لاوصفلك دواء بس نسيت شو اسمه وبلش
4: يا عمي امبارح انت خليتيني على الخط شي نص ساعه ثلاث ارباع ساعه.
5: عنجد هالقد؟
4: ايه فات على الخط انت ما قدرتي. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم هالحلوة التوأمية.
5: يا الله شو حلو.
4: الله يسعد لي صباحك شو بتقعد، يعني أنا I cannot live without you. مثل ما تقولوا صباح الخير دكتورة.
5: دكتورة؟
6: لا كلود وبس وبسريد يعني.
4: صباح الخير، صباح البترول والغاز والديزل.
5: طيب انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتك.
6: لا لا عيب،
5: لا عيب هيدا،
6: لا عيب هيدا الكلام اللي بحق رئيس الجمهوريه لك، هيدا مش مقبول.
5: لا
6: منو عميل، هيدا رئيس جمهوريتك، بدك تحترمه،
5: بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
7: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز.
4: شغلة حلوة عندك انك تعبتي من كل الجهات المعروفة، وانتم في شغلة حلوة عندكم بالتوامين، على بكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع التوامين تفكرني شغلي.
8: In Sydney, extensive city-bound delays along the M7 motorway at Balcombe Hills after an earlier crash just before the M2 motorway merge. And at Padstow, a broken down track with heavy northbound delays along Fairford Road approaching Watson Road. In Melbourne, a crash at Lyndhurst on the Western Port Highway southbound after Northey Road, and a breakdown on the Tulla Freeway outbound at Brunswick Road is blocking the left-hand lane. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
9: حالة طقس لليوم بسيدني رح يكون طقس جيد، درجات الحرارة بتوصل ل 16، على صعيد ميلبن 16 درجة.

0: 건데 이만 아바 라디오 조에미 أستراليا 1638 AM مع آخر أهم الأخبار اللي عم نتابعها نحن وياكم مع الأخبار السياسية كان على المستوى الأسترالي العربي أو دولي وبالوقت يلي كمان حابين نسمع تعليقاتكم وأراءكم حول الموضوع المهم اليوم هو فيما يتعلق بالنسبة لتصريحات بنيامين نتنياهو اللي بيقول أنه في هناك بلدات مسيحية طلبت الانضمام لإسرائيل وهذا الشيء اللي كان فيه نفي من قبل رئيس بلدية الرميش اللي نفى مزاعم نتنياهو حول بلدات الجنوب المسيحية. فهون مرقت علينا كتير من الظروف الصعبة والحروب ولا مرة كان في هونيك طلب مثل هيدا طلب اللي عم نسمعه من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي قد يكون يعني كمان لخلق فتنة داخلية أو لوضع فئة معينة من اللبنانيين وكأنهم يعني هن يريدون أو بدهم إسرائيل أو الانضمام لإسرائيل. هيدا أمر للحقيقة مش مقبول. رح نتابع نحن وياكم إذا مستمعين عبر راديو تؤمي مع مزيد من الأخبار لليوم كمان فيما بيتعلق بالنسبة للموضوع اللي كنا أثرناه كمان صباحا موضوع ملفت ومهم هو بيتعلق بالنسبة ل وزارة مسؤولة بوزارة الدفاع اللي كانت صرحت هون يعني ردا على الاتهامات أو كانت وجوه حكومة العمال الليبر جوفرمنت يلي واجهت انتقادات خلال هالأسبوع بسبب قضية هيك شوي غريبة ومضحكة بتتعلق بتغيير لمبة بقاعدة عسكرية. خلال جلسة استماع برلمانية سألت السيناتور كولينز مسؤولي وزارة الدفاع سؤال إذا كنت مهندس قتالي بقاعدة عسكرية وانطفى الضوء شو بتعمل؟ تعرف شو كانت الإجابة؟ كانت الإجابة صادمة من المسؤول بالوزارة أنه لا يمكن للجندي تغييره بنفسه بل عليه الدخول لتطبيق خاص أو شبكة الإنترنت العسكرية وتنزيل طلب صيانة job request لتجي شركة المقاولات المسؤولة عن الصيانة وترسل فني لتغيير اللمبة حتى لو كان هذا الفني قادم من خارج القاعدة. هيدا الرد أثار استياء المعارضة اللي اعتبرت أن الروتين الحكومي والبيروقراطية وصلوا لمرحلة غير منطقية تعيق حتى الجنود المدربين عن القيام بأبسط المهمات. فإذا خلينا نسمع رأيكم بهذا الموضوع، كم شخص يعني بتحتاج الحكومة لتغيير لمبة إضاءة مثلا بعد ما سمعتوا هيدي الخبرية؟ فهيدا طبعا سؤال يعني هيدي اسمع رأيكم، هل هيدا معقول أنه إذا كنت موجود بقاعدة وهو طفت اللمبة أو احترقت أنت بحاجة لفني لحتى يجي ويركب اللمبة؟ فأكيد هيدا سؤال ما بعرف إذا هو كمان مقصود مثلا للإحراج فخلي أو فعلا اليوم لأن في هونيك معلومات عن التقصير. نسمع رأيكم على الهواء على 0296530 عبر الواتساب على 0410638638. أما بالنسبة لهالخبرية المؤلمة والمؤسفة ما بعرف يعني كيف ممكن الإنسان يقدر يتحمل هالجريمة هيدي البشعة اللي ارتكبتها أم بحق طفلة، يعني حتى الشرطة بس شايفت المشهد تقول أنه كان شيء مروع شيء مروع اللي شفته. فاليوم هالوالدة اللي قتلت ابنها بالمناطق الشواطئ الشمالية بسيدني، فهالقضية اللي هزت الرأي العام الأسترالي ما فيك تتحمل سماع خبر حدا اللي هو معني من حمايتك من الاهتمام فيك من يعني أنك تعطيه هيدا الحب أنه يتحول لمجرم كاسح يقضي على حياة طفل عمره 4 سنوات فقط. فهيدا هيدي الحادثة المؤلمة اللي كانت مبارح تم نشرها والإعلان عنها اليوم هي كمان عنوان رئيسي، يعني كمان ما بعرف شو اللي بيخلي الأم توصل لهيدي المرحلة. كرمال هيك يعني أي شخص حاسس حاله تحت ضغط نفسي كتير كبير أو عنده مشاكل مع الشريك، لأنه عوات كتير كمان بتصير العملية انتقامية بيفقد أعصابه لفترة ردا يعني يمكن أو انتقاما من الشريك تخلى عنه، بتبقى هيك الأمور العاطفية هالقد مسيطرة عليه بيروح لحتى ينتقم من الشريك من الزوج من حدا قريب لإله، بتطلع الفشي بيدفع الثمن هني الأطفال والولاد. وعدة مرات سمعنا بهيدي الأخبار نتيجة الضغط النفسي نتيجة التوتر العاطفي بتؤدي لبعض الأشخاص للانتقام بهالطريقة الوحشية. فأي شخص حاسس حاله تحت ضغط نفسي كبير مش غلط المعالجة، مش غلط اللجوء إلى شخص يقدر يساعدنا لنطلع من هالحالة التوتر الفظيعة لحتى ما تروح فينا إلى أنه ننهي حياتنا أو ننهي حياة الآخرين انتقاما من اللي عم نتعرض له. خلينا نروح لبريك مستمعينا، ومن بعدها رح نعطي أكيد نعطيكم معلومات عن وتقرير عن آخر أخبار الرياضة لصباح اليوم. وبعرف أنه في بعض المشجعين البرازيل ما حابين يسمعوا النتائج أو يسمعوا أخبار الرياضة، بس يلا اتحلوا بالروح الرياضية وماشي الحال. هارد لك يعني كان لقلكم هلأ بصراحة مش هارد لك، يعني كان لعب تعتير يعني حسب ما عرفت والانتقادات اللي عم نسمعها. هيدا منه المنتخب البرازيلي اللي اخد أكثر من 5 مرات بطولة كأس العالم.
1: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضرارا في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر، عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات.
2: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
3: جديد أخبار الرياضة بس على الراديو تؤمي أستراليا.
0: نتابع مع أخبار الرياضة. هالاند يقود النرويج لإقصاء البرازيل من كأس العالم. فجرت النرويج مفاجأة من العيار الثقيل لما سجل مهاجمة أرلينغ هالاند 2 أطاحوا بالبرازيل، حين لقب 5 مرات قياسية من 8 نهائي مونديال 2026 بكرة القدم. وأيضا سجل هالاند 2 بالنرويج بالدقيقتين 79 و90. أيضا مع أخبار الرياضة لصباح اليوم، فإذا منتابع نحن وياكم بعد اتصال من ترامب، الفيفا يعلق عقوبة مهاجم أمريكا بالوغون، وهيدا طبعا كمان من ضمن المواضيع اللي حابي اسمع رأيكم فيها حسب آخر الأخبار الرياضة. اللي قال مصدر مطلع على مكالمة هاتفية صارت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، أنه ترامب طلب من الفيفا إعادة النظر بالبطاقة الحمراء اللي حصل عليها المهاجم الأمريكي. رح نتابع نحن وياكم مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم عبر راديو توأمي. خليكم معنا وتابعونا مع جولة أخبار نتوقف عندها لمتابعة آخر وأهم المستجدات. جديد لصباح اليوم. حاب أرجع أذكركم مستمعينا بالنسبة للجيش الإيراني، نستفيد من فرصة وقف إطلاق النار لتعزيز قدراتنا القتالية ولا نضيع لحظة في سبيل ذلك. صريحين الجميع أنه مش أنه ناطرين عملية التخمين، يعني أنه يمكن المعارضين للنظام الإيراني اللي بيشوفوا يمكن بعض الأوقات أنه هيدي الفرصة والتمهل والمحادثات ممكن بهالوقت هيدا تستعيد إيران عافيتها وقوتها، فعم بيصرحوا الجماعه بشكل علني واضح وصريح أنه هيدي الهدنة عم ترجع من خلالها عم نعزز قدراتنا، فهالقد واضحين. خلينا نروح لبريك ومن بعدها منتابع مع جولة أخبار الساعة 8:30 عبر راديو تؤمي، كونوا معنا.
4: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلا، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز أبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: ABC News.
7: Today, Connor, with the top stories. At least 10 businesses are believed to be on fire after a shop was rammed and set alight in the inner Melbourne suburb of Richmond. More than 80 firefighters have responded and they're trying to stop the blaze from spreading to more shop fronts. Police say the suspects drove a vehicle into a business and set it alight before fleeing the scene. The issue of arson attacks on shops is causing a lot of angst in Melbourne at the moment. Meanwhile, there's been an outpouring of support in Melbourne for a local suburban footballer who's been critically injured during a match and is receiving end-of-life care. 27-year-old Epping midfielder Nathan Fitzgerald went in for a tackle during the reserves game against Laylaw and sustained multiple head knocks. Local football clubs and community members have rushed to express their support for the young footballer and his club. And social media giants will be questioned over anti-Semitic content on their platforms before the Royal Commission on Anti-Semitism in Sydney today. One of Meta's bosses will front the inquiry as the commission investigates the spread of Jewish hate online. Meta owns Facebook and Instagram and has been singled out by witnesses who claim the platforms at times refuse to remove posts by spreading anti-Semitism. The commission's also hearing from traditional media platforms this week, including the ABC and SBS. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
8: رئيس الأركان الإسرائيلي يلوح من جنوب لبنان بهجوم سريع حال انتهاك وقت إطلاق النار ويتوعد بعمل حازم لإزالة أي تهديدات. نتنياهو يتحدث عن علاقة متكافئة مع ترامب غداة إعلان الرئيس الأمريكي أنه صاحب القرار وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يدرك ذلك. دمشق تعلن عن زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي، هي الأولى لزعيم غربي منذ سقوط النظام السابق في سوريا.
9: سكرينيز عربية مع عيسى المرزوقي.
8: نقلت مراسلتنا عن مسؤول أمريكي كبير قوله أن عددا من دول حلف الشمال الأطلسي أبدت استعدادها للمشاركة بقدراتها فيما يخص تأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز.
6: ولفت إلى أن مسألتي مضيق هرمز وحماية حركة الملاحة البحرية ستطرحان خلال قمة الناتو المرتقبة في العاصمة التركية أنقرة الثلاثاء والأربعاء المقبلين. وقالت مصادر أمريكية أن الرئيس دونالد ترامب سيلتقي على هامش قمة الناتو مع الرئيسين السوري أحمد الشرع والأوكراني فولوديمير زيلنسكي. أثار غياب المرشد الإيراني مجتبى خامنئي عن جنازة والده تساؤلات عن سبب غيابه رغم حضور ثلاثة من أشقائه، وفيما أشار البعض إلى أن الغياب يعود لأسباب أمنية، رأى آخرون أن الغياب يعزز الشكوك بشأن صحة مجتبى خامنئي.
10: في لحظة الوداع الأخير للرجل الذي حكم إيران بالحديد والنار لعقود، لم تكن عدسات الكاميرات تبحث عن النعش، بل كانت تحاول دون جدوى اصطياد وجه مجتبى خامنئي المرشد المتوج والوريث الذي لم يظهر له أثر. ظهر مصطفى ومسعود وميثم أبناء المرشد الراحل إلى جانب النعش، أما مجتبى المرشد الجديد فبقي خارج الصورة. غياب بدأ أكبر من مجرد تفصيل بروتوكولي، خصوصا أنه لم يظهر علنا منذ مقتل والده. وسط أحاديث تتحدث اليوم عن دوافع أمنية ومخاوف من استهدافه، وفي مقابل هذا الغياب الذي فتح الباب للشكوك أكثر حول صحة المرشد الجديد الغائب، وقف أحمد وحيدي قائد الحرس الثوري الجديد كظل بجوار النعش. اختفى مجتبى عن الأنظار منذ الضربات التي أودت بحياة والده ومزقت دائرته، ومنذ ذلك الحين تضاربت الروايات حول صحته وقدرته الحقيقية على إدارة البلاد التي باتت تشهد تجاذبات كبيرة بين التيارات المتناقضة في هرم السلطة. فهل عدم ظهوره مجرد إجراء أمني مشدد لحماية المرشد الجديد، أم أنه اعتراف صامت بأن إيران تدار اليوم باسم رجل غائب، بينما يمسك الحرس الثوري بمفاتيح السلطة دون إعلان؟
6: أعلنت البحرية الأمريكية أنها علقت البحث عن أحد عناصرها كان قد أعلن عن فقدانه في الأول من يوليو الجاري في بحر العرب. وكان البحار فردا في سرب على حاملة الطائرات جورج إتش دبليو بوش، وتعرضت لحادث سقوط طائرة هليكوبتر. وأفاد الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية بأن جهود البحث والإنقاذ استمرت أكثر من 100 ساعة وغطت نحو 14,000 ميل مربع. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه على اتفاق في الرؤى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية نفى نتنياهو وجود تصدع في العلاقات، لكنه قال إنه يفعل ما يخدم مصالح إسرائيل بينما ترامب يفعل ما يخدم الولايات المتحدة.
11: الرئيس دونالد ترامب قائد للولايات المتحدة، يفعل ما يخدم بلاده، وأنا قائد لإسرائيل أفعل ما يخدم إسرائيل. في أغلب الأحيان نلتقي ونتناقش، وكما هو الأمر في أي عائلة أو صداقة قوية قد تظهر بيننا اختلافات، لكننا نناقشها بصراحة وشفافية، وعادة ما نتوصل إلى حلول.
6: قالت هيئة البث الإسرائيلية إن ضباطا من الجيشين الإسرائيلي واللبناني بدأوا اتصالات بوساطة أمريكية لتحديد مفهوم المنطقة الخالية من حزب الله قبل بدء الانسحاب التجريبي من قريتين في جنوب لبنان. وأضافت الهيئة أن إسرائيل قدمت للبنان قائمة بأسماء الضباط يشتبه بتسريبهم معلومات لحزب الله، وذلك لمنعهم من المشاركة في الألية الجديدة. وأشارت الهيئة إلى أن الجيش الإسرائيلي لم ينسحب حتى الآن من منطقتي المرحلة التجريبية، في انتظار تأكيد استعداد الجيش اللبناني لتولي زمام الأمور، وفي انتظار الضوء الأخضر من الجيش اللبناني والقيادة الوسطى الأمريكية. كما أشارت المصادر إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد في وقت لاحق نقاشا أمنيا محدودا. من جانبه قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير أن منطقة قلعة الشقيف بجنوب لبنان باتت تحت سيطرة القوات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن حزب الله بدعم من إيران أنشأ أنفاقا وبنى تحتية في المنطقة. ودعا زمير الجيش اللبناني إلى العمل على إخلاء المنطقة من عناصر حزب الله، وقال إن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل بحزم لإزالة أي تهديدات من الأراضي اللبنانية، وأنه على أهبة الاستعداد لشن هجوم سريع في حال انتهاك وقف إطلاق النار. نفى حنا العميل رئيس بلدية ترميش الواقعة بالجنوب اللبناني بشكل قاطع ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن بلدات مسيحية بالجنوب طلبت الانضمام إلى إسرائيل. وأضاف رئيس بلدية ترميش أن مجرد التفكير بمثل هذا الأمر غير وارد إطلاقا، مشيرا إلى أن 15 بلدة مسيحية كانت أصدرت قبل يومين بيانا نفت فيه هذه الادعاءات. وكان نتنياهو قال في مقابلة مع محطة فوكس نيوز أن بعض القرى اللبنانية المسيحية طلبت من إسرائيل أن تضمها إليها.
11: لدينا الكثير من الأصدقاء، وأقول لكم بأننا نهتم بأصدقائنا وبخاصة المسيحيين في الشرق الأوسط. بعض من المسيحيين في لبنان طلبوا منا فعليا أن ينضموا إلى إسرائيل لأننا نحميهم من قوات حزب الله.
6: أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل كل من محمد نجيب عاشور وهو قائد فصيل من وحدة النخبة التابعة للجناح العسكري لحركة حماس، وتامر الصعيد أبو نخل وهو قائد خلية ضمن الجناح العسكري للحركة في قطاع غزة. وذكر الجيش أن عاشور وأبو نخل كان لهما دور في مخططات لتنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية. أعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور دمشق في المستقبل القريب من دون تحديد موعد الزيارة. وقالت الرئاسة السورية أن المحادثات ستتناول تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. وسيرافق ماكرون وفد يضم مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية. وستكون زيارة ماكرون الأولى لرئيس دولة كبرى لسوريا منذ سقوط النظام السابق في ديسمبر عام 2024. أثار مقطع مصور جمع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بسلفه محمد الشيع السوداني في مجلس عزاء جدلا واسعا على منصات التواصل. الجدل لم يتوقف عند طبيعة اللقاء بل امتد إلى حملة مكافحة الفساد.
12: هذه اللقطة أثارت جدلا واسعا على منصات التواصل، وخلال ساعات تحولت إلى واحدة من أكثر المقاطع تداولا بين العراقيين. فالبعض رأى أن اللقاء بين رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وسلفه محمد الشيع السوداني لا ينسجم مع أجواء حملة مكافحة الفساد، وهي الحملة التي استهدفت أشخاصا مقربين من السوداني، حتى أن رئيس الوزراء السابق اعتبر هذه الحملة بمثابة هجوم شخصي عليه، لأنها أدت إلى اعتقال عدد كبير من النواب المنتمين إلى تحالفه. لذلك علق البعض وتساءل عن طبيعة العلاقة بين الرجلين، وإذا ما كان هناك خلاف بينهما من الأساس. وهناك من علق قائلا: استهدفوا الأسماك الصغيرة وتركوا حيتان الفساد. وآخرون وصفوا هذه الحملة بالمسرحية، فيما رأى البعض أن الحكم عليها يجب أن يكون من خلال نتائجها لا من خلال لقطة. والجدل لم يتوقف هنا، إذ أعاد ناشطون نشر فيديو يقارن بين أول جلسة لحكومتي الزيدي.

0: تحياتنا صباح الخير لكم مستمعين راديو تؤمي مع كثير من الأخبار اللي عم نتابعها انطلاقا من أخبارنا طبعا اليوم الأسترالي في موضوع كثير مهم واليوم عم بيتم التداول فيه عن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي. اسمعوا ملا خبرية واسمعوا طريقة اللي عم يتعاطى فيها رئيس الوزراء اللي كتار اعتبروها أنه هيدي لا تليق بمنصب رئيس الوزراء الأسترالي، وكلامه يعني مثل كأنه يعني عم بيطرق لهيك المسألة الأنثوية وبالوقت اللي كان رئيس الوزراء لواجه انتقادات حادة طالت سلوكه وهيبته السياسية، اتهامات بتدني معايير المنصب الرفيع اللي بيشغله. تصريحات ألبانيزي كان خلال استضافته ببودكاست مع الإعلامية نيكي أوسبورن لأثارت عاصفة من الجدل يلي راح فيها رئيس الوزراء لحوار وصف بالمبتذل. كان عم يتبادل الضحك الساخر وعم يجيب على أسئلة شخصية وحميمية ما بتليق بمقامه السياسي. فبفقرة خصصت أن يفضل بين شهيرات أستراليا والنجوم والنجمات المشهورين بأستراليا، أعلن ألبانيزي عن رغبته بإقامة علاقة مع النجمة كايلي ميناغ، تجاهل كونه متزوج جديد من 6 أشهر بس. موقف الأمر عند هيدا الحد، بل وافق المذيع الرأي بحديث جرى بطريقة هيك فجة حول حياته الحميمية مع زوجته. بيشوف مراقبون أنه هيدا الشيء بيشكل هبوط غير مسبوق بمعايير العمل السياسي الأسترالي، إهانة واضحة للمرأة تحديدا لزوجته للفنانة كايلي ميناغ اللي صار مثل هيك تسليحة بشكل علني. مش قليل يعني أنه هيدا كلام مسيء جدا. وبتسأل اليوم الشارع الأسترالي، هل صار تقزيم النساء وتحويله لمجرد رغبات عابرة هو الرسالة الجديدة لحزب العمال؟ أنه هل قد في استخفاف؟ أنه منقعد من نكت على النجمات وعباله؟ لا لا لا، في شيء غلط، في شيء مش طبيعي، في شيء ما بعرف أنه هل يمكن السكوت عن هالتصريحات لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي؟ أو يا مسافر كتر الأبايح، ما بعرف، هل هي سقطة إعلامية تعيد إخفاقات كمان كانت سابقا لرئيس الوزراء ألبانيزي؟ كلنا نذكر قبل 3 سنين وقت حضور ألبانيزي حفل زفاف الإعلامي كايلي سانديلاندز، كان شكل صدمة كبيرة بعد أنه شافوه وعم يختلف بضيوف من بينهم مهرب مخدرات مدين ومدير بيت دعارة سابق وأحد رموز الجريمة المنظمة. مشهد شافه كتار بشكل مهين لمنصب رئيس الوزراء، وصورة كأداة تسلي بحفل بضج بالبذخ والابتزال. هون منتقدون بيشوفوا أنه ألبانيزي اللي هو أكيد من خلفية عملية بيفتقر للمسؤولية اللي بيطلبها منصبه، وبيرسم صورة لزعيم يستميت لإرضاء الجماهير على حساب هيبة الدولة بوقت كان يفترض فيه برجل يقود أمي أن يمتلك من احترام الذات والمنصب ما بيدفعه لطرد أي صحفي يتجرأ على طرح مثل هيدي الأسئلة. اليوم أكيد في موجة كتير، موجة غضب واستنكار عم تجتاح الأوساط النسوية بأستراليا على خلفية تصريحات وصفت بالمهينة أطلق رئيس الوزراء خلال استضافته بهالبرنامج. ناشطات من بينهم النائب زالي سيغال وغيرهم أدانوا بشدة تصريحات ألبانيزي اللي قال فيها هو عم بيمزح أنه رح يرتبط بالفنانة كايلي ميناغ. لا يعني هون كتير رح فيها رئيس الوزراء في حال فشل زواجه الحالي، وهو مع تبرده الحركات النسوية حديث مبتذل لا يليق بمقام رئيس الوزراء. شو هالحكي؟ خليني اسمع رأيكم مستمعينا بهيدا الموضوع. هل يعقل أن نسمع تصريحات من قبل رئيس وزراء اليوم مفروض يكون يحترم منصبه، يحترم الجمهور، يحترم السيدات، أنه في حال يعني خلص من زواجه، يعني انتهى زواجه ما صار له 6 أشهر بيروح ليتزوج كايلي ميناغ؟ فإذا نسمع رأيكم وتعليقاتكم، هل هذا الأمر يليق بمنصب رئيس وزراء؟ تصوروا أنه شخص بهيدا المنصب اللي مفروض يكون كل كلمة محسوبة عليه، كل تصرف محسوب عليه، أنه يتصرف بهيدا الاستخفاف لمجرد يعني صحفية طرحت عليه هذه الأسئلة مفروض يرفضها أقله، أو مفروض ما يروح يعني لبرنامج أو لبودكاست عارف أنه وين رح يصفي يعني بنهاية المطاف بأسئلة محرجة، ورح يجيب عليها بكل راحة. يعني هو كان كتير مبسوط بهذه المقابلة وضحكته وطريقته وأسلوبه اللي فعلا اليوم في ضجة إعلامية كتير كبيرة. هل برأيكم هيدا كلام يصلح لرئيس وزراء أستراليا؟ خليني اسمع رأيكم بهذا الموضوع، أم فعلا مفروض يقدم اعتذار على لئام في رئيس الوزراء لسيدات أستراليا؟ 02-96-33-33-0 عبر الواتساب على 04-10-638-638. كيف شفتوا موقف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي من هذه الناحية؟ هل برأيكم رئيس الوزراء عليه أن يقدم اعتذار لأنه طلع بهيك تصريحات موسيقى للنساء لزوجته لكايلي ميناغ النجم الأسترالي؟ نسمع إذن تعليقاتكم على الهواء مباشرة عبر هواء راديو تؤمي. كمان ما ننسى أنه بالنسبة لموضوع اليوم نتنياهو اللي كان صرح أنه في بلدات ومناطق مسيحية عم تطلب الانضمام لإسرائيل، وهيدا اللي نفيه رئيس بلدية رميش، نفي قطعا أنه هيدا كلام قد يكون يعني لزرع الفتنة داخل الأوساط اللبنانية. رح نتابع إذن مع تعليقاتكم على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع فيكن تشاركونا من بعد استراحة قصيرة.
1: اتصل هلا هلا يو اندرستاند انجلش على 2ME أستراليا على 96530 وشارك بوجهة نظرك بكل أستراليا. 2ME أستراليا.
2: Give it to me baby.
3: You know only the juicy stuff.
1: اتصل هلا.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-1700.
5: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
6: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز، 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790-7000 9790-7000 7000.
7: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على رؤيا أمي أستراليا.
0: نرجع لكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 أيام من خلال تصريحات رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي عامل ضجة إعلامية كتير كبيرة من خلال كلامه اللي لا يليق أبدا بمنصبه. خلينا نسمع رأيكم هل على رئيس الوزراء أن يقدم اعتذاره؟ وأكيد رح نسمعكم ما قاله رئيس الوزراء بعد شوي. معنا اتصال من هادي من رايت سيدني. صباح الخير.
8: صباح النور ستي كلود، يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك، صباح النور
8: ستي كلود. بدي اطلب منك شوية وقت لانه جمعة الماضي ما اعطيتيني وقت.
0: تفضل.
8: من الموضوع جمعة الماضي عن زيارة الشيباني للبنان، فكان في كذا غلطة بزيارة الشيباني للبنان. اول شيء هو وزير خارجية سورية بالحكومة الحالية، فمفروض وزير الخارجية اللبناني هو يستقبله، مش رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وما بعرف شو، ووزير الخارجية يجتمع فيه على الهامش في قصر الجمهوري. وزير الخارجية يستقبل من رئيس وزير الخارجية، رئيس الجمهورية يستقبل من رئيس الجمهورية. هذه الشغلة الأولى. الشغلة الثانية بالنسبة لاستقباله بمدينة طرابلس، الاستقبال الحاشد أهلا وسهلا فيه بلبنان ومثل أي ضيف ثاني، ولكن ايش تم استقباله بلبنان بهالحفل؟
0: صوت مش واضح، صوت مش واضح. اذا في مجال بليز بدون السبيكر لانه عم بيكون في تقطيع، اذا في امكانيه بليز.
9: هلا سمعتيني هلا؟
0: ايه افضل، كلني سمع لك.
9: اوكي. بالنسبه لاستقباله بمدينه طرابلس بالحفاوي هيدي بالشمال اللبناني، يعني معروف انه اليوم في سيار ديني بالشمال اللبناني ينتمي الى ما ينتمي اليه الشيباني والجولاني. اوكي. ولا ننسى أن مدينة طرابلس والشمال قدم 5000 شهيد بالثورة السورية لإسقاط النظام السوري، فأكيد بده يستقبل بهالحفاوي بمدينة طرابلس. وهذا الشيء اللي كانوا عم يطالبوا باستعادة الدولة وبسلطة الدولة والأبواق كلياتها اللي بيخونوا حزب الله، وليش تدخل حزب الله في سوريا؟ اليوم بلشنا نجني الثمارة في طرابلس وفي الشمال اللبناني. أما بالنسبة لموضوع أنتوني ألبانيزي اللي طرحتيه اليوم،
0: نعم تفضل.
9: بالنسبة للموضوع هذا، بما أنك ذكرت اليوم حركات نسوية

0: مع انه انا مش معه للزلمه، مش عم دافع عنه انا، لانه انا مني معه، انا ضده على فكره، عرفتي؟ بس انا عم بحكي اليوم شو عم بيصير. اليوم بده يلاقوا اي غلط، اذا عطس بيقولوا عطس، مش لانه هو حكي غلط ولا حكي صح. لو كانوا هني معه ان شاء الله هذا الحديث نفسه حكي بطريقة.
1: انا بدي موقف رئيس الوزراء وكلمه، انا ما بعرف ان شاء الله بتكون معه ان شاء الله بتكون ضده، هيدي عندك حريه إنسان. الراي عندك كل الحريه انك تكون معه او تكون ضده. انت كمواطن سمعت هيدا الكلام شو بيعني لك؟ هل هيدا يليق برئيس وزراء؟
0: أول شيء أنا ما سمعته، أنا سمعته منك من الراديو بس. أوكي. ولكن اليوم هو بنتيجة بشر مثله أي بشر.
1: طيب سمعته مني من الراديو أنه هو يحكي هيك، عم تتهرب هادي هادي، ما تبرم هيك، أنه أنا عم بقلك، أنه أنا عم بنقلك شو حكي رئيس الوزراء، وإنت سمعت هيدا الكلام شو بيكون موقفك؟ رح سمعك إياه ورح سمعك بعدمة لسانه وشو قال رئيس
0: أنا الوزراء. أنا بدك تيجي رح أقلك شغلة، إذا كان كلام بذيء انا ضده بغض النظر مين من كان يكون، بس انا بحكيك اليوم الرأي السياسي. اوكي، اليوم بوريس جونسون هذا رئيس وزراء بريطانيا عمل حفلة شذوذ جنسي عنده بالبيت، وكان كل وسائل الاعلام وكل الاعلام غطاها، ما حدا فتح فمه كرماله. ليش؟ لانه كان الغطاء السياسي مغطى عليه، كان بدهم اياه يكون بالسياسي، ما حدا واقف ضده. ليش اليوم بس واحد يحكي كلمة بنوقف ضده كمان؟ ما هيدا عمل لك اليوم، مش دخل ضروري هو شو حكي، ضروري هو الموقف.
1: انا ما عم باخذ الموضوع سياسيا، انت عم ترجع بتاخذني على الموقف السياسي. انا ما بدي اخذ اذا انت مع ولا ضد كل هالامور، انا بدي اسمع منك اذا انت سمعت كلام من قبل رئيس الوزراء شو بيكون انت موقفك، شو بيكون موقف بناتك متى من هالكلام اللي سمعته.
0: انا ما بيهمني هذا الكلام، انا بيهمني اليوم السياسه هل هي تتوافق مع البلد ولا لا. ان شاء الله بده يروح ينام مع 10 نسوان، مش فارقني عندي.
1: لا ولا هو أنه كموقف لرئيس وزراء مفروض يعبي محله، أنه الهيبة موقف ومنصبه مفروض تكون موجودة ومحفوظة.
0: ما بيهمني وش بدي يعمل مع النسوان، ما بيهمني شو بدي يعمل مع النسوان، شو بدي يتجوز أربعة مش فرقين عندي. بيهمني اليوم اقتصاديا شو عم بيعمل البلد، سياسيا شو عم بيعمل البلد، علاقات خارجية مع البلد، هيدا اللي بيهمني. أنا شو بيهمني إذا بدي ينام مع 10 نسوان، شو عمني شو يجيني.
1: أوكي، هيدا رأيك، شكرا لك. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي مع استراحة، ومن بعدها منكمل مع جولتنا الإخبارية ومنتابع بهيدا الموضوع. رح تسمعوا ما قاله رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أثناء مقابلته ببودكاست، خليكم معنا.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز، 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
3: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: كان عليك فقط أن تقل ابنك إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر، عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
5: On the air, every hour. First. 2ME Australia.

أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف من قناة الجديد. قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير خلال جولة ميدانية في مرتفعات قلعة الشكيف إن المنطقة تعد موقعا حاكما يكتظ ببنى تحتية إرهابية على حسب تعبيره، مدعيا أن حزب الله أقام فيها بتمويل وتوجيه إيراني منظومات وأنفاقا تحت الأرض على مدى عقود بهدف تهديد بلدات شمال إسرائيل. وأضاف زمير أن القوات الإسرائيلية تسيطر اليوم على المواقع الرئيسية فوق

الأرض وكذلك على المسارات والمنشآت تحت الأرض، معتبرا على أن على الجيش اللبناني الوفاء بالتزاماته بموجب الاتفاق التاريخي والعمل على تطهير المنطقة من عناصر حزب الله. وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل بحزم لإزالة التهديدات من الأراضي اللبنانية، وأنه على أهبة الاستعداد للانتقال إلى هجوم سريع إذا جرى انتهاك وقف إطلاق النار. كما ادعى رئيس الأركان الإسرائيلي إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية أضعفت حزب الله، مضيفا أن الحزب اليوم منهك وقد مني بالهزيمة في كل مواجهة خاضها مع قواتنا. إلى ذلك أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن تقارير كشفت عن تقدم في التحضيرات الخاصة بالمرحلة المقبلة من انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من مناطق في جنوب لبنان، مع انخراط أمريكي مباشر في تنسيق العملية ووضع آلية مشتركة للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار ونقل المسؤولية إلى الجيش اللبناني. تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاثم آل ثاني اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو ووزير أوروبا، وبحث الطرفان علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وناقشا آخر المستجدات الأقليمية لا سيما في لبنان والجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين إيرما وإيران. حذرت 6 منظمات حقوقية من أن الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان يهدد بخذلان ضحايا جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في لبنان. وأوضحت المنظمات ومن بينها العفو الدولي وهيومن رايتس ووتش في بيان مشترك أن الاتفاق يكرس الإفلات من العقاب ويشرعن التهجير القسري المطول لعشرات الآلاف من سكان الجنوب، لافتة إلى أن البند 13 من الاتفاق يلزم حكومتي إسرائيل ولبنان بوقف جميع الأعمال العدائية أو المناوئة في المحافل السياسية أو القانونية الدولية، بما قد يقيد ويفسر بأنه تقييد للجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية أيضا. وانتقدت المنظمات أيضا البند 3 الذي يجعل عودة السكان إلى مناطق محتلة على طول الحدود مشروطة بالتأكيد من نجاح نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية وتفكيك بنيتها التحتية، مشيرة إلى أن هذا الشرط يتناقض حظر التهجير القسري ويلتف على القاعدة الأساسية في القانون الدولي الإنساني التي توجب السماح للناس بالعودة فور انتهاء الأعمال العدائية أو زوال أسباب تهجيرهم. ودعت المنظمات السلطات اللبنانية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لفتح مسار فعلي للمساءلة. أعلنت مديرية الإعلام في الرئاسة السورية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. يرافقه وفد يضم مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية، مشيرة إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الفرنسي سيجريان جلسة حوار مستديرة مع الوفدين. ولفتت المديرية إلى أن المباحثات ستتناول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وآفاق التعاون الثنائي في إطار الحرص المشترك على مواصلة الحوار السياسي وتعزيز العلاقات بين البلدين. أكد رئيس بلدية بيروت إبراهيم زيدان أنه أثناء متابعة رفع التعديات اليوم من شوارع العاصمة بيروت، طلبنا نقل الحاويات من أمام مدافن محيط منطقة الخجقشي، وسيتم تنظيف المكان وترتيبه، كما سيتم تثبيت دوريات في أرض جلول بناء على اتصال مع قائد فوج حرس بيروت العميد عباس الحسيني. وقال زيدان في بيان: سنتابع التحرك في كل شوارع العاصمة بيروت وأحيائها ومن دون استثناء لتطبيق القانون على الجميع، لافتا إلى أنه هناك قرارات ملزمة صادرة من المجلس البلدي والمحافظ القاضي مروان عبود ولن نقبل إلا أن تنفذ.
وصلنا إلى ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: سنيل اليوم الطقس جاي، درجات الحرارة 16 مل بموشمس، كمان 16 درجة. اي
1: اي اي اي اي اي اي لايك يو فيري ماتش، اي اي اي اي اي اي ثينك يور جراند، واي واي واي از ات ذات وين اي فيل ا تاتش، ماي جاد ستوب تو بي ذا باند، اي اي اي اي اي لايك يو تو هولد مي تايت، يو ار تو تو تو تو تو ديفاين. If you want to be in someone's arms tonight, just be sure the arms you're in are mine. Oh, I like your lips, and I like your eyes. You do like my hips,

0: معكم دايما أنا بالراديو تؤني أستراليا على 1638 أيام كاملين نحن وياكم سوا لقائنا ومشوارنا الصباحي مع الأخبار البارزه لليوم. وطبعا اليوم رئيس الوزراء اللي كان عامل ضجة إعلامية كبيرة حول تصريحاته الأخيرة واللي أثارت جدل كتير كبير. فإذا خلينا نسمع هيك إذا بيمشي الحال نسمع مقطع من
1: I've just got married. I'm only 6 months in.
2: But if it goes tits up, let's just pretend.
1: Oh, Kylie, clearly.
2: You'd marry Kylie and Shagger and Data?
1: All of the above.
2: All right, it's a triple.
1: She's terrific. 6 months in.
2: Still in the honeymoon period.
1: Absolutely.
2: Yes, still bonking like rabbits.
1: Well, you know, when we have time.
2: Yeah, that's fair. That's what happens when you get married. You've got to schedule it, don't you?
1: After the footy. It's always a good aphrodisiac, a souse win.
2: What's the most crap gift you've ever received on an overseas jaunt?
1: Oh gee, it is something I got recently here.
0: فإذن هيدي طبعا المقابلة اللي أثارت جدل لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي. بنرجع نسمع مقطع.
2: كايلي مينوغ, نيكول كيدمان, or روندا بيرتشمول.
1: I've just got married. I'm only 6 months in.
2: But if it goes tits up, let's just pretend.
1: Oh, Kylie, clearly.
2: You'd marry Kylie and Shagger and Data?
1: All of the above.
2: All right,
1: she's terrific. 6 months in.
0: فهيدا حديث لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي أكيد عامل ضجة إعلامية كتير كبيرة نتيجة تصريحاته المثيرة للجدل. فخليني أسمع رأيكم, شو تعليقكم حول ما ذكره رئيس الوزراء واللي استخدم هيدي الكلمات, أو يعني حتى المذيعة يلي جرته لهيدا الكلام كان مفروض ما يرد أو بحنكي, كان مفروض أنه مش مفروض ينزلق لهذا المستوى, وخاصة يعني من خلال ما ذكروا هيدا. طبعا مشوف في موجة غضب واستنكار كمان من قبل الأوساط النسوية بأستراليا على خلفية تصريحاته واللي وصفوها بالمهينة. أطلق رئيس الوزراء خلال استضافته برنامج بودكاست ناشطات يلي من بينهم نائب زالي ستيغال وغيرهم اللي أدينوا بشد هذه التصريحات اللي قال فيها أنه بيرتبط بالفنانة كايلي مينوغ في حال فشل زواجه, وهو ما اعتبرته الحركات النسوية حديث مبتذل لا يليق بمقام رئيس الوزراء. فحسب ما عرفنا بخلال هالوقت أنه رئيس الوزراء اللي طبعا قدم اعتذاره حسب آخر المعلومات قدم اعتذاره, وهون بيقول تعرض من بعد ما تعرض لانتقادات حادي بسبب تصريحاته مما دفعه لتقديم اعتذار اليوم الاثنين. وبيقول ببيان مقتضب صدر عن مكتبه بعتذر بلا تحفظ عن هذه التصريحات. وعند سؤال عن رأيه في الحوار بتقول النائب المستقل عن دائرة فاولر أن تصريحات رئيس الوزراء لا تليق برجل نبيل. كمان قالت لبرنامج أحد البرامج بالبرلمان ليس من المفترض فينا استخدام كلمات معينة, بشوف أنه هيدا السلوك لا يليق برجل بهيدا المنصب, لكن ربما بيحاول رئيس الوزراء استقطاب فئة أخرى أي جمهور مستهدف, ما بمانع استخدام هيدا نوع من الألفاظ. فعلا عن جد يعني هيدي الشعبوية. هلا كان عم يتهم بولين هانسن أم بالشعبوية, ولكن الحقيقة هيدا الكلام الشعبوي اللي عم يستعمله رئيس الوزراء, ولكن ما كان عارف رئيس الوزراء أنه رح يتعرض لهيدا الكم من الانتقادات عبر وسائل الأعلام يلي انتقدوا هيدا الأسلوب هيك ما بعرف بدي أقول يعني لا يليق, بكفيني أن أقول أن هيدا الكلام لا يليق برجل بهالمنصب رئيس وزراء أستراليا, أنك تروح لحتى يفضلوك مين النجمات يلي بتحب ترتبط فيهم, تقولون كايلي مينوغ وأنا صار لي 6 أشهر بعد مزوج, أنه في شيء غلط يعني بالموضوع, في شيء غلط يعني أكيد ما بعرف إذا الاعتذار بكفي بالنسبة لكم، خليني أسمع رأيكم. وهل فعلا اليوم عم بيحاول رئيس الوزراء استقطاب جمهور معين بيوافق على هيدا النوع من الحديث؟ بهيك هيدا الحديث ما بعرف إذا بتعتبروه حديث شعبوي، ما كمان منه حديث شعبوي بقدر ما هو حديث في أوقات حديث شعبوية بتلاقيها أنه ممكن توصل رسالة ما أو ممكن تلمس أفكار الناس، ولكن اليوم عم نشوف أنه مش هيك الموضوع. خليني تابع معكم، نرجع سوا نسمع ما ذكره رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أثناء مقابلته لأثار جدل كتير كبير رغم اعتذاره، ولكن هل الاعتذار كافي؟ نسمع.
2: Shag, marry, date. Kylie Minogue, Nicole Kidman, or Rhonda Birchmore?
1: I've just got married. I'm only 6 months in.
2: But if it goes tits up, let's just pretend.
1: Oh, Kylie, clearly.
2: You'd marry Kylie and Shagger and date her?
1: All of the above.
2: All right, it's a triple.
1: She's terrific.
0: لا وفيت بالحديث وهيك مرتاح كان بالوضع مثل عجبه يعني من طريقة الصوت هيك مرتاح كان جدا بكلامه وحديثه وواثق يعني كمان كايلي مينوغ كايلي. خلينا نسمع تعليق على الهواء معنا عمر من رايت سيدني. صباح الخير لك عمر.
3: صباح النور.
0: صباح النور، مبروك أول شيء يعني لخروجكم من المونديال. يعني
3: ما حبينا نترككم زهقانين لحالكم الألمان، يعني لنا بنطلع منصليكم شي دقة ترنيب دقة 400 ما بعرف
0: معلوم. لا بس طلعتكم كانت مطنطن يعني مش طالعة هيك عادي، لا على على الصفر على الصفر. فهلا يا ريت يصير لنا هيك كمان نسمع هيدي الغنية للفريق
3: النرويجي.
0: ايه وصلت لك الغنية؟ لا بس
3: بعد ما وصل لي
0: اوكي رح نوصل لك اياها ان شاء الله. على كل إن لا كان فعلا المباراة كانت كتير حلوة، انا سمعتها ما حضرتها، سمعت هيك النتائج كانوا دايما عم يعطوني الابديت.
3: سمعت ولحضرت
0: سمعت
3: انه ايه انه نروج انه منو هالفريق المهم، مش انه المانيا او
0: لا اول سنة بتتأهل.
3: ايه
0: بعد ما ده طلعنا مع البارغواي، البارغواي اللي تحدد الفريق الفرنسي بشراسة، يعني الفريق الفرنسي بطلوع الروح سجلوا بضربة الجزاء جول يعني، وهيدا بابي يعني والله اسم الله. بس انت
3: هالسبور هيك يعني يوم عليك يوم عليك
0: تحلو بالروح الرياضية ماشي الحال. خلينا نرجع لعند رئيس الوزراء، شو كيف بتلاقي تعليقاته وتصريحاته؟
3: هلا انا في نقطتين بدك تسمحي لي فيهم احكي. اول نقطه تعليق على الحديث اليوم يعني الموضوع اللي طرحتيه اليوم، وتاني نقطة بدي رد على اللي صار نهار الجمعة لأنه ما صار لي مجال أحكي، حاولت أتصل بس ما أخذتيني على الهواء لتاني مرة.
0: نعم.
3: بقى أول شيء بموضوع اليوم، أنا بتفهم رأيه لأنتوني ألبانيزي، بدي كمان ألفت الانتباه للشغلة أنه نحن يمكن نشوف هيدي الأمور منك الهلا أو لأنه هو بموقع مسؤولية أو بموقع تيكون آيدل للمجتمع للبنات للشباب لا إنما هنالك، إنما النقطة أنه بدنا نفهم الشخص اللي عم نحكي عنه منه تربية شرق أوسطية، يعني بالنسبة للتربية تبعه أمر طبيعي.
0: أنت عم تسمع الإعلام الأسترالي تلفزيون إعلام صحافي
3: حتى
0: هن يعني اليوم ما حدا قابل بهيدي تصريحات، يعني اضطر رئيس الوزراء اليوم يقدم اعتذار لأنه عرف أنه أخطأ.
3: اعتذر؟
0: اعتذر أكيد اليوم صباح اليوم قدم اعتذار رئيس الوزراء.
3: أها ايه ممكن هلا ما قدرت افهم انا شو
0: بس بكل الاحوال يعني
3: يعني سمعت انه بس قال انه هم مثلا بتعجبوا فعلي مرون اوكي كل واحد يقول مثلا انا بتعجبني ما بعرف مين
0: لا انه يقيم معها علاقه انه هيدا امر انه اكيد كثير بشع
3: هلا
0: بدي ارجع نرجع اهم ما ورد بكلام وحديث رئيس الوزراء اوكي
3: في نقطة بدي أوضحها بس اللي صار الحديث من موضوع الجمعة وقت كلت عن قديش الانتماء لأستراليا وحتى لو كانت بالمقابل عن لبنان بدي أوضح شغلة لأنه على فكرة اللي حكاه هادي من شوية كمان يعني أنا أصنع على كلام هادي اللي قاله من شوية بهالموضوع كمان على بموضوع نهار الجمعة بس بدي رد على هادي ونبيلة وفي مدام ما قدرت أحفظ اسمها هادي قالت انه كلامي عطول منطقي انما هالمرة زحطت فيها عن نهار الجمعة بدي أوضح انه اول شيء لبنان بقلبي انا وما في حدا ما بحب البلد اللي خلق فيه وقضى سنين طويلة فيه بس الفكرة يلي هو كنت أقول أنا لبنان شو قدم يعني لبنان اللي قدمه أخذ مصريات إحنا بلبنوكي أنا ما عم بحكي لبنان هو الأرض والسماء والهواء والمغارب شو عم بحكي المؤسسات والحياة تبع لبنان أخذ مصريات بلبنوكي لبنان مقدم لي مجرير على الطرقات زبالة على الطرقات هوا ملوث قضاء مسيس فساد سياسي شو يعني حدث ولا حرج يعني اذا منكسر التفاصيل الاكل ما عليه رقابه يعني بتذكر بفتره الكوفيد فتره لازمه كانوا عم بيجيبوا حمير عم بحكي جد قالوا على الاخبار يعني حمير عجزي من تركيا يذبحون ويبيعوا لحمه
0: نعم أكيد فوضى كبير يعني وفساد كتير
3: عنا بلبنان وما في مراقبة ولا على شيء لا على الصناعة ولا على الصناعة الغذائية ولا على المبارك شو ولا على المبارك شو إنما طبعا كل حدا بحب أصله وبحب عنده حنين لبلاده ولا لجذوره صحيح
0: نعم
3: وخصوصا إنه عنا بلد جغرافيا كتير حلو مناخه كتير حلو
0: أكيد
3: المشكلة بالإدارة اللي إدارة هالبلد
0: نعم صحيح شكرا لك عمر على المداخلة رح نتابع مع مزيد من التعليقات على الهواء على 02-965-330 لكل اللي عنده أي تعليق على موضوع اليوم بالنسبة لكلام رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي لليوم أصدر بيان من مكتبه اللي قدم فيه اعتذار مش أنه هو شخصيا أصدر بيان من مكتبه قدم فيه اعتذار على شيء اللي تفوه فيه أثناء هذه المقابلة برجع بذكركم فيها وكي بتسمعوا هذا الكلام اللي للحقيقة لا يليق برجل مستلم منصب رئاسة الوزراء هلا في يتهرب منه مش أنه يروح بطريقته بأسلوبه بالضحكة وبالكل الأمور اللي قام فيها بأثناء هذه المقابلة اللي حسيناه مثل كأنه منسجم ومكتر يعني بهالحديث بالوقت يلي الحنكة السياسية حتى لو كانت طرحت عليه أسئلة محرجة مفروض يتنصل منها بطريقة كتير ذكية لكن هو كان عايشة ومكتر بنسمع
4: 2ME Shag, marry, date. Kylie Minogue, Nicole Kidman, or Rhonda Birchmore?
5: I've just got married. I'm only 6 months in.
4: But if it goes tits up, let's just pretend.
5: Oh, Kylie, clearly.
4: You'd marry Kylie and Shagger and date her?
5: All of the above.
4: All right, it's a triple.
5: She's terrific.
0: 2ME. Kellon? خليني اسمع رأيكم للأسف أنه للحقيقة عم نسمع كلام من قبل رئيس وزراء بهيدا المستوى أكيد هيدا مش مقبول ولا بأي شكل، ولكن حسنا فعل رئيس الوزراء لأصدر بيان من مكتبه قدم اعتذاره على ما دار في هذه المقابلة. 0296533 لكل اللي عنده أي تعليق على مواضيع اليوم، كمان كلام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلي كان ذكر أنه في بعض القرى المسيحية عم تطلب الانضمام لإسرائيل. هيدا كلام مرفوض، هيدا كلام أكيد نفي رئيس بلدية رميش اللي نكر ونفى هذا الادعاء نتنياهو. وهون شو الهدف برأيكم؟ هل هو اللي خلق فتنة داخلية؟ هل هو فعلا اللي خلق فتنة داخلية داخل المجتمع اللبناني؟ على 0296333330 كمان موضوع كتير مهم حابي اسمع رأيكم وتعليقكم حوله. هل برأيكم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بكلامه لجر المسيحيين لحرب لزرع فتنة مع بقية الأفريقاء اللي بيقلن أنه بعض القرى المسيحية بدل انضمام لإسرائيل؟ تعليقكم على هيدا الكلام اللي أكيد بيطرح علامات استفهام كتير كبيرة إذا كان في هونيك نوايا لخلق فتنة داخلية. هلأ الموضوع الآخر، إرسال وفد للمشاركة بجنازة المرشد الأعلى علي خامنئي، أثار مشاركة وزير الدفاع اللبناني الجنازة، كانت ملفتة يعني للحقيقة. ما بعرف انتو كيف شفتوها، هل كان يجب مشاركة وزير الدفاع في جنازة المرشد الأعلى علي خامنئي اللي اغتالته أمريكا، اللي قامت بعملية اغتياله الولايات المتحدة، وكمان بنفس الوقت يلي اليوم الولايات المتحدة يلي هي ظاهر أنه على علاقة جيدة مع الحكومة اللبنانية ومع الدولة اللبنانية؟ فخليني اسمع رأيكم مشاركة وزير الدفاع بجنازة المرشد الأعلى علي خامنئي، كيف شفتوها؟ هل كانت ضرورية؟ هل برأيكم كانت ضرورية أم كان خطأ لحتى كمان يحطوا علامة استفهام أو علامة سودة مثلا على إيد الحكومة، ويعني اللي أرسلت وزير الدفاع للمشاركة في هذه الجنازة؟ وماذا عن الدموع اللي صار فيها كتير من التعليقات، دموع قليباف يعني البعض بيشوف يعني كمان نظرة وزير الخارجية تجاهه، التعليقات اللي اجتاحت السوشيال ميديا، البعض وصفها أنه بالدموع المزيفة لأنه في هونيك انقسام داخل إيران، البعض يلي بده الدبلوماسية والبعض رافض، يعني خاصة الحرس الثوري والمسؤولين بالحرس الثوري الإيراني اللي رافضين لأي تسويات أو أي تنازلات عم بتطالب فيها واشنطن. رح نتوقف عند استراحة ومن بعدها منكمل مع تعليقاتكم. لكل اللي عنده أي تعليق على الهواء على 0296533 منتوقف عند استراحة قصيرة ومن بعدها منتابع مشوارنا عبر راديو تو أمي أستراليا.

0: جديد الإصدارات لأول مرة بأستراليا وعبر راديو تؤمي سمعتوا لجديد الفنان راغب عليمي. رح نتابع نحن وياكم من تؤمي أستراليا مع استراحة، ومن بعدها رح نتابع مع مزيد من الأخبار الصباحية. كونوا معنا وتابعونا.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: القديس بابا يوحنا بولس الثاني جون بول، يلي كرس حياته لوحدة الكنيسة ولوحدة المسيحيين، البابا الأحب إلى قلوب الشبيبة. من عيده كل 22 تشرين الأول من كل سنة ومنحتفل بقداسته. لمن بليلة تطويبه في ست فلوريباث مورا دياز من كوستاريكا، أم لعيلة كبيرة، صار معها برين أنيوريزم أو تمدد الأوعية الدماغية. حضرته على التي في بليلة التطويب وسمعته عم بيهمس بدينتها stand up don't be afraid، وتاني نهار صباحا كانت شفيت كليا، هي يلي كان بقيلة أيام عديدة قليلة حتى تموت حسب التشخيص الطبي. أول مرة بتاريخ البشرية قدر جمع سنة 1986 بالفاتيكان جميع الديانات، وقدر يعمل 144 سفرية برات إيطاليا حتى ينشر كلمة الله. من قله على الطريقة اللبنانية جون بول 2 we love you، جون بول 2 pray for all religions، منصلي لك لتحمي جميع الديانات السماوية وتحمي مرضى الباركنسون بالأخص لأنك شفيعون. الديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME أستراليا.
0: معكم دايما عبر راديو تؤمية على 1638 AM، مع أكيد مشاركتكم على الهواء، وأيضا خلينا نتابع من الناحية الاجتماعية والنفسية كيف ممكن تنعكس تصريحات رجل بمنصب مهم وخاصة كرئاسة الوزراء اليوم على المجتمع. تصريحات كانت اعتبروها مسيئة بحق النساء والسيدات، وخاصة الجماعات اللي بتهتم بالنسوية. معنا دكتور حمدي بولوس بخلال هالوقت، يعطيك ألف عافية دكتور حمدي. صباح الخير.
8: صباح النور كلود، صباح النور جميع مستمعي 2ME. It's my pleasure to be with you on air.
0: شكرا دكتور حمدي، رح نتابع معك هيدا الموضوع اللي اليوم وثار بشكل كتير كبير وعامل هيك جدلية، اللي اضطر رئيس الوزراء اليوم أنه يصدر بيان قدم فيه اعتذار. فكيف تؤثر مثل هذه التصريحات على المجتمع نفسيا واجتماعيا؟
8: هو الحقيقة بادئ ذي بدء لابد أن ننوه وننبر أن أي واحد سياسي أو في موقف مقدام، يعني فور رانر بايونير، لابد أن يفهم هذه الحقيقة، وهو أن وقفته أمام الكاميرا تساوي 98% from his personality. فليس ما يفعل وراء الكاميرات وإنما ما يتفوه به وأسلوبه أمام الكاميرات وأمام الميكروفون. 98% of any politician is his presentation, his personality in front of the camera and behind the microphone. 2% is what he does to the public, because the public decide according to what he, the public see and hear, not just what they feel in the society. فلابد أن هو كان يعرف أن هو أمام هذا الموقف سوف يسأل أسئلة ربما طبعا أخذ في غفلة من الزمان اللي بيسموها بالإنجليزي. ممكن هو كان يقول مثلا I was taken off guard, بمعنى فوجئت بالسؤال ولم وارتبكت, لكن كان واضح أنه مصمم على هذا الحديث. وطبعا هذا لا يليق برجل مسؤول عن قارة بأكملها وهي القارة الأسترالية, مسؤول عن دولة كبيرة, احنا سمعتنا في كل العالم يعني مثل الذهب. يعني أنا بستغرب everywhere I go, Canada, America, Middle East, everywhere they talk about Australia, they highly esteem Australia with an excellent reputation everywhere. فطبعا هذا الكلام اللي قاله بنسمعه ليس فقط محليا لكن أيضا عالميا, ليس فقط دوليا لكن دوليا, ليس فقط regional لكن أيضا globally. فلابد أن هو كان يعرف أن موقفه موقف حساس, ولابد أن كان يتأنى في هذا التعبير. هذا أول شيء عن السياسة. الشيء الاجتماعي, هو كان لازم يفهم طبعا أنه هو لابد أن يقدم قدوة يحتذى بها, ليس فقط بين الكبار بالعمر أو يعني متوسطي العمر middle aged مثلنا ومثله, لكن أيضا للشباب. الشباب يحتاج إلى رول موديل, رول موديل بمعنى مثال يحتذى به, قد يكون بالأب بالأم بجده بسته بكل هذه الأشياء. لكن سياسيا أيضا يحتذي الشباب بالرجل الذي وضع في موقف أو في منصب لابد أن يكون هو ملء هذا الموقف وملء هذا الموقف. يعني مثل ما بنقول باللغة العربية العامية ملي كرسي, وليس كده ضعيف أو
0: حتى بالنسبة لزوجته دكتور حمدي. يعني
8: بالنسبة لزوجته هذا تكلمنا سياسيا اجتماعيا, إنسانيا وعاطفيا لابد أن الإنسان يتحلى باللياقة حتى وإن كان متزوج أو غير متزوج. لابد أن هو يحترم نفسه ويحترم الآخرين. Usually not always but it's a disaster that the Western society look at a woman as a sex object. لكن طبعا it's not right and it's not meant to be. المرأة meant to be إنها الزوجة أو المرأة بصفة عامة مثل يحتذى به. يعني المرأة هي التي تأتي للرجل بالأولاد, المرأة هي منبع الحب. الرجل صعب عليه, مش صعب عليه لكن it's not trained, it's not born with an attitude to express love, tenderness, kindness, warmth, حب وحنان ودفء بالعائلة. المرأة هي التي تفعل هذا, فلابد أن هو يحترم المرأة بصفة عامة, ناهيك عن احترام أيضا زوجته أو بنته لو جاب عنده أولاد أو جاءت له بنت في يوم من الأيام. كل هذه الأشياء احنا نعرف يوم أن خلق آدم كان كل شيء جميل. يقول لك وفي كتاب التكوين أول الكتب المنيرة بالتوراة المقدسة التي أؤتمن عليها أولاد العم اليهود من العبرانيين, نقرأ ورأى الله ما فعله فكان حسنا, وكان ليلا ونهارا يوما آخر, وكان حسنا وكان حسنا, إلا عندما خلق آدم وقال الرب الإله ليس جيدا ليس حسنا أن يكون آدم وحده, نصنع له معينا نظيره. تخيلوا أول شيء لم يكن حسنا بجنة عدن, بالجنة بالبارادايس كان أنه وحدة آدم, آدم كان وحيدا, ليس حسنا أن يكون آدم وحده. نصنع فالرجل لحاله لوحده بمفرده ليس حسنا, لابد أن نصنع له معين النظير. فجاءت المرأة وهلما جرى. فكل هذه الأشياء طبعا نختم ونقول سليمان الحكيم الملك الذي ملك على مملكة أبيه داود مملكة إسرائيل منذ 3000 من السنين، كتب بالتوراة المقدسة كتاب نشيد الأنشاد، كتب بالأصحاح بمستحل الأصحاح الخامس من كتاب نشيد الأنشاد لامرأته: يا حبيبتي، يا حمامتي، يا كاملتي. الثلاثة أوجه للحياة تجاه من حبه تجاه امرأته الملك سليمان الحكيم كانت أنها حبيبته، وتيجي بالإنجليزي جميلة كتير: my love, my dove، حمامتي، and my perfect one. فلابد أن الإنسان ينظر للمرأة بصفة عامة أنها مصدر الحب، مصدر الحنان، وأنها مصدر الكمال، لأنه تكمل الرجل. ليس حسناً أن يكون آدم وحده، نعم. نصنع له معينا نصير.
0: دكتور حمدي، قبل ما أختم وروح لاستراحة، بس حبي أسألك، هل علينا أن نقلق اليوم نتيجة الإصابة السادسة بإنفلونزا الطيور هيك بشكل سريع؟
8: أي حتى الآن لم تثبت، طبعا وجدت حالات، لكن لم تثبت احتمال انتقال الفيروس من الطيور إلى الإنسان. وإن كانت it's on the agenda and we have to be very perfect, very very careful. We have to be careful not to touch any dead birds or any birds that we see sick. We have to report it straight away. I have personally reported finding a dead bird in Stratfield. لقيته موجود على الأرض just before the weekend. واتصلت في hotline. I googled it. واتصلت وجاءوا أخذوا الطير الميت اللي كان موجود على الأرض على ليفربول رود ستراتفيلد وحللوه وبيحللوه. أنا منتظر I ask for a feedback.
0: No.
8: إذا وجدت، وقول لأولادنا والأحفادنا: if you find any bird, dead bird, and it's school holidays, we have to be careful. Any dead bird on the floor or sick, look sick, tell mom and dad, tell جدو and ستو, and they will report it to the authorities.
0: نعم.
8: And they will take it from there.
0: نعم. شكراً لك دكتور حمدي بولوس على كل هالمعلومات. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع فاصل غنائي جديد الإصدارات، منتوقف عنده.
9: Australia. 2ME Australia.

0: وتأني أستراليا غنية كتير حلوة لنصيف زيتون اللي عم نشوفها الغنية اللي عم تلاقي انتشار ورويج. رح نكون مع مزيد من أخبار هذا الصباح وبدنا نرجع نذكر يعني كمان بالمواضيع اللي أثرناها اليوم. تصريحات نتنياهو اللي اعتبر أنه في بعض المناطق المسيحية عم تطلب الانضمام لإسرائيل. شو بيعني هيدا الكلام؟ مناطق مسيحية وبلدات مسيحية عم تطلب الانضمام لإسرائيل، أنه هيدا شيء مش مقبول وهيدا شيء مش مزبوط، لأن المسيحيين يلي هن كمان اليوم أكثر ناس متمسكين بالأرض وبالجذور وبانتمائهم الوطني للبنان. فهيدا الكلام اللي أدلى فيه نتنياهو لرئيس بلدية رميش بينفي مزاعم نتنياهو حول بلدات الجنوب المسيحية أنه عم تطلب الانضمام لإسرائيل. فهيدا الكلام قدي برأيكم عم بيحاول زرع فتنة بالداخل كمان اليوم من خلال هال طبعا التطورات اللي عم نشوفها. كارثة فنزويلا تتفاقم، أكثر من 3000 قتيل و50,000 مفقود، يعني كانت كارثة بكل معنى الكلمة. هلأ شفنا فيه كانت معجزات في بعض الأشخاص، أطفال رضع يلي كمان قدروا انتشلوهم على قيد الحياة من تحت الحطام والردم، ولكن اليوم كمان نشوف دي شكلت كوارث على كتير من العائلات لوصل العدد ل 3000 قتيل و50,000 مفقود. أستراليا اللي أرسلت كمان ما بعرف كم مليون دولار، حوالي مليونين دولار للمساعدات الإنسانية لفنزويلا. ففي كتير من الدول يلي تحركت، في كتير من النجوم يلي كمان اليوم تحركوا لمساعدة المتضررين من جراء هالزلزال اللي كتار فقدوا بيوتهم ومنازلهم وأشغالهم. فاليوم هبت المساعدات كمان الدولية للمساندة. بحب أرجع أذكر بموضوع مستمعينا فيما بيتعلق بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي كان طلب من الفيفا أنه السماح لأحد اللاعبين، أنه كمان الرئيس الأمريكي اللي دخل شخصيا لإلغاء البطاقة الحمراء اللي كان سيحرم بموجبها لاعب منتخب أمريكا بالو جون من خوض مباراة الدور 16 أمام بلجيكا. اللاعب يلي كان طرد بمباراة البوسنة والهرسك بدور 32 كان من المقرر أنه يواجه وقوفوا تلقائيا، يعني ما يشارك بالمباراة، لكن دخل الرئيس الأمريكي وقلب الموازين باللحظة الأخيرة. فهل يسمع برأيكم يعني أنه الرؤساء تدخل بشؤون الرياضة وتطلب دخول هاللاعب اللي كان انعطى بطاقة حمراء؟ فوفقا لصحيفة The Atlantic أنه قرار الفيفا إجا استنادا إلى بند بلائحة الانضباط، بنص على أنه الهيئة القضائية قد تقرر تعليق تنفيذ عقوبة سواء بشكل كلي أو جزئي. رئيس ترامب يلي لم يخفي متابعته للبطولة كتب على منصة تروث سوشيال فور الإعلان عن القرار، يقول شكرا للاتحاد الدولي لكرة القدم على اتخاذ القرار الصائب وتصحيح ظلم فادح برسالة حملت إشادة واضحة بقرار الفيفا. هل لأنه الرئيس الأمريكي أنه قدر يغير موقف الفيفا؟ هل لأنه المباراة أو المونديال بالولايات المتحدة فالقرار أثار ردود فعل بين جماهير ومحللي كرة القدم، لأنه بيشوف البعض أنه تدخل الرئاسي بشؤون التحكيم سابقة خطيرة ممكن تفتح الباب قدام تدخلات سياسية مستقبلية بقرارات الفيفا، بينما اعتبر آخرون أن البند اللي استندت له اللجنة القضائية موجود أصلا باللوائح، وأن ترامب لم يفعل سوى استخدام نفوذه لتسليط الضوء على ما اعتبره ظلم بحق المنتخب الأمريكي. أنه هلأ بتكون تقنعونا يعني أنه هلأ أتحرك يعني الأمور القضائية بالفيفا. أما بالنسبة لمنتخب أمريكا، بقاء بالوجان في التشكيل الأساسي بيمنح المدرب أوراق إضافية بمواجهة المنتخب البلجيكي القوي. لكل اللي عنده أي تعليق، هل برأيكم لأنه الولايات المتحدة اللي هي الدولة العظمى والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي قادر يفرض كلمته ويأثر بكلامه أو بقراره، فخليني أسمع أنتوا رأيكم تعليقاتكم يعني على تدخل الرئيس الأمريكي بقرار الفيفا وخاصة بالكارت الأحمر اللي انعطى لأحد لاعبي المنتخب الأمريكي. نتوقف عند الاستراحة ومن بعدها جولة أخبار الساعة 10 نستمع لها بعد لحظات من الوقت.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. تو أم إي وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك تو أم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24 على 24. تو أم إي أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من 6-2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يانيك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
3: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية عدو أمي أستراليا.
0: ألقت الشرطة

0: نتيجة إعادة تزويد الشرطة بالأدوات اللازمة لإخراج الأسلحة الخطيرة من المجتمع. يتلقى رجل العلاج من إصابات بعد أن صدمته سيارة يعتقد أنها كانت متورطة في مطاردة للشرطة في ضواحي سيدني. تم اعتقال السائق 51 عاما في ألتيمو، وذلك بعد أن أوقفت الشرطة المطاردة فيما لا تزال التحقيقات جارية. وجهت إلى أم تهمة قتل ابنها البالغ من العمر 4 سنوات بعدما عثر على جثة الطفل داخل منزل وقد تعرض لإصابات بالغة. كانت المرأة قد دخلت إلى أحد مراكز الشرطة من دفع السلطات إلى إجراء فحص للرعاية داخل المنزل، حيث وصفت الشرطة المشهد بأنه بالغ الصعوبة.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
3: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
4: ABC News.
5: Tadai Connor with the top stories. Prime Minister Anthony Albanese has released a statement apologising for his comments about pop icon Kylie Minogue on a podcast. He was asked who he'd shag, marry, date out of Kylie Minogue, Nicole Kidman and Rhonda Birchmore. He initially refused to answer the question, but when pressed, the Prime Minister said, "Oh, Kylie, clearly." Other federal MPs say he shouldn't have played a game that's beneath his office and is sexist in its nature. The president of a suburban Aussie Rules club says he hopes there'll be an investigation into multi-use sports fields after one of its players was critically injured during a game. 27-year-old Epping midfielder Nathan Fitzgerald is receiving end-of-life care after suffering a series of head knocks while going in for a tackle during a match. It's understood he landed on a cricket pitch in the middle of the field. There's been an outpouring of support for the young footballer and his family. And one of the FIFA World Cup's historically dominant soccer teams, Brazil, has been knocked out of the tournament by Norway. Superstar striker Erling Haaland scored both goals for Norway in the second half. It's the first time Brazil has not reached the quarterfinals. Meanwhile, Australia has won the Women's T20 Cricket World Cup for a seventh time. Beth Mooney scored 64 off 49 deliveries. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
6: الولايات المتحدة تؤكد أن دولا في حلف الناتو أعربت عن استعدادها للمشاركة في حماية مضيق هرمز. اتصالات بين بيروت وتل أبيب تمهيدا للانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان، وإسرائيل تتوعد بعمل حازم ضد أي تهديدات. دمشق تعلن عن زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي، هي الأولى لزعيم غربي منذ سقوط النظام السابق في سوريا. النرويج تفوز على البرازيل بهدفين مقابل هدف وتتأهل إلى ربع نهائي مونديال 2026.
7: سكاي نيوز عربية مع عيسى المرزوقي.
6: نقلت مراسلتنا عن مسؤول أمريكي كبير قوله أن عددا من دول حلف الشمال الأطلسي أبدت استعدادها للمشاركة بقدراتها فيما يخص تأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز. ولفت إلى أن مسألتي مضيق هرمز وحماية حركة الملاحة البحرية ستطرحان خلال قمة الناتو المرتقبة في العاصمة التركية أنقرة الثلاثاء والأربعاء المقبلين. وقالت مصادر أمريكية إن الرئيس دونالد ترامب سيلتقي على هامش قمة الناتو مع الرئيسين السوري أحمد الشرح والأوكراني فولوديمير زيلنسكي. أثار غياب المرشد الإيراني مجتبى خامنئي عن جنازة والده تساؤلات عن سبب غيابه رغم حضور ثلاثة من أشقائه. وفيما أشار البعض إلى أن الغياب يعود لأسباب أمنية